يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بحول الله تعالى على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي 094-466-56-80، 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول اتصال، فإني أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول، وهو السؤال الذي يتكرر كل حلقة هذه الأيام، يقول صاحبه: أسأل عن حكم الحجز في الدولار من المصرف وبيعه لشخص خارج محلات الصرافة، حلال أم حرام؟ مسألة الحجز من أو حجز الدولار، هذا سؤال يتكرر معنا في كل حلقة، وللأسف الشديد فإن الفتوى أو فإن هذا الأمر لم يتغير فيه شيء، ولا تزال الفتوى بالمنع في دار الإفتاء نظرا لعدم قيام المصرف المركزي بتغيير وتعديل ما طلب منه تعديله حتى يصح عقد إبرام أو بيع الدولار في المصرف، سواء البيع عن طريق الكاش أو عن طريق البطاقة، لا فرق في ذلك. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبتين، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: عندي استفسار. موظف اللي يخدم في مسابقات السحق،
0: نعم،
1: مثلا تحس الناس على الشراء منتج مقابل أن تدخلهم سحب معك،
0: نعم،
1: ما حكم ماذا؟
0: أنت يعني تخدم في محل ولا شركة؟
1: شركة.
0: طيب، السؤال المهم يا محمد الآن، المنتج هذا اللي أنت تبوا تروجوا له وبتبيعوا له، واللي بيشتري المنتج بيدخل في السحب، هكذا ولا لا؟
1: أيوة.
0: هل يباع بنفس السعر والله الذين سيدخلون في السحب بتبيعه لهم بأغلى من السعر الأصلي؟
1: لا، بنفس السعر.
0: بنفس السعر. يعني ناخذ مثلا نقوله بديروا دعاية عليه زبادي، كمثال نقوله الطرف بدينار، اللي بيخشوا الاشتراك حتى هم بياخدوه بدينار ولا بياخدوه بدينار وربع مثلا؟
1: لا، في فرق بسيط جدا.
0: ايه شنو الفرق هذا؟ نبو احنا ليش في فرق باي؟
1: فرق بين المنتج الأصلي والمقلص.
0: لا، ما فهمتنيش انت. أنا اللي تبيع فيه بنفس السعر للي بيدخلوا على السحب؟
1: أيوة.
0: وللي غيرهم نفس السعر.
1: نفس السعر. أيوة.
0: تمام، ماشي، تسمع الجواب مدام بنفس السعر إن شاء الله. تمام سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، كما ذكرت للأسف مصرف ليبيا المركزي لم يقم بالتعديل حتى تاريخ اليوم، وبالتالي فالفتوى لا تزال على المنع. وإذا استجد شيء وعدل المصرف المركزي واستجاب لدار الإفتاء في التعديل فيما يتعلق بالألفي دولار، يعني دار الإفتاء ستنشر ذلك عبر صفحتها وعبر منصاتها وعبر قنواتها ستنبه على ذلك الناس، يعني ولن تترك الناس في حيرة إذا تبين لها الحكم بالجواز بعد أن يقوم المركزي بالتعديل. أما ولم والحال أنه لم يعدل المركزي شيئا، فالعلة كما ذكرت هي في شركات الصرافة. أنا قلت في الحلقة الماضية ونعاودها، الناس يقولوا وين الإشكال وإحنا نمشوا للمصرف ونحجز وناخذوا فيه نقدا. إحنا نقولوا من الإشكالية مش في هنا، الإشكالية في مسألة لابد تخش للمنصة ولابد تختار شركة الصرافة، ما هي دور شركات الصرافة، ما هو المال الذي يأخذونه مقابل ماذا، طبيعة العقد بينها وبين المركز، هذه كلها للأسف غير واضحة إلى الآن. من معنا؟ نعم، أبو أحمد من جنزور. نعم يا أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حيا ليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا
0: وإياكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
2: ميزان حسناتك يا شيخ. نتكلم بالله على يعني المصروفات اللي تصرف على شراء الملاعبية للاعبين، الأموال هذه اللي تصرف على اللاعبين وعلى شراء المدربين. يا أخي الكريم، نحن متقاعدين، نحن جعانين، يعني حتى في بطون نحن وسرتنا.
0: نعم.
2: يعني تو جزاكم الله خير، يعني تو المسؤول اللي يشري هذا والفلوس يمين ويسار، ونحن نتكلم يعني عينا نتكلم كل يوم نتكلم، جزاكم الله خير. يعني حقوق إنسان، أكل شرب سكن إقامة، يعني كيف علاج، يعني هل نحن يعني مش إنسانيا، يعني حتى إنسانيا خلها إنسانيا يا أخي الكريم، خلونا بندمية. يعني حقوق للإنسان، جزاكم الله خير دنيا وآخرة
0: إن شاء الله. سيد أحمد، حاضر يا أبو أحمد، نتكلم على ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. زكريا من طرابلس، تفضل يا زكريا.
3: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يسلمك. بالله نبي نستفسر على ال شنو يسموه فيه هذا الحج على إيه؟ حساب الدولة.
0: الحج على حساب الدولة.
3: بالضبط.
0: ايه خيره؟
3: حساب الدولة هل هو ضروري ما يكون من حر مالك أو طبيعي عادي؟
0: هو المدة هذه الحج تولي سنين على حساب الدولة، كيف يكون عليه حر مالك يعني؟
3: يعني بفلوسي. نعم.
0: أنت سؤالك هل الحج لابد يكون من حر مالك والله يجوز على حساب الدولة؟
3: بالضبط.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله. صالح من صرمان. نعم يا صالح.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: ولتستقبل مكالمتي إن شاء الله، نهاركم نور.
0: الله يبارك فيك، تفضل
4: يا شيخ. أنا بنضم صوتي لأبو أحمد. أنا
0: نعم.
4: متقاعد وخادم 34 و 35 سنة في الدولة.
0: نعم.
4: ومتقاعد وناخذ في 900. نبي تجاوبني سؤال يا شيخ، بارك الله فيك. البرلمان شو اللي قدموه؟ أنا مخرج أجيال طيارين ومخرج وخادم في جميع ربوع ليبيا، ياخذوا 16,000. شو اللي مقدم لهم البرلمان اللي في بنغازي؟ أنا ما ندخليش فيهم. أنا 900 يا شيخ، بالله كيف يرضيك صاحب 8 صغار مقدم 35 سنة في الدولة وتقعدت ناخذ في 900؟ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق دير لنا حل. سألتك بالله، سألتك بالله.
0: ماشي، بارك الله فيك يا صالح، سمعنا سؤالك كاملا وتسمع التعليق إن شاء الله. نعم. خالد.
5: السلام عليكم.
0: خالد من طرابلس، تفضل يا خالد.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا
5: يا شيخ، بارك الله فيك. يا شيخ، فيه حديث للرسول عليه السلام،
0: عليه الصلاة والسلام،
5: أنه قد أهلك ما كان قبلكم.
0: نعم.
5: إذا سرق فيهم ضعيف قاموا عليه الحد.
0: نعم.
5: إلى نهاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام. نعم.
5: فطبعا أنا تو بنتكلم علي علي اللي يحصل اللي ساير تو في طرابلس، اللي هي قوة إنفاذ القانون.
0: نعم.
5: قعدنا نشوفه في فيديوهات للخيتوني، وكيف في يعني معلش نحن فيها يستعرض في عضلاته عن الضعفاء، بينما المجرمين الحقيقيين تركينهم. وانا نعطيك دليل يا شيخ، اللي هن الشريهات نتاع المصايف. أزال بعض مثلا في بعض مازال موجود. انا وصلت معلومه ان الموجودات اصحابهم من ميليشيات، الموجودات من الكتائب، فما يقدرش يشورهم. فبالله شنو حكم الشرع في في في هذا الفعل أو في هذا الأمر؟
0: ماشي سيد خالد، تسمع التعليق إن شاء الله، بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك، الله يبارك فيك
0: جميعا إن شاء الله. عبد الحكيم من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: حياك الله دكتور عصام، ربي ينورك وربي يرحمك انت وزملائك معك يا رب العالمين. حياكم
0: اللهم امين، بارك الله فيك، تفضل.
6: بك تبارك الله وربي يحفظ ليك يا واهله وناسها الطيبه المباركه، نسال الله رب العرش العظيم ان يفرج على كل من مريض ومحتاج وكل من يا رب متضايق يا شيخنا فاضل.
0: اللهم امين يا رب العالمين، تفضل.
6: وربي يفرج على اخوتنا في فلسطين الطيبه الطيبه النقيه، القدس الطاهر الشريف، القدس المقدس من الانجاز حضر القرود والخلاصير.
0: نعم تفضل
6: شيخنا. نعم. لو سمحت نبيك كلمة يا ريتها تزيد تنتشر، هي حتى الوسائط الاجتماعي والي توا.
0: نعم.
6: شيخنا الفاضل، هي الحسنة تخص والسيئة تعم.
0: نعم.
6: يا ريتها ما يسمى بالربا، هي والله لفصل التلفونات شوفها الشباب يورفها، يقول له بطاقات يوصل فيها لكتلاف وفيه خمسية تنافسوا على الشر على ضياع ليبيا وعلى أهلها. والله من عنده الزنازير تو صارت في الشيخ في فنزويلا، وربي يوري فينا في الطيبانات يوري فينا اشياء وهم مش عارف سبحان الله ما يبوش يتقعدوا. يا ريت نصيحه منك دكتور نفاضل.
0: حاضر سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك.
6: بارك الله فيكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك. ادريس من مصرات. نعم يا ادريس.
7: السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله يبارك في شيوخنا وعلمانا يا ربي. اللهم انصر ديننا وانصر اخوتنا في غزه. اللهم هون على اخوتنا في غزه يا ربي. اللهم انصرهم على الصهاينه.
0: امين.
7: وهون على اخوتنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان يا ربي. اللهم انصر دينك.
0: اللهم
7: فرج علينا في ليبيا وشعبنا وشبابنا.
0: امين يا رب.
7: والطف بينا يا رب العالمين. والله يا شيخ عصام.
0: نعم.
7: نقول لنا صدوق عليه تو بالله عليك هالدولار هذا اللي ياخذوا فيه اللي يجيب 13,000 يعطوه دولار، واللي ياخذ بيبي معاشه بياخذه تو المتقاعدين 900 جنيه يقولوا له ما فيش سيوله من قبل العيد، لا تو معاش اعطوهم فلوس مساكين.
0: نعم.
7: لا تو قاعدين يتكابوا في المصارف، اللي يجيب 13,000 يعدي يعطوه دولار يا ناس، واللي معاشه يقولوا له ما فيش سيوله، وبرا في الدولار بالبرويط يطلعوا فيهن. والله الحقيقة ما عرفناش، والناس قاعدين مساكين، يعني اللي بياخد دوام عشان لقى بيش يشري، اللي بياخد شيء الأدوية هذه ارتفعت أسعار رهيبة، تو اللي جابوها أمس في التلفزيون أمة مساكينة في المستشفى تبي جرعة بتاع الأورام، جرعة يبكي هو وأمه حداه وأبوه حداه يحب في راس أبوه ويبكي، وأمه في المستشفى تستغيث تبي جرعة في الأورام ما يمشوا محصلين، يقولوا لنا عندنا جرعة.
0: وصلت
7: توصل بينا يا شيخ عصام. الشعب الليبي بترول 24 ساعة يزفوا شعبنا هكذا يا ناس المسؤولين. حرام عليكم يا حكام، حرام عليكم يا مسؤولين، حرام عليك يا
0: حاضر نعمك حاضر
7: كل وزير الصحة، حرام عليك والله العظيم. راه وزر كبير يوم كمام عصير يوم يشيب فيه الرضيع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: الله
7: يا شيخ
0: الأحوال، الله يبارك فيك يا سيد دريس. حاضر تسمع عن محمد من صبراته، لعلنا نختم بسؤاله. نعم سيد محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
8: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين وإياكم جميعا إن شاء الله.
8: اللهم يا شيخ بالله، دار الإفتاء تمثلنا وعلمائها هم مصابيح الهدى، نهتدي بهم في ظلمات في هذه الظلمات الدائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلحنا ويسترنا إن شاء الله.
8: رب العرش العظيم أن أن أن أن أن أن يجعل هذه الدار منارة للعالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن وثبتوا وإنكم على الحق المبين يا شيخ عصام.
0: نعم.
8: نبيك الحملة الهوجاء اللي شادينها على دار الإفتاء، دار الإفتاء بيموتوا منها. ليش؟ شنو السبب؟ لأنها تنصح بالحق، لأن هذه دار الحق. إحنا حاجة واحدة نقولهم موتوا بغيظكم، دار الإفتاء مستمرة ونحن على دار الإفتاء بإذن الله ما دام قائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلح القائمين عليها ووفقهم لكل خير.
8: فبالله هالذباب الإلكتروني يا شيخ اللي يخترقوا في الحلقات ويديروا في أسئلة مش أسئلة ما هيش مضبوطة، بكل هذا ذباب إلكتروني. احنا نقول لكم أنتم ذباب إلكتروني، احنا عندنا دبابير إلكترونية بإذن الله تقطع دبركم. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك حاج محمد، بارك الله فيك. طيب إذا نجيب إن شاء الله. طيب على بركة الله خلي نجيب على هذه الأسئلة وعلى الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا السؤال الأول الأخ محمد من طرابلس قال أني نشتغل موظف في شركة، الشركة هذه عندها منتجات، فقال نحن يعني نديروا في برنامج السحب على شراء المنتجات، وهو نوع من الترويج للسلع وتحفيز الناس على شرائها. فقال يعني منتج معين اللي بيشري المنتج هذا نقول له لو بتخش انت للسحب يكتب اسمه ونحط الأسماء هذه كلها في مكان واحد، ثم بعد فترة معينة يعني تختار بعض هذه الأسماء بالقرعة. فيسأل عن حكم هذا الأمر وحكم عمله في مثل هذه الشركة. فأقول الترويج للسلع الأصل فيه الجواز ما دام ليس فيه كذب ولا غش ولا تزوير ولا خداع، فهذا لا بأس به. من حق الإنسان أنه هو يروج لسلعه ويعني ينشر الإعلانات والدعايات، لا إشكال في ذلك. المهم أن إيش هو أمرين، الصدق والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما. فعندما يكون صاحب هذا الترويج صادقا ومبينا لهذه السلعة في كل شيء لا بأس بذلك. وبالتالي مسألة السحب هذه نقول يا أخ محمد إذا كان بنفس السعر، يعني أنا أعطيت مثال، قلنا مثلا بدير ترويج عليه زبادي، نوع من أنواع الزبادي مثلا يبيع في الطرف بدينار، لكن هو يبي يدير عليه ترويج بيقول اللي يشتري الزبادي من حقه أن يدخل عليه السحب. هنا السؤال المهم، هل الذين سيدخلون على السحب يباع لهم بنفس السعر أو بسعر أعلى؟ إذا كان قال بنفس السعر لا إشكال في ذلك. لماذا؟ خلا من القمار. شو معنى خلا من القمار؟ معناه اللي بيشري الزبادي مثلا ليس لم يدخل على مقامرة إما يربح وإما يخسر، لا، هو داخل عليه كل حال إما يربح وإما يربح. إما يربح الزبادي بنفس السعر هو أصلا بيشريه، وإما يربح الجائزة. أما المحرم في مسابقات السحب على السلع هو إذا كانت هذه السلع تباع بأعلى من ثمنها الطبيعي، أعلى من ثمنها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، لأنه دخول إما على ربح وإما على خسارة، هو خاش على القمار. كيف على القمار؟ يعني مثلا قالوا الزبادي يباع بدينار، اللي بيخش على السحب بيشري بزوز دينار، الدينار الثاني هذا الذي دفعه من أجل السحب إما أن يجلب له هذا الدينار مالا اللي هو بيربح وبيطلع اسمه في الجوائز، وإما أن يضيع عليه هذا الدينار، فهذا هو عين القمار وهذا محرم. أما السحب على السلع بنفس السعر بالسعر نفسه تباع للذين يدخلون على السحب، والذين لا يدخلون على السحب فهذا لا شيء فيه، في شيء مشكلة سيد محمد. وبالتالي هذا الترويج من قبل الشركة جائز، وعملك أنت في هذه الشركة جائز، ونحن نشكرك على سؤالك على مثل هذا الأمر. وهذا الأصل في كل إنسان يشتغل في أمر يدر عليه مالا، يجب أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل الشروع في هذا الأمر، يسأل قبل. لما يقولوا لك جائز استمر وأنت مطمئن، إذا قيل لك هذا محرم تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نأتي إلى سؤال الأخ أبو أحمد من جنزور. أبو أحمد والأخ صالح من صرمان، وجزء منا من سؤال الأخ إدريس من مصراتة. هؤلاء الثلاثة سؤالهم يتمحور نحو شيء واحد، وهو الظلم أو الظلم الحاصل على بعض الفئات من الذين يتقاضون مرتبات في الدولة الليبية، وهم للأسف شريحة المتقاعدين. هؤلاء مظلومون ظلما كبيرا في بلادنا، مرتباتهم إلى اليوم ما تزال 900 دينار. سمعنا المدة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقع على زيادات طفيفة زيادات رمزية في حقيقة الأمر، وما أعلمه أنه إلى الآن لا يوجد شيء، وللأسف زادوا إذلالا لشريحة المتقاعدين. قالوا لهم والله كل واحد يمشي يطعن في المحكمة ويطلب الزيادة ويمشي يحضر جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا كله للأسف هو إذلال لهذه الشريحة، الشريحة اللي هي أغلبها أو المعظم كبار سن ومرضى، ويعني لا يمكنهم البحث عن مدخول آخر، وهم من فئة المستضعفين يعني إن نظرنا إلى واقع الأمر. وبالتالي إبقاء 900 دينار لشريحة المتقاعدين رغم الزيادة الرهيبة التي نراها للقطاعات، زادوا قطاع القضاء، زادوا قطاع التعليم العالي، زادوا سمعنا مؤخرا الرقابة، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، وزاد المجرمون اللي تبع حفتر، زادوا العسكريين هناك زادوهم، وسمعنا أن جماعة حفتر في الشرق حتى هم يبوا يزيدوا الداخلية وهكذا، والمتقاعدون لا بواكي لهم. هذه والله هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المتقاعد هو لا يريد أن يكون مرتبه كمرتب وزير، لكن يعني الذي يعني يحقق العدل أن تكون الفوارق مقبولة صحني، مش زي اللي مثلا خريج الجامعة زي اللي ما عنده الشهادة، والله اللي يحمل دكتوراه مثلا زي اللي عنده الابتدائية، أكيد في فرق، هذه متفقين عليها في العالم كله، لكن الحد الأدنى الذي يضمن للإنسان للمواطن الليبي أن يعيش عيشة كريمة محترمة، هذا واجب الدولة، هذا أي تفريط من الحكومة يعد تضييعا للأمانة، بل ويصل إلى حد خيانة الأمانة. وبالتالي الوضع اللي يعيشوا فيه الآن متقاعدون هذا ظلم كبير، ونقول من حق المتقاعدين اليوم أنهم هم يدعوا ليل نهار صباح مساء على من له يد في إبقاء مرتباتهم متدنية في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات كثير من الشرائح في المجتمع الليبي. الأموال الدولة للأسف في بلادنا تهدر يمينا وشمالا، نسمع بالملايين، بل بدأنا نسمع حتى بالمليارات يعني تدفع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما جيل المتقاعدين يخلوا لك المسألة ما فيش أصعب منها، وكأن زيادة المتقاعدين يعني تحتاج إلى قوانين لا يوجد حتى من يسنها، وهذا والله من الظلم. فأبو أحمد من جنزور قال الآن يشروا في اللاعبين ويشروا في المدربين ونسمعوا بالأموال ونجيل المتقاعد 900 دينار. 900 دينار في ليبيا اليوم تساوي يعني 100 دولار، 100 دولار وحاجة بسيطة، وهذا المتقاعد راهو بيدفع منها الأكل والشرب والعلاج والمواصلات وكثير من لوازم الحياة، يعني ما عادت اليوم تقضي يعني تعينوا في شيء. فهذه رأي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الرقابة كلها. فأبو أحمد هذا يعني والأخ صالح من صرمان نفس السؤال، قال أنا متقاعد خدمت 35 سنة في الدولة وخرجت أجيال، والآن أنا قال ناخذ 900 دينار. قال الإخوة الذين الناس اللي يشتغلوا أو الأعضاء البرلمان قال ياخذوا في 20 ولا 25 ألف، ما الذي قدموه للدولة؟ أقول يا أخ حاس صالح، بالنسبة لأعضاء برلمان بنغازي أو برلمان طبرق اللي هو مجلس النواب، هؤلاء يعني في معظمهم إلا ما أقول كلهم هم الآن راهوا ضد الوطن، هؤلاء ليس لهم غيرة لا على دين ولا على وطن. أنت تب الخير من أعضاء برلمان شرعوا قانونا يبيح الربا، يبيح الربا لغير الأفراد، وفي طريقهم لو تمكنوا حتى من إباحة الربا بين المصارف والأفراد، هؤلاء لا خير فيهم. ألم يشرع هؤلاء الحرب على طرابلس في 2019 كم قتلوا وسفكوا؟ ألم يكونوا سببا في هذا الدماء التي نزفت في هذه البلاد؟ فمسألة رأوا أعضاء البرلمان هؤلاء يعني لا ترجو منهم خيرا أبدا، لأن كل من يقف في صف الباطل ويحارب الله ورسوله بتشريع الربا ويعني كل ما فيه مصلحة للليبيين تجده ضده، وشوهوا القوانين وشوهوا الحياة العامة في ليبيا، فهؤلاء يعني لا خير فيهم. وبالتالي أنا أقول هذه رقم واحد مسؤولية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مسألة المتقاعدين، هو ويعني الأجهزة الرقابية التي تملك تعديل هذه المرتبات بحيث تكون على الأقل في المستوى الذي يضمن لهم حياة كريمة. فإحنا لماذا بعض الناس يعني زيدوهم مرتبات زيادة رهيبة جدا وتم المسألة تتم بكل سلاسة وبكل أريحية، ولما تأتي لهؤلاء كما يعني يقول أهلنا في الشام يعني يضعون العصية في الدواليب، يجي يحط لك العصا باش القوم ما تلفش ويطلع لك الأمر يعني للأسف ما فيش أصعب منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني من يرد الحق لشريحة المتقاعدين ويعرف لهم قدرهم، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. نأتي للأخ زكريا من طرابلس، قال الحج على حساب الدولة يعني هل هو زي الحج من حر مالك؟ أنا أقول الأصل أن الحج أمر الله به المستطيعين، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكلموا عليها الفقهاء، غير المالكية يقولون الزاد والراحلة، والمالكية يفسرون الاستطاعة بإمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا مع أمن على نفس أو ما يقوم وزاد وراحلة أو ما يقوم مقامهما. وبالتالي الإنسان اللي عند المقدرة على الحج عند فلوسها واجب عليه أن يقدم للقرعة، واللي ما عنداش مقدرة على ذلك لا يجب عليه. لكن السنوات الأخيرة الحج أصبح مجانا، تقول هل هذا فيه خير؟ أقول دار الإفتاء تكلمت في هذا مرارا وقالت يعني مسألة جعل الحج مجانا قالت هذا خطأ في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الحج لم يفرضه الله سبحانه وتعالى على كل شرائح البشر، لا، بل خص به المستطيعين. وبالتالي يعني هل ليبيا الآن دولتنا استوفت جميع متطلبات الدولة الحقيقية ولم يبقى لها إلا باب الحج؟ هي الحكاية يعني كلها سيئة في جميع المجالات. أنت الآن لما تحط للحج بالبلاش ويمشي المواطن للمستشفى لا يجد شيئا، حتى في الطوارئ باش يجد يبرى والله يجد مصل لشيء ما في الغالب ما يلقاش. وبالتالي يعني هذا للأسف من الأشياء التي يبحث فيها عن الدعايات. لكن أقول إن وجد خطأ في هذا لا يتحمله المواطن، هذا تحمل الدولة. أما المواطن يمشي يقدم للقرعة وكان هي يعني الحكومة جعلت الحج مجانا، هو لا يلزمه شيء في ذلك، وحجه صحيح، هو لم ينهب من مال الدولة ولم يسرق، قدم له ولاة الأمر الحج مجانا. إذا كان هذا يعني ليس من العدل وليس من الأولويات التي تقدم على غيرها، فهذا لا يتحمل مسؤوليته الإنسان. وبالتالي أقول من يمتنع عن تقديم اسمه للقرعة بدعوى أن الحج على حساب الدولة وأن المفروض الإنسان يحج من حر ماله، أقول هذا غير صحيح. نعم، والذي جعل ربما حتى المشايخ في الدار لا يكثرون من الكلام على هذه المسألة أننا نحن نرى الأموال تنهب في بلادنا للأسف بالملايين وبالمليارات، يعني فنحن لا نحارب مسألة جعل الحج بالمجان، هذه يمكن أن نقول ونقف ضدها عندما تكون أمور الدولة كلها متسقة وماشية تمام. أما هو الفساد ينخر في كل شيء. وبالتالي فأخ زكريا نقول قدم على القرعة إذا كنت مستوفيا للشروط، ولو طلع اسمك والحج على حساب الدولة لا شيء عليك، لا إثم ولا حرج، وحجك يقع صحيحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحاج صالح من صرمان هنا كما ذكرنا هو قدم المناشدة وقال احنا متقاعدين، وانا تكلمت على المسألة هذه واظن ان دار الإفتاء يتكلمت كثيرا، نعم، وفضيلة المفتي والمشايخ يتكلمون وقالوا هذه مسؤولية الحكومة، رفع المرتبات بالحد الأدنى. فللأسف الشديد احنا كنا نسمع بمرتب موحد لكن أظن أن المرتب

وهذا متقاعد ياخذ في 900، وعندنا ناس مرتباتهم توصل حسب ما يشاع لل 15 وال 16 وال 20 وغيرها، والاخوه يعني المتقاعدين ياخذوا في 900، وعندنا حتى بعض الشركات الاخرى وبعض الجهات راي مرتباتهم متدنيه جدا. فهذه مسؤوليه الحكومه، من حق الناس الطالب بحقوقها، من حقها ان تدعو على كل من يعرقل هذا الامر، لان الانسان المظلوم الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نأتي إلى سؤال الأخ خالد من طرابلس، هو استهل سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتتمة الحديث: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا الحديث العظيم هو يعني من الأشياء التي يستدل بها، أو هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة عظيمة في الإسلام، وهي العدل، إن الله يأمر بالعدل، وأن الناس تحت طائلة الحكم الشرعي على قدم سواء، على حد سواء، الناس كلهم في ذلك. فالأخ خالد قال: قوة إنفاذ القانون، اللي هي القوة المعروفة اللي تتبع لا أدري هي تتبع وزارة الداخلية أو غيرها لا أعلم، قال هي تستعرض في عضلاتها على الضعفاء وتطلع فيهم من الشقق، هذا كلام الأخ خالد. وقال: تترك الأقوياء ما تكلمهمش، وأعطى دليلا عن ذلك، قال مثلا ناتي لا المصايف، المصايف اللي على البحر، قال بعض المصايف جو حولوهم وطردوهم وهدموا لهم الأبنية، وقال بعض المصارف المصائف عفوا التي أصحابها متمكنون من الكتائب، قال ما كلمهمش. فأقول يعني الأصل أن القانون ما دام لم يخالف الشرع الناس فيه سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث الذي قاله خالد، علمنا أسس العدل وأسس بناء الدولة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو شنو أصل الحديث هذا؟ أن لما سرقت إحدى اللي هي المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش، سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد عليها. جو قريش هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، وقالوا له: كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المرأة المخزومية هذه وما يقطعش إيدها، وإحنا نرد المال اللي سرقاته. هذا طبعا يخالف قواعد العدل والمساواة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ندم أسامة أشد الندم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وبين للناس أن الإسلام دين عدل يطبق فيه الحكم الشرعي على الشريف والضعيف، الغني والفقير، الحسيب وغير الحسيب، الناس سواء في الحكم الشرعي. فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مازال الناس بيتكلموا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المفتي والحاكم والقاضي والنبي، هذه الوظائف الدينية كلها، مع ذلك يبين لو أن فاطمة وحاشاها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها، لو وقعت منها السرقة لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذه قال حتى في خطبة الوداع، قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم ربيعة أو دم الحارث بن عبد المطلب. نعم. وبالتالي أقول قوة إنفاذ القانون هذه يشكر لها في بعض أعمالها، أنها حسب ما نسمع ترد الحقوق وكذا، لكن يجب أن تكون أعمالها كلها على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وبما يوافق القانون الذي لا يوافق الشرع. أما مثلا نقول يرد مثلا شقة لشخص ويعرف أن الشخص هذا مش مالكها ويملكها بالقانون رقم 4 وقانون البيت لساكنه، هذا لا يعد عدلا، هذا ليس إنفاذا للقانون.

وبالتالي يعني عمل القوة يجب أن يكون على الناس سواء، ما فيش فرق، يطبق القانون بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع، وهذا هو المؤمل من هذه القوة، أنها يعني تستمع إلى شكاوى الناس، تطلع على الأوراق وترجع إلى المرجعيات الشرعية في المسائل التي تشكل عليها. أما أن نحن نقعد في ليبيا الضعيف يقيموا عليه يطبقوا عليه القانون ويحبسوا، والقوي هذا ما يكلم حد، هذا والله لا تقوم معه دولة، وهذا نوع من الظلم الذي قد يعاقب الله تعالى به الناس كلهم. نعم، وبالتالي حتى ما نسمع اليوم أن فلان نحبس وفلان كذا، احنا للأسف خلينا نقولها بكل صراحة، احنا نسمع الآن بسراق الشويرة سارق 200,000 سارق كذا، نحن نريد أن نسمع أن السراق الكبار الذين نهبوا خيرات الدولة ونهبوا أموالها واستغلوا مناصبهم هم الذين نرجو أن يكونوا الآن هم الداخلين إلى السجن قبل غيرهم. واليوم نسمع في العراق أن الآن في حبس للوزراء والنواب وغيرها أموال بالملايين الدولارات ومليارات الدينارات العراقية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين والقائمين في بلادنا على تطبيق القانون على الناس كلهم، نسأل الله أن يصلح الأحوال. عبد الحكيم من طرابلس قال الحسنة تخص والسيئة تعم. طيب، هو يتكلم الآن قال الناس للأسف بعض الناس اليوم علنا، هذا يشرف البطاقات وهذا يتعامل بالربا علنا، فقال نخشى أن يعم الله الناس بالعقوبة إذا سكتوا. أقول نعم، هذا أمر خطير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على المسيح وعلى غيره وآخر الزمان فقالت له عائشة أنهلك رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الحرام والكبائر والفسق وغيره. فاحنا اليوم للأسف نسمع فعلا أن هناك محلات يتعاملوا بالربا علنا والناس يشوفوا فيهم، يعني أنت تمشي له تقول لني نبي مثلا نبي 800 دينار أو نبي 1000 دينار سيولة مثلا، تعطيه البطاقة يقول لك 800 بألف أو 1800، يعني ناخذ منك 1000 بالبطاقة أراني نعطيك 800 بالسيولة وبالنقد، هذا عين الربا، هذا موجود يا جماعة، موجود في أغلب المدن، وما أمره استفاض وانتشر وسمع به الناس، هذا عين الربا، هذا لابد يتكلموا عليه الخطباء على المنابر والوعاظ والمشايخ والمفتون والمدرسون في المدارس وفي الندوات العامة، هذا لابد أن يبلغ عنه أولو الأمر وأن تقوم الجهات الأمنية بدورها في هذا الأمر. مثل هؤلاء لابد أن يعني تقفل محلاتهم وأن يودعوا السجون، لأن هؤلاء يعني قوم مرابون، هؤلاء مرابون، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الواجب جميعا، ونحن نرجو أن نكون قد أدينا رسالتنا في هذا، أن كل معاملة ربوية الناس تتكلم عليها وأهل العلم يتكلموا والناس يقاطعوا، أنت المفروض الواجب عليك لما قريبك وصديقك وجارك وغيره تعرف أنه من تجار الربا وأنه يتعامل بالربا في الدولار وفي الذهب وأنه خاش في المعاملات المحرمة، هو أنت واجب عليك تقاطع هذا إذا علمت ذلك يقينا عنه أو انتشر واستفاض عنه هذا الأمر، فهذا يجب أن يقاطع، هذا إنسان محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي جعل دار الإفتاء تضع حلقات الإفتاء كل يوم حتى تستمع إلى أسئلة الناس وتبين الحكم الشرعي، وكلما استجد أمر أو نزلت نازلة أو طرأت معاملة فإنها تبين الحكم الشرعي فيها. نعم، إدريس من مصراتة أيضا هو تكلم عليه يعني قريب كلامه، هو تكلم على انعدام السيولة في المصارف، قال احنا الآن المتقاعدين والموظفون بصفة عامة قال ما فيش سيولة، من قبل عيد الأضحى لا توجد سيولة، ونسمع قال بجماعة الدولار وغيره الدولار يعطوا فيه في المصرف وسيولة لا توجد، وللأسف يعني
هذا أمر أخفق فيه المصرف المركزي للأسف إلى حد كبير، وعد بتوفير السيولة ونرى منشوراته يوما بعد يوم ويقول خلال شهر سنقضي على أزمة السيولة كذا كذا. أكيد طبعا الأمر لا يستطيع أن يقوم به أصحاب المركزي وحدهم، بل لابد من تكاثف الجهود، ولكن للأسف الواقع مر والواقع أليم. ما زالت الناس اليوم لا توجد سيولة في المصارف، ألجأ الناس إلى العمل بالبطاقة إلجاء وأجبروهم عليها إجبارا. وللأسف يعني أقولها بكل مرارة، اليوم صاحب البطاقة وين تخش للمحل راك تخش وانت ضعيف، فيك شيء من ذلة. وين هالذلة؟ أن الآن المحلات ما يقبلوش حتى المماكسة بالبطاقة إطلاق، ولا يقبل حتى تنزله ولا تساعد. يعني نخش أنا بطاقة نقوله والله كذا وكذا، يقولك بطاقة إيه نعم، فيش مساعدة، ما فيش رد، ما فيش كذا. لماذا؟ لأن يعني كما يقال صاحب الحاجة ضعيف، صاحب الحاجة ضعيف. أني الله غالب لما جيبي ما فيش سيولة ونخش بالبطاقة نعم هم يشعرون بضعفي وحاجتي، وهذا يعني هو الذي بسببه المفروض أن المركزي يوفر الأمرين معا، يوفر السيولة ويجعل محفزات للبطاقة، بحيث أن صاحب البطاقة عندما يدخل للمحل كما ذكرت لا يشعر بالضعف، ما يشعرش بالضعف وما يشعرش باستغلال المحلات له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ محمد من صبراتة هو دعا للمشايخ في دار الإفتاء وقال الحملة على دار الإفتاء مستمر. أقول يا أخ حاج محمد، هي دار الإفتاء تتكون من كوكبة من المشايخ والموظفين، وعلى رأسهم فضيلة المفتي والمشايخ مشايخنا الكبار الأجلاء، مؤسسة تخدم بروح المؤسسة وتخدم تشتغل بالتشاور. هي لا تبحث عن رضا الناس، لو كان هدفها يعني رضا الناس يعني ما عادت دار إفتاء، بل هدفها بيان الحكم الشرعي في المسألة. إذا وافق الحكم الشرعي رضا الناس الحمد لله، هذا هو المطلوب، أن يكون هوى الناس تابعا لهوى الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فهوى الناس لابد أن يكون تابعا للحكم الشرعي. نعم. وإذا لم يرضي الناس هذا التصرف مثلا، فنحن لا يهمنا رضا الناس، الذي يهمنا الحكم الشرعي. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خطير، قال عليه الصلاة والسلام فيه: من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. اللي يطلب رضا الناس بسخط الله، الناس بيقولوا له قلنا هذه حلال، مشينا المعاملة، قلنا الدولار ما في شيء، قلنا المعاملة هذه ما فيها شيء، مشينا الأمور. لكن هذا على ماذا؟ هذا على حساب الحكم الشرعي، على حساب سخط الله. من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. أنت مش تبي رضا الناس، أقعد للناس. ومن طلب رضا الناس رضا الله، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عنه. لما الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومهماش أرضي الناس أم سخطوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى يرضى الناس عنه. وبالتالي هذا هو الواجب، وهذا هو صميم عمل دار الإفتاء. لا تدعي عصمة، لا تدعي صوابا في كل تصرف، وإنما تجتهد، فإذا أصاب القائمون عليها فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. خلينا نأخذ سؤال من صفحة البرنامج، قال: ما حكم شراء الذهب بتطبيق أو بطريقة التحويل المصرفي؟ أقول هذا لا بأس به ولا شيء فيه، هذا يسمى القبض الحكمي، ودار الإفتاء تفتي به بشرط يعني أن تتم الثلاثة في آن واحد. شنية الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب التاجر، تسلم الذهب. زي الذهب زي الدولار، الحكم واحد. لما تتم هذه الثلاثة في آن واحد فهذا قبض حكمي لا شيء فيه. يعني حتى أزيد الأمر إيضاحا، نذهب أنا ببطاقتي إلى محل الذهب أو التطبيق في الهاتف ونقول له نبي نشري الخاتم هذا بكم الخاتم هذا، يقولي والله الخاتم هذا مثلا بألف دينار،
خلاص أن يطول نسلة عندك ماكينة، يقول عندي جهز ماكينتك، هاي يجهز الماكينة، هاي بكم تبيع لي الخاتم كذا كذا، مثلا اتفقنا على 950، نقول أنا رضيت بال 950، هذا الشرط الأول تحقق اللي هو الاتفاق على السعر. في نفس اللحظة يقول للبطاقة هيك في الماكينة، تسحب 950 من حسابي إلى حساب التاجر، في نفس اللحظة أتسلم أنا منه ماذا؟ الذهب. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت تقول لي هو ما قبضش فلوس فداء، نقول لك لكنه قبض حكما، لأن هذا المال هذا المبلغ تحول من حسابك أنت إلى حساب صاحب المحل، وبالتالي دخل الآن في ملكه. وكذلك الأمر في التطبيق. الذي يحذر منه في هذا أن أحيانا الماكينة ما تخدش، ما فيهاش تغطية، مش عارف شي صاير كذا، يقول له خلاص هي راجي شوية، كلمة راجي شوية خلاص رانا احنا لغينا الاتفاق دول، ما صارش منه. أول ما تولي التغطية للبطاقة ولا التطبيق يخدم، نقول أراه الاتفاق الأول ملغى، هاي اتفاق جديد بنفس السعر أقل أزيد لا يهم، المهم أن ننشئ عقدا جديدا نتفق فيه على السعر، وأسلم له أو أحول له المبلغ ويسلمني هو الذهب. فإذا تمت الثلاثة واحفظوها، هذه لابد تتم في آن واحد، سواء في بيع الدولار بالبطاقة وبالتطبيق أو في بيع الذهب بالدولار وبالتطبيق. إيش هي الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، في نفس الوقت تحويل المبلغ من الحساب من حساب المشتري إلى حساب البائع، في نفس اللحظة تسلم الذهب من البائع يسلمه لي المشتري. فإذا كان لم تتم هذه الثلاثة في آن واحد فإن هذا البيع ملغن، ما صارش منه الاتفاق. هذا الأخطاء اللي يوقع فيها الناس اليوم، أن يتم الاتفاق مع صاحب الذهب ويكلمه بالهاتف ويقول له خلاص تمينا معاك وتو العشية نجي ناخذ البضاعة تمشي، هذه ما تمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. بعدين قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. خلينا نختم بالسؤال هذا. يقول صاحبه ما حكم الصلاة مع إمساك الريح، يعني أكرم الله السامعين، قال بسبب بعض أمراض القولون يتجعل هذا السائل قال دائما يخرج الريح. أولا هو إذا استطاع أن يمسك الريح وأن يركع ويسجد ويطمئن في الصلاة ويأتي بالأركان فصلاته صحيحة. هي الصلاة مكروهة ابتداء في حق اللي يشعر بخروج الريح وغيرها، لكن هذا مدام إنسان مريض نقول له خش في صلاتك، المهم مدام تركع وتسجد وتطمئن صلاتك تمام. فإذا كان الريح يخرج ولا يستطيع له ردا، لأن هذا نوع من السلس. شنو هو السلس؟ هو خروج الحدث من الإنسان بدون اختياره، سلس بول، سلس غارط، سلس ريح، سلس مني، سلس مذي. فأقول إذا كان الريح يخرج من الإنسان دائما ما يتحكمش في نفسه، هذا نقول له توضى وخش للصلاة طول، ما تعدلش عليه، عاش تعدل عليه الريح هذا. قال أني سألت فيما سبق وقيل لي توضأ مباشرة وادخل في وقت الصلاة وهذا ما أتبع. أقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون الريح يخرج منك أكثر من نصف الوقت وأنك أنت لا تستطيع ضبط وقت معين. أما لو كان بالإمكان، وهذا راه يقع لبعض المرضى، بالإمكان أن يضبط وقت صلاة، يعني يقول لك بعضهم مثلا هو لما تكون بطنه فارغة يقدر يصلي وما يخرج منه شيء، ولما يأكل معاش يتحكم في الريح، نقول له لا، إذا نصلي قبل الأكل مثلا إذا كان في وقت كذا. إذا كان يضبط الوقت نقول له أخر الصلاة ما دام الوقت باقيا إلى هذا الوقت أو قدمه على حسب الوقت اللي تناسب. لكن إذا كان الإنسان هذا مريضا ويخرج منه الريح ولا يستطيع له ضبطا ولا إمساكا، فما دام يخرج نصف الوقت فأكثر، هذا معاش يعدل عليه ونقول له خلاص أنت مجرد أنك أنت توضى ويعني خش للصلاة ومعاش تعدل عليه الريح هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا هذا. نعم، هل مازال عندي وقت يعني؟ طيب هذا آخر سؤال خلي نجاوب عليه. قال صارت مشكلة بنية طيبة أنا وشخص علي من يدفع الحساب، قال قعد يحلف لي أكثر من مرة بالطلاق يقول لي أنا اللي بنخلص، قال أنا مش متزوج وغضبت وقلت له علي الطلاق بعد ما نتزوج،
هل وقع الطلاق في المستقبل؟ هذا سؤال أقول هو حلف بالطلاق راه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق إما مكروه أو محرم عند المالكية، والذي يكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا، هذا راه ساقط العدالة تكلموا عليها الفقهاء. الذي يدمن ويكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا وليس مؤتمنا، وبالتالي فأقول هو ابتداء غلط، هذا يحلف وهذا يحلف. أما أنت لما قلت علي الطلاق بعد ما نتزوج ما سميت شمرا بعينها ولا سميت جهة بتتزوج منها، احنا عندنا يعني من عم النساء لا يلزمه شيء، وبالتالي لا يلزمك شيء في كلامك هذا، وأنا أنصحك ألا ترجع لمثل هذا الكلام. ويعني مسألة الحلف بالحلف هو حتى في الحلف بالله لا يرجى هذا، هذا يحلف وهذا يحلف، فما بالك الحلف بالطلاق. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وأبرأ إلى الله منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
2: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، تسلف دولار يرد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية، أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك بك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد، محمد، محمد، محمد،
4: اسم محمد،
3: محمد.
4: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهي بهي، وكان فلوس يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
1: شيخنا. هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
2: نعم هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات ولا العصر معاه أربعة ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
8: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن يوجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
7: نعم
8: طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص، فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد ليس على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه. مش حطوكم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان. ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. هذه الكلام يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين. واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان. إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس. وهذا من حصائد اللسان يا شيخ. وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
7: نعم.
8: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس. فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم. هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر. هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر. لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
7: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
8: نعم هو تحسر الناس تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر. لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده. لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده. لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
7: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
9: الأخت ندى من طرابلس قصة طويلة الحقيقة قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي بنقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتاج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارف هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجه انت
5: مضطرين يعني.
6: مضطرين وفي اشد حاجه، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لاشد حاجه لقطر اخر مسلم وهكذا.
5: نعم، فشيخنا جائزه باذن الله.
6: نعم، ما فيهاش كلام، هذه اشد حاجه هم الان في وقتنا الحاضر.
0: دار الافتاء الليبيه، طرق الرد على الاستفتاءات. اولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أني ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد، اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
11: الأخ يونس من مصراتة قال: في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال، مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا إيش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه إيش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إحنا سائل هذا عبر البريد يقول: هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه مسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
13: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
12: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض وعن بيع الطعام قبل قبضه. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، في الحلقات الماضية عرفنا الصورة المقصودة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، كما تطرقنا إلى خلاف الفقهاء في الفروع التي تتفرع عن مسألة النهي عن البيع قبل القبض، وعرفنا ما استدل به كل فريق على قوله. الآن شيخنا، بعد أن علمنا ما سبق، يعني نتطرق إلى حقيقة القبض. فما هي حقيقة القبض وما علاقته بعقد البيع؟ تفضل شيخنا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن البيع في حقيقته هو عقد يتمثل في الإجاب والقبول، الإجاب بقول البائع مثلا بعت، وقول المشتري اشتريت، وهذا ينبني على أن يتعرف المشتري على حقيقة المبيع، ولا شك أن البائع هو على علم بما سيقوم ببيعه. بعد هذا العلم يأتي إجاب القبول، ولا شك أنه سيترتب على ذلك، كما أن البائع سيقبض الثمن، المشتري سيقوم بقبض السلعة.
12: نعم، المثمن.
13: المثمن نعم. سيقوم ببيع السلعة وهي المثمن. وما يتعلق بحقيقة هذا القبض وعلاقته بعقد البيع، الحق أن بعض الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، منهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: القبض عند الأئمة، وذكر منهم أبا حنيفة والشافعي، قال عندهم هو متمم للبيع وشرط لصحته. وهذا أمر يعني يختلف على ما ذكره ونسبه لفقهاء المالكية، فإن فقهاء المالكية قال عنهم بأن القبض هو يعني لا، ليس متمما للبيع، لأن البيع قد تم بمجرد العقد، البيع تم بمجرد العقد، وإنما القبض هو أثر من آثاره.
12: يعني الشيخنا، عند المالكية أن البيع يتم بالإجاب والقبول،
13: يتم بالإجاب والقبول،
12: القبض ما هو الشرط في صحة العقد.
13: نعم. إنما هو أثر من آثاره،
12: صحة البيع يعني.
13: نعم. لكن بالنسبة للغيره من الأئمة يرتبون أمرا آخر، وهو أنه متمم للبيع. ولو ضربنا مثالا على ذلك، على سبيل المثال، لو للتقريب المسألة، الهبة مثلا، الهبة حتى فقهاء المالكية قالوا القبض هو متمم لعقد الهبة. ولذلك لو الواهب أفلس، أو أنه مرض مرض الموت، أو مات من باب أولى، فإن الهبة تبطل لأنها لم تتم بالقبض. لكنه لو بادر بقبضها قبل حدوث هذا المانع تكون الهبة قد تمت. فكذلك عندهم، أي بعض الأئمة الآخرين. وطبعا
12: شيخنا، المالكية يفرقون بين عقد البيع وعقد الهبة.
13: يفرقون. نعم.
12: الهبة لازم من القبض أو الحوز،
13: لابد من القبض وهو الحوز.
12: نعم.
13: نعم. وإلا يعني يبطل العقد لو فاتت بمرض الواهب أو فلسه أو موته.
12: يعني الهبة لا تتم الهبة.
13: لا تتم. نعم. الهبة.
12: أما في البيع يكفي مجرد الإجاب والقبول.
13: يكفي مجرد الإجاب والقبول.
12: نعم.
13: على ما ذكره القرافي.
12: نعم.
13: في كتابه الذخيرة قال هذا المعنى هو موجود في عند بعض الأئمة الآخرين،
12: لهم الأحناف والشافعية والحنابلة.
13: نعم. نعم. وطبعا هذه مسألة أحيانا هي يبرز وجه الخلاف فيها عند بعض الفروع. مثلا. ولذلك
12: يعني تظهر ثمرة الخلاف في بعض الفروع.
13: نعم. نعم. وقد يكون في بعض الصور هو خلاف لفظي، يعني لما تبقى نتيجة واحدة، وقد يكون الخلاف يعني له ثمرة، أي فرق. ولذلك لو هلك بسماوي أو بجناية البائع مثلا.
12: نعم.
13: لو هلك المبيع بسماوي أو بجناية البائع، عند من يرى بأن البيع لم يتم إلا بالقبض، يكون المبيع قد فات على المشتري، يكون قد فات على المشتري لأنه لم يقبض،
12: يعني ضمانه باقي على البائع،
13: باقي على البائع.
12: نعم.
13: بل حتى ولو كانت جنايته منه.
12: نعم.
13: أي البائع.
12: نعم.
13: بينما عند المالكية، لأن البيع تم صحيح كان بسماوي، هم يتفقون في هذه المسألة.
12: نعم.
6: لكن لو كان هو بجناية البائع أحيانا يغرم لأن البائع أحيانا يكون قد اعتدى قصدا على المبيع.
12: نعم.
6: لأجل أن يقوم بتفويته على المشتري. وبالتالي نقول له أنت لو أن مثلا ضربنا مثال سريع سيارة تسوى مثلا 10,000 دينار باعها ولكنه لم يقبضها المشتري، فجاء البائع نكاية في المشتري وقام بحرقها وإفسادها، فأحيانا يغرم أحيانا حتى بقيمتها، والقيمة قد تكون أزيد من الثمن الذي بيعت به.
12: صحيح. نعم.
6: أحيانا هي السيارة باعها 10,000 مثلا، والآن بعد أسبوع ولا كذا لما هم بقبضها المشتري
12: سوق رقيفة ثمن السلعة رقيفة،
6: نعم، لم يمكنه البائع وبالتالي انتقم منه وقام بحرقها. نقول الآن تسوى في السوق مثلا 12 وكذا يعني يغرم. فهذه إذن هي فروق تترتب على حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع.
12: عقد البيع. نعم شيخنا. الآن شيخنا هيك يعني عرفنا علاقة القبض بعقد البيع وخلاف العلماء فيه.
6: نعم.
12: مالكية يرون أن البيع ينعقد ويتم بمجرد الإجابة والقبول ومش شرط من القبض. بقية الفقهاء مذاهب الآخرين يعني يرون أن القبض هو شرط لصحة البيع.
6: نعم.
12: طيب شيخنا بعد ما عرفنا حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع، كيف يتم القبض هو؟ يعني ما كيفية القبض؟ وهل هو هل القبض أو كيفية القبض واحدة في جميع الأصناف في جميع المبيعات أم تختلف؟ القبض يختلف من مبيع لآخر يعني؟
6: القبض اللي هو باعتبار لو قربنا الصورة هو عبارة عن حوز المشتري للمبيع، حيازة المشتري للمبيع، لا شك أنه سيختلف باختلاف هذا المبيع باختلاف طبيعة السلعة التي قام عليها الشراء. ولهذا ذكر العلماء إن كانت هي من العروض المتمثلة مثلا في الكتب والتياب وغيرها فهذه قبضها بالمناولة والأخذ، يعني لابد الحيازة من بالقبض، يعني كان هو توب أخذه بيده والدابة يذكرون بأنها باستلاب من قوة الدابة، يعني يبقى
12: لازم في قبض حسي يعني.
6: لابد في قبض حسي. نعم. وإذا كان السيارة في وقتنا هذا يسلم له المفاتيح وهذه في الواقع هي راهي معاني مطلوبة أن تكون معروفة من قبل البائع والمشتري، خاصة أهل الأسواق، يعني الناس اللي هم تفرغوا للبيع والشراء، لأن سيأتي بأن أحيانا تترتب عليها آثار قضية فيما يتعلق بالضمان. وبالتالي نقول أنت في ذلك مقبض الدابة يا بائع سلمها مقبضها للمشتري، لو ماتت لقد الله ماتت في يده، ولو هربت من يده.
12: نعم.
6: ولو جاء مثلا وهكذا وكذلك مقود السيارة. وإذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد، يعني هو عنده مثلا آنية فيها زيت نقول إحنا برميل واشترى منه 10 لترات، فهذا في الواقع قبضه بكيله أو وزن ما يوزن وأن يفرغ في آنية المشتري. هذا هو قبضه، لكن أن يبقي في حيازته فنقول هذا ليس قبضا حتى ولو اشتراه. ولذلك لو سرقت كل الكمية أو أتلفت إنما هي في الواقع ضاعت على البائع.
12: نعم.
6: على البائع، لأن إذا القبض فيما يكال أو يوزن أو يعد كالبيض مثلا، فهذا بعد أن يقوم بوزنه أو كيله أو كذا ويوضع في متاع المشتري يبقى هنا، هذا هو حقيقة القبض.

0: شجر او بدات في العقار، ان العقار ما هوش قابل للنقل،
1: غير قابل،
0: ما هوش من المنقولات يعني.
1: نعم نعم، وبالتالي لا يتصور فيه القبض باليد كالدابة بتنقل او توب بينقل،
0: وانما التخليه بين المشتري وهذا العقار
1: وهذا العقار. نقول احنا بالعاميه ينهض ايده البايع ويخلي بينه وبين المشتري، اذا كان فيه مفتاح يعطيه المفتاح، والا خلاص يقول هذه ارضك وانت الان،
0: يمكن من الانتفاع ومن الاستغلال ومن التصرف.
1: نعم، بمجرد ما ينهض ايده ويمكن من التصرف يبقى هذا قبض. واحيانا بعض الاشياء قالوا هي بمجرد النيه والقصد، وذلك كقبض الوالد واقباضه من نفسه لنفسه. احيانا الاب هو وصي على ابنه الصغير،
0: نعم،
1: بيبيع له شيء وكذا، وهذه تحصل حتى في الهبات. الكبار مثلا اللي هو عنده والد وعنده ابناء كبار، قبضهم بايديهم يعني هم يستلموا من ابوهم الحيازه،
0: نعم.
1: لكن اذا كان عنده ابن صغير يكفي انه هو يفصلها ويشهد عنها، يشهد على ان هذه قد حازها له،
0: نعم.
1: الى حين يصل الى عمر معين. فكذلك في قضيه البيع احيانا يكفي بالنيه، يأخذ المال من مكان ويضعه في مكان آخر وكله في حوزته، ويقصد أن هذه الشاة اشتراها لابنه وأن هذه الأرض قد حازها له، لأنه هو يمثل دور البائع وبين ودور المشتري. كذلك ذكروا أحيانا الكومة، وهو في بيع الجزاف أو الجزاف، كله يذكر بالكسر أو الضم،
0: هي الصبرة يعبر
1: الصبرة، الصبرة اللي هي الكومة، فقالوا قالوا هذه قبضها عند الملكية بالاطلاع عليها، بالاطلاع عليها،
0: مجرد الاطلاع، مجرد الاطلاع هذا قبض.
1: نعم، مجرد الاطلاع، لأن من شرط بيع الجزاف أنه يقوم بحرز، يعني يقوم بحرزه، حزره، بمعنى أنه يقدر ويخمن كم
0: تخمينة
1: يأتي بقنطار أو كيلو أو كذا. لما يقوم بهذا الدور ومع شروطه الأخرى أن تكون الأرض مستوية، ليست في منخفض ولا في علو، نقول لها يكفي أنك أنت انظرت وطلعت، يبقى هذا قام مقام القبض. وإن كان بعض المذاهب الأخرى قالوا قبضه بنقله من مكانه،
0: نعم،
1: ولعلهم أشاروا إلى بعض النصوص التي ذكرت بأنهم كانوا يضربون عليه، كانوا يضربون عليه، ولكن لعل هذا لمعاني أخرى كما لعلها تقدم هذا المعنى،
0: تقدم معنا، نعم،
1: نعم، بأن الضرب لا لمجرد أنه
0: في حديث ابن عمر،
1: في حديث ابن عمر، نعم،
0: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
1: نعم نعم،
0: تقدم معنا بيان المعنى المقصود.
1: ولذلك فقهاء المالكية وجهوا بأن الضرب لا لمجرد الشراء، وأن له هو لمعنى آخر وقعوا فيه ممنوع، بينما هذا فيها بعض الفقهاء هؤلاء قالوا قبضه
0: مجرد الاطلاع عليه.
1: نعم،
0: أو الفقهاء الآخرين قالوا بنقله. نعم،
1: نعم، قالوا بنقله. نعم، هذه إذن هي كيفية القبض المختلفة بين من المنقولات والعقارات وما يباع
0: والمكيلات والموزونات. نعم،
1: نعم،
0: يعني العروض قبضها بالمناولة،
1: بالمناولة
0: والأخذ،
1: نعم،
0: والمكيلات والموزونات والمعدودات هذه بالكيل والعد والوزن،
1: نعم،
0: مع التخلية بين المشتري والسلعة،
1: نعم،
0: والعقارات اللي هي ما هيش منقولة ثابتة هذه بالتخلية والتمكين من التصرف.
1: بالضبط بالضبط. نعم،
0: طيب شيخنا، في مسألة الحيوانات والدواب، القبض فيها يكون حتى هو من الإنسان، بيكون يعني بالمناولة ولا يكون، ولا باش يكون القبض فيها
1: حتى هي كذلك. الدواب كما ذكروا إذا كان فيها مقود يعطيه المقود، وإذا كان فيها مقود كالدجاج وكذا،
0: نعم،
1: يمكن منها بقبضها،
0: نعم،
1: بأخذها، إذا كان في قفص يعطيه القفص، وإذا كان هكذا يعني من غير شيء كالدجاج يمكن منه، يعني يخلي بينه وبين المبيع،
0: نعم،
1: فهذا هو قبضه. وإذا كان فيها مقود يعطيه المقود، يسلم له، نقول إحنا حبل الدابة، بالتالي يبقى هو قد حازها لنفسه.
0: طيب شيخنا، ذكرت في حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم إن القبض هو متمم للبيع وشرط لصحته، بخلاف المالكية اللي يقولوا إن القبض هو أثر من آثار البيع فقط وليس شرط لصحته.
1: نعم،
0: فهل هناك من الأدلة ما يؤيد قول فقهاء المالكية في هذه المسألة بحكم أنهم مخالفين للجمهور يعني؟
1: نعم نعم، لا شك أن هو كل الوجوه هذه المذكورة تمسك كل فريق بما يراه دليل في القضية، سواء كان هو يعني دل عليها بنصها الدليل أو بالإشارة أو بالدلالة المختلفة التي ذكرها أهل الأصول.

0: ولذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، الحقيقة ما رواه البخاري، روى البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على انتقال الملكية بمجرد العقد، بمجرد التعاقد، وهذا الذي عول عليه فقهاء المالكية. هذا الحديث
1: استندوا عليه، يعني
0: استندوا عليه هذا الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عند الهجرة، بكر الصديق عند الهجرة، أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبي بكر بأنه قد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ أحدهما.
1: خذ إحداهما.
0: نعم.
1: قال يا رسول الله.
0: قال يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فهذا في ظهر الحديث أن الناقة لم تكن موجودة في محضر التعاقد.
1: أي نعم.
0: وإنما أخبر بها أبو بكر رضي الله عنه إخبارا.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها، أي قبلها.
1: نعم.
0: وعبر بأنه قد أخذها.
1: أخذها بالثمن، يعني بيع.
0: نعم.
1: بيع وشراء. يعني.
0: بيع وشراء. نعم. قال: أخذتها بالثمن. ولهذا يعني قوله أخذتها بالثمن، قال المهلب بن أبي صفرة وهو الفقيه الحافظ المحدث رحمه الله، قال: وجه الاستدلال بهذه القضية التي ذكرت عند بداية الهجرة.
1: نعم.
0: وجه الاستدلال، قال أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد، لأنها لم تكن في محضر البيع.
1: صحيح.
0: ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزاما منه صلى الله عليه وسلم لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر. فبمجرد التعاقد خرجت عن ملك أبي بكر وانتقلت إلى ملك
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وبقوله أخذتها صح البيع وانتقل الضمان. صح البيع. وهذا حديث يعني واضح في دلالته على أنه لم تكن في محضر البيع وتم البيع على
1: حديث
0: هذا.
1: صحيح، يعني في صحيح البخاري.
0: والحديث صحيح في صحيح البخاري. نعم.
1: طيب شيخنا، كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال أو على هذا الحديث؟
0: هو لا شك أنه كما تقدم يعني من حسن الظن بجميع العلماء أنه لا نجد إمام أو عالم يعني يترك الحديث لغرض الترك أو لمجرد الهوى، وإنما لشيء قدم عليه نص آخر أو يختلف الناس في فهمه.
1: خاصة شيخنا أن هذا الحديث يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله، أي من فعله، يعني اجتمع فيه القول والعمل.
0: اجتمع فيه القول والعمل.
1: فهو سنة فعلية وقولية.
0: نعم.
1: فكيف يعني رد الجمهور على هذا الحديث، أو كيف تتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟
0: الحق أن الجمهور الواقع اعتذروا بعدم عملهم بظاهر هذا الحديث. قالوا في لعل في تعليقا على قول المهلب رحمه الله، قالوا: ما قاله ليس بواضح في هذه القصة، لأن هذه القصة إنما هي سيقت لبيان كيفية انتقال الملك، يعني لأن القضية هذه ما سيقت لكيفية انتقال الملك، وإنما هي جاءت في محضر ذكر أحداث الهجرة.
1: إيه صحيح.
0: أحداث الهجرة. ولذلك كانت قالوا هي قضية سيقت مختصرة في قضايا العقود. سيقت مختصرة، وإنما هي برزت فيها الخطوات المهمة أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولذلك قالوا اختصر فيها قدر الثمن، لم يذكر الثمن بكم بيعت هذه الناقة، ومما اختصر فيها صفة العقد، هل ذهب ورآها، هل نقلت إليه، هذه كلها قالوا كما أنه لم يذكر الثمن لم تذكر بعض الصفات المتعلقة بالعقد، ولذلك قالوا لا يكون بذلك حجة في عدم اشتراط القبض، تمسكوا بضرورة القبض. نعم.
1: لكن هو شيخنا قد يقال يعني لو كانت هذه القصة ما هيش من صلب الموضوع، موضوع الهجرة، لماذا يعني ذكرت، لماذا جاء بها ابتداء، يعني لو كان هي يعني اختصرت اختصارا، لماذا جاء بها أصلا، يعني
0: هي
1: لو لم تكن لبيان يعني حكم أو لبيان مسألة فقهية.
0: نعم. هم كون هذا الحديث حصلت لكنهم وكأن ظهر الحال من قولهم أنهم قالوا اختصرت إلى درجة أنها لم تذكر بعض الجزئيات
1: تفاصيل والوصف يعني وصف العقد البيع كاملا. نعم
0: كانها لقاء يقول لو ذكرت كل الجزئيات لربما ذكرت لنا قضية القبض.
1: يعني كأن الجمهور يقول أن الحديث هذا أو القصة هذه لكونها مختصرة لا تصلح للاستدلال يعني.
0: لا تصلح للاستدلال نعم. ومع أن بعض العلماء أيدوا ما ذكره المالكي الحق منهم ما نقل أو ما نقله ابن تيمية كذلك رحمه الله عند كتاب في تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، قال في هذه القضية تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وقرر هذا ما ذكر المالكية قال وبهذا جاءت السنة.
1: نعم.
0: لأن الأمر ظهر، قال تعليق الضمان بالتمكين بالتمكين من القبض يعني كونه مكن الإنسان،
1: يقول يعني خليت بينك وبين السلعة أو مكنتك من استعمالها أو من
0: نعم
1: أخذها.
0: نعم قال هذا أحسن من أنه
1: يكمل البيع وينتقل الضمان.
0: نعم. بالضبط. نعم. لأنه لم يحجر عليه في القبض.
1: نعم.
0: مدامه لم يحجر عليه وبإمكانه أن يقبض قال هذا هو أحسن من أنه يعلق الضمان على القبض نفسه. نعم. وذكروا كذلك تأييدا لهذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي ما كان يعني عند العقد على قيد الحياة.
1: نعم.
0: ولم يتغير قال فهو يعني يبقى هو من الصفقة يعني فهو مال للمشتري بمجرد
1: ما هو يعني موجود ويمكن قبضه فهو يعني من ضمن الصفقة من ضمن عقد البيع،
0: والحال أنه عند التعاقد أدركته الصفقة.
1: نعم.
0: حيا مجموعا يعني سليما من العيب ومن الهلاك.
1: نعم.
0: ومن الفساد.
1: إيه.
0: فهذا يؤيد ما ذهب إليه المالكية
1: يعني
0: بأن العقد يكتفي يعني يكفي فيه مجرد التعاقد الإجاب والقبول ويبقى الملكية انتقلت.
1: نعم.
0: الملكية انتقلت تمام النقل ويبقى القبض هو أثر من أثار
1: ما دام في يعني تمكين من القبض ويكون المبيع مقدور على تسليمه وموجود يعني حاضر.
0: نعم.
1: هو شغايب وحي وسليم هنا يعني يتم البيع ويحصل البيع ويشمل البيع هذا الـ هذا الـ هذا الـ المبيع يعني.
0: هذا المبيع. نعم. نعم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا هل يمكن القول أن عدم القبض ولو تأخر لا يضر العقد عند فقهاء المالكية؟
0: هو وإن كان كما تقدم بأن القبض هو أثر من أثاره، لكن هذا لا يعني أن يغفل المشتري على المبادرة أن يبادر بالقبض. ولذلك قالوا البيع هو منعقد الحقيقة بالإجابة والقبول، والقبض كذلك هو من الأثار، لكن نراه يعني يمنعون أن يتأخر القبض زيادة عن اللزوم، وذلك لا لكون أن العقد لم يتم، حتى فقهاء المالكية أكدوا على ضرورة المبادرة بالقبض، قالوا العلة لا لكون العقد لم يتم، ولكن مخافة حدوث الغر والمخاطرة، لأن المبيع بعضه أي بعض المبيع يعني يتحمل نقول الزمن كالعقار، وبعضهم بين، ولذلك هم نظروا لهذا المعنى فقالوا إذا كان هم ما يسرع له التغير يبقى هذا من الغرر، طول الترك عدم القبض يبقى من الغرر ويبقى فيه شيء من المخاطرة. ولذلك يعني مثلا الدواب بصفة عامة جوزوا فيها أن يتأخر القبض حتى إلى 3 أيام، لو اشترى الإنسان مثلا شاة وتركها عند صاحبها له أن يبقيها حتى إلى 3 أيام، ولكن يبقى بعد ذلك احتمال التغير قائم فكرهوا أن يزيد على ذلك حتى إلى 4 ومنعوه في حدود 7.
1: يعني شيخنا الآن نقدر نقوله أن مثلا اللي شري مثلا خروف أو نعجة أو شيء من الضأن.
0: نعم.
1: أو يعني يجب عليه أن يقبضه وأن يستلمه من البايع في غضون 3 أيام، ولو أخره يعني أكثر تأخير ممكن يكون 7 أيام.
0: نعم.
1: مع الكراهة.
0: نعم يجب عليه أن يقوم بقبضه في خلال 3 أيام، ويكره له الزيادة على ذلك في حدود نقول إحنا من 4 إلى 7 قالوا هذا من المكروه، والزائد يخشى أن يكون سبب حتى في فساد الصفقة. سبب فساد الصفقة مش لكون هي لم يتم العقد، ولكن لما اعتراها ودخل عليها من الغرر والمخاطرة. هذا من باب يعني وطبعا هذا يعني يتغير تتغير الشات بالضعف والسمن والإصابة وكذلك حوالة الأسواق. وقد يكون عدم القبض كذلك لعلة الأخرى منها يعني قد يؤثر سلبا فيما يتعلق بالجانب الربوي. إذا كان عدم القبض السلعة مما يجب فيها التقابض لا لمجرد العقد ولكن ليكون هو طبيعة السلعة أنها ربوية نقول إحنا مثلا نقد بنقد أو طعام بطعام فالتأخير قد يفضي إلى الربا قد يفضي إلى الربا.
1: نعم يعني في بعض من السلع يجب فيها التقابض
0: يجب فيها التقابض نعم
1: نعم وقت يعني من غير نعم. تأخير
0: عموم السلع نقول لهم والله لو أخرته لباس لكن ما توصلوش درجة الغرر زي الحيوان اللي يفوت 7 أيام مثلا. بعض الأشياء لابد فيها من القبض مباشرة زي اللي بيبيع دولار بالليبي مثلا أو بيبيع ذهب يصرف الذهب مثلا بالنقد نقول لابد فيه هني من المنازلة والتقابض لأنه يفضي إلى أن يكون صفقة ربوية وهو ربا النسيئة وقد يكون يعني إذا كان هم باب السلم يؤخر إلى بحر 3 أيام حتى يجب أن يقبض في خلال هذه الفترة
1: هو رأس المال يعني
0: رأس المال نعم رأس المال لابد أن يقبض. فهذه إذن هي أشياء أثار جانبية لا للخلل ما هوش في مجرد العقد ولكن الأمور دخلت على الصفقة.
1: يعني شيخنا نقدر نقوله أن الجهة مفكة عند المالكية من ناحية عندهم أن الحكم أن القبض ما هو الشرط لصحة البيع وما هو الشرط لتمام البيع وأن البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول. لكن في بعض السلع أو في بعض المسائل يقولوا أن القبض لازم يكون وقتي فوري زي الأمور الربوية أو السلع الربوية وفي بعض المسائل يقيدوا فيها بأيام معدودة زي الحيوان أو السلع اللي يسرع إليها التغير أو في رأس مال السلم. فما فيش يعني تعارض بين ان هم يقولوا ان القبض ما هو الشرط بين في بعض المسائل يوجب في القبض وقتي او التاخير ما يكونش اكثر من 3 أيام.
0: نعم نعم لان هذه هي علل دخيله على العقد.
1: نعم
0: علل دخيله على العقد.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث ان شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة القبض عند المالكية في البيع وعن كون عدم اشتراط القبض لصحة البيع عند المالكية لا يستلزم قولهم بجواز التأخير قبض المبيع بإطلاق وإنما في بعض المسائل أوجبوا قبض المبيع فوراً زي المسائل السلع اللي هي يدخلها الربا الطعام بالطعام والنقد بالنقد كما أوجبوا قبض رأس مال السلم في أقل من 3 أيام. وبعض السلع اللي هي يسرع إليها التغير كالحيوانات والدواب قالوا بأن القبض يجب أن يكون خلال 3 أيام فإن زال عن ذلك إلى 7 أيام فيدخل في الكراهة وإن زال عن أكثر من ذلك قد يفسد البيع نفسه. يعني شيخنا لكن من خلال هذا الطرح خاصة في مثال أو مسألة الحيوانات الآن بعض الناس قد يضطر لترك الأضحية أو العقيقة بعد أن اشتراها من البائع. يعني هو اشترى أضحية اشترى يعني ضأن أو خروف مثلا اشترى خروفا سواء للأضحية أو للعقيقة لكن قد يضطر لتركه عند بائعه حتى يأتي وقت العيد أو وقت الذبح أو وقت العقيقة ما عندهاش إمكان وأن يحط الخروف أو لأي سبب آخر. يعني فهل هذا شيخنا يدخل في فيما ذكرته وفيما تفضلت به قبل الفاصل من إن لو خلاه أكثر من 3 أيام يدخل في الكراهية، ولو خلاه لعند 7 أيام أو أكثر ممكن قد يحكم بفساد البيع نفسه. الآن في اللي يشري في الخروف قبل العيد مثلا ب10 أيام وبأسبوعين وبأسبوع، فهل شيخنا يدخل الحكم على هؤلاء الناس أو ينطبق الحكم على هؤلاء الناس، ولا يخفى ما في ذلك من تضييق أو من على الناس أو من ضيق على الناس أو ما قد يسببه ذلك من ضيق؟
0: هو نعم كما ذكرت يحصل هذا من الناس، يعني يشترون الدواب سواء كان للأضحية أو العقيقة أو حتى في سير الأيام دون قبض، ولكن يتركونها أحيانا لأيام كثيرة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن العلة نجدها أحيانا هي ظاهرة التي ذكر الفقهاء، أحيانا تقع بينهم الخصومة ويقع بينهم الشقاق بسبب الغر التي ذكره الفقهاء. يعني لو أن إنسان لم يقبض الدابة وجاي، لو تصورنا إنسان عنده حظيرة فيها 10-15 أو 100 راس من الخراف،
1: نعم،
0: وجاي يكلم صاحبه قال لي الشات ب1000 أو 2000، المهم بقي له التمن، قال لي خلاص خلي لي واحد، قال لي أنت كتبه في القائمة أنا عنده شات، لم يقبضها. فهي الآن لو ماتت نصف الحظيرة وبقي نصفها، الشات التي ماتت هل هي شات المشتري ولا شات البائع الباقية؟ هذا نوع من الغرر.
1: أنا ما صارش في تعيين أصلا للسلعة يعني.
0: لم ما صارش في تعيين. كذلك لو تعرض إلى ضعف شديد
1: أو مرات الآن شيخنا يعينوا فيها، مرات الآن مثلا يكتبوا على كل شاب بالخطاط أو غيره من البخاخ يكتبوا عليها رقم، ولكل رقم يكتبوا صاحب السلعة، يعني تعينت السلعة، لكن كما ذكرت شيخنا قد تحدث لها يعني بعض الأمور الأخرى.
0: نعم
1: يعني.
0: هو هذا باش حتى بنجولي المسألة هذه، هل هذا يعد هو قبض أو ما يعدش قبض؟ لكن مجرد أن يقول له والله عندي أضاحي ببيعهم، يقول له مرات هو ربط 3 أو 4 أشياء لا تحتاج حتى إلى رقم أو كذا، يقول له خلاص أنا نخلي لك واحد منهم، وإذا به بسبب حوالة الأسواق في الارتفاع أو الانخفاض أو بسبب إصابة يتنكر كل واحد للآخر أحيانا، وهذا يحصل. نعرف إحنا بعض المربين تحصل لهم مشاكل من الناس بمجرد تغير السوق، أحيانا معاش شيء أصلا. وإذا كان ماتت الشات يعني يقول لني منو قال هذا هو الشات التي تم عليها الشراء؟
1: يعني مثلا كان هو شاري مثلا الخروف من المربي أو من البائع مثلا ب2000 دينار، وبعدين السوق نزل ولا حق نفس الخروف ب1800 ولا 1500، ما عادش يجيه المشتري اصلا، يعني يمشي يشري من غيره.
0: نعم
1: هذا كينضر يعني، لا باعه ولا يقدر يتصرف فيه.
0: بالضبط. واحيانا لو ارتفعت الاسعار بشكل كبير وهذاك متفق وياه على 1000 دينار ويقول انت ما اصلا لم تتخيل،
1: يعني قد يطمع البائع، يعني
0: يطمع البائع. نعم يطمع البائع، وهذا كله في الواقع هذا هو العله التي ذكرها الفقهاء، الغرر والمخاطره.
1: شيخنا ممكن ما يحدث أيضا بالنسبة للحيوانات أو للدواب ذات، يعني للأضاحي وللخرفان وغيرها يعني من الضأن، إن قد يعني في 10 أيام هذه أو في الأسبوع ممكن يصير مرض، ممكن تمشم، ممكن فيه مثلا زي ما ذكرت شيخنا في حظيرة فيها عدد كبير، ممكن في مثلا كبش تاني ينطحى يكسر قرنه، يصير يعني شيء من الأمور اللي لا تجزئ معها الأضحية، عيب من العيوب التي لا تجوز معه الأضحية، عرضة يعني يتعرض لأمر الأمور. وبعدين لما يجي المشتري يقول لا ما عادش ناخذها هذه ما تضحيش، يصير بيناتهم مشاكل وخلاف ونزاعات.
0: هو أصلا يقول له هذا مش خروفي أصلا،
1: نعم،
0: لأنه هو أوصاه قال لأني عندي مثلا 10 من الضأن، يقول له خلي لي واحد، يقول لأني خليتها بوصف أنا، خلي لي واحد جيد وعمره كذا وكذا، ولما يجي يقول له هذا رجله مكسورة، هذا كذا كذا، يقول هذا اللي خليته لك، يقول له لأني هذا من قبلاش، وهذا كله بسبب القبض. فهني يعني كونه يأخذها بهذا الوصف ويعتمد عليها نقول له أنت أخطأت، لأنها وذلك كان أنها يغتفر هذا الحال في بحر 3 أيام، يعني في الغالب تسلم من هذا، تسلم من هذا. لذلك حتى لا يقع في مثل هذا المشتري عليه أن يقوم بتعيينها بقبضها. ولذلك بعضهم قال القبض أنه البائع يمكن المشتري من الشات لما شدها في ده، وزي ما يتقول الآن يديروا ويبينوا فيها بطلاء ويضع لها رقم،
1: هو الآن مكنه من استلامها، لكن هو هذاك اختار أنه يخليها.
0: نعم هذا التمكين، هذا قبض،
1: والضمان انتقل هنا،
0: انتقل الضمان بعدها، إما أن يقوم بنقلها المشتري، وإما أن يتركها. لما تركها تركها وديعة، تركها وديعة،
1: أو بأجرة يعني
0: نعم هي على كل حال مودعة أما مجان وإما بأجرة مودعة عنده لما تكون هي مودعة يختلف الحال اللي في الذي هو بحوزته الشاة لا يسمى بائع هني
1: يسمى أما
0: أمين
1: سواء كان أجير أو كان مودع
0: نعم أمين هو على كل حال أمين
1: المودع والأجير أمين صحيح
0: نعم أمين
1: ما يتهمش إلا في حالة التعدي والتقصير
0: نعم يعني. ما إذا هي ماتت أو سرقت لقدر الله أو صار فيها شيء هو أمين مؤتمن لا يغرم
1: نعم
0: لكن لو كان هكذا مجرد رقم من غير ما أن يمكن منها يبقى لا زالت هي في الواقع في ضمان البايع وبالتالي يبقى هذا محل الصراع فنقول نعم. أقل شيء مكن منها إذا كان فيها مقود ولذلك بعضهم يضع حتى في رقم يضع الآن يحطها بخاخ
1: نعم.
0: يضع لها علامة لما يضع عليها علامة
1: خلاص يعني تعينت له
0: يبقى تعينت هو ويبقى هذا نوع من القبض
1: تأكدنا أنه هو يعني طالعها ونظرها وشبحها وعرف صفاتها وميزها ويعينها لنفسه
0: نعم
1: ما عادش يصير يعني يقل الخلاف بينه وبين البايع
0: يقل الخلاف وتعينت بيده هو
1: نعم
0: سواء بأمره قال لهم نعم هذه هي شدوها وبخوها بالزواج زي ما يدروا بعضهم ويدروا عليها رقم وكذا نقول لك وانت يا مشتري تعينت ليك هذه هذا في حكم القبض إما أن تنقلها وإما أن تتركها لما تركتها ليست سلعة الآن وإنما هي شيء مودع عند الرجل طبعا الثقافة أن هذا شيء هي المبيع أو الوديعة يجب أن تكون حاضرة راه في ذهن البائع والمشتري لأن الآثار بترتب كبيرة هي قضية الضمان كما سيأتينا إن شاء الله
1: أنا ممكن شيخنا بعض الناس ما يميزش الحكم هذا أن هي حكمها وديعة لما يعني علمها بعلامة وميزها وشدها وقبضها واختار أن يخلها عند البايع ما يميزش أن بعدين لو مثلا صار له شيء سماوي مثلا أو سرقة أو حاجة خارج عن إرادة البايع من غير تقصير منه أو تعدي إنه ما عادش يضمنها البايع ممكن يجي ويقول له لا كيف وهذه مدام قاعدة عندك أنت تضمنها وهذا أنا ما استلمتهاش
0: نعم هم إذا كانوا فاهمين يتقون أيه. سبحانه وتعالى بأنفسهم
1: أيه نعم.
0: وإذا كانوا هم مش فاهمين على الأقل لما يجوا لأهل العلم بيحكموا عليهم بالمصطلح اللي هم رأوه أو بالفعل اللي هم قاموا به
1: نعم.
0: لكن لما تترك هكذا يقول لاني والله عندي 4 ولا 5 من في الحظيرة يقول لما لا خلي لي واحد منهم مش معروف وين اللي خلي لي واحد من هذه والله هذه هذا هو عدم القبض المجرد
1: نعم.
0: فهذا اللي بنقوله يجب أن ترجع لها سريعا وإما أن تتعرض إلى مثل هذه المخاطر
1: نعم شيخنا بارك الله فيك شيخنا يرد علينا أن من العقود المعاصرة شراء واصلات الإسمنت أو غيرها من الواصلات فما حكم شراء هذه الواصلات وهل يعد هذا قبضا للمبيع بمجرد شراء الواصل
0: هو في الواقع شراء الواصل لا يعد قبضا وإنما هو يعني كأنها وثيقة على البيع أما السلعة المعنية هي لا زالت تنتظر ولذلك لو نظرنا إلى هذا المعنى نجد لابد أن نفرق هل هو المبيع يا ترى من عموم السلع والله هو من الطعام والله من الطعام لأن الذي قبضها إنما قبض وثيقة السلعة وثيقة وبالتالي من ذهب إلى عموم النهي عن البيع قبل القبض من ذهب بعض الفقهاء قالوا إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض هو عام في جميع السلع فنقول لهم هذا لا يستطيع أن يقوم ببيع شيء لا من الطعام ولا من غيره حتى ولو كانت سيارة إنسان حاجة في السيارة وشرها وبيعها لغيره نقول له ممنوع على قول المذاهب الأخرى اللي يمنع في البيع قبل القبض مطلقا أما الحقيقة على قول المالكية الذين اقتصروا على أنهم حملوا النهي على الطعام خاصة جاز عندهم من يبيع الإنسان الواصل مثلا عند واصل سيارة شريها والله سلعة أتات والله مواد بناء والله كذا بإمكان أنه يبيع هذه الوثيقة لغيره باع للسلعة وأعطاه الوثيقة لكن إذا كان طعام فهذا من الممنوع إذا كان حاجز نقول إحنا في كمية من الشعير أو من الأرز أو كذا
1: وشيخنا هو مجرد يكون حاجز ولا شرط أنه يكون اشترى يعني ودفع الثمن
0: لا بيكون مالك
1: مالك,
0: مالك
1: نعم.
0: البايع
1: نعم.
0: بيكون مالك ولكن ما زال زمن التسليم
1: بس نعم.
0: زمن التسليم هو لم يحانش وقت التسليم لكن حتى هذا لابد أن يقيد بقيود لأن أحيانا هو حتى العقد الأول هو مشوب بشبهات ترد عليه
1: نعم.
0: فإذا كان يعني هي خالية من الموانع كالجهالة مثلا في النوع الجهالة في النوع مثلا زي بعض الناس كان يوم ما يحجز في سيارة يقول أنت شنو السيارة اللي حجز فيها يقول والله إني حادث السيارة، لكن الدفعة الفلانية جابونهم كذا واللي بعد جابونهم كذا، وهو الله أعلم
1: مش عارف أصلا فاش حاجز ولا شنو أصلا حيتحصل، يعني على شنو حيتحصل،
0: نعم شنو هو النوع واللون وكذا، هو نصيبه. فهذا نقول لا، ما يمكنش تزيد جهالة على جهالة. وأحيانا حتى زمن التسليم، يعني حاجز هو في سلعة معينة والحال أن أمتى بتقبضها يا فلان، قال مش معروف، شادين الدور وننتظره. نقول ما تبيعش لغيرك زمن مجهول، لا يمكن بيع الزمن المجهول. وكذلك إذا كان في احتمال زيادة الثمن، كانت الحقيقة بعض المصادر اللي تبيع في بعض الأشياء تقول والله الثمن النهائي عند استلام السلعة يحدد الثمن النهائي، نقول لها لما بيقبض السلعة احتمال يقول لها زيد لنا كذا من المال. فهذا في الواقع جهالة يمنع من بيعها، يمنع من بيع الواصل إذا كان هي مجهولة. ويرد عليها، ترد طبعا كما يروي عن عمر رضي الله عنه قال تحدث للناس أقضي بقدر ما يحدثونه من الفجور والعياذ بالله. كذلك أحيانا ترد على الناس لو حتى بعض الوصيلات هي أخذت على سبيل المحاباة، ويبقى لو باعها وقالوا له هذا من المباح، يبدأ هذه صورة من صور انتشار الاحتكار. يعني بعض، لو ضربنا مثال على هذا، بعض المصانع اللي تنتج في بعض الأشياء، يعني نقول إحنا على الفاس من سيارات أي شيء، ينبغي للقائمين عليها أنهم ينظروا بمنظار العدل بين الناس، ينظروا بمنظار العدل بين الناس، يعني ما فرقش بين القريب والبعيد والحبيب والبغيض.
1: هذا يعني ما يخصش يعني فرد من أفراد من أقرباء أو من جيرانة أو من أصدقاء، ما يخصهمش يعني باقي المواطنين أو باقي الناس، يعني
0: ما يخصهمش، لأن لو كان هو يخصهم الإنسان يخص القريب من ماله الخاص، الود وكذا يكون من ماله الخاص. لكن إذا كان هو زي ما نسمع من بعض الناس يقول والله حاجز عنده 3-4 وصيلات والغير ما حصلش، فهذا كذلك ما يمكنش، هذا ضرب من ضروب الاحتكار، ضرب من ضروب الاحتكار بسبب هذه المحاباة. لكن لو كان الأمر نقول إحنا فيها إنصاف، فيه إنصاف والمسألة منضبطة أنها ستقبض السلعة في الزمن كذا، وأن سعرها ثابت في كذا، وأن النوع قائم بنوعها كذا، يبقى خلاص له أن يقوم ببيعها عند فقهاء المالكية ما دامت هي ليست من الطعام وخالية من هذه العلل المذكورة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مصداقا لقولك شيخنا، هذه فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الليبية بخصوص بيع واصلات الإسمنت. جاء في السؤال: قام مصنع شركة الاتحاد العربي بزليتن بفتح باب الحجز في الإسمنت، ولكل مواطن الحق في حجز سيارتين بالجرار في السنة الواحدة بشرط إحضار البطاقة الشخصية والرقم الوطني وصك مصدق بالقيمة، وللعاملين بالمصنع الحق في حجز 4 سيارات بالجرار في السنة، ويسمح كذلك للجهات الخيرية بالحجز خدمة للمحتاجين. فما حكم قيام الجمعيات الخيرية باستثمار أموالها في تجارة الإسمنت، وذلك لمصلحة الفقراء والمحتاجين وتطوير نشاط الجمعية؟ وما حكم الحجز لغرض بيع الإسمنت وليس لاستعماله في البناء؟ وما حكم بيع واصلات الإسمنت؟ وما حكم بيع المواطن بطاقته الشخصية للتجار ليحجزوا باسمه؟ وما حكم شراء البطاقات والواصلات للتجارة؟ وما حكم الزكاة على قيمة الواصلات بعد مرور الحول؟ وكان الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه السلعة كغيرها من عرير السلع الأخرى منذ أمد بعيد تعقد بصورة تكتنفها الجهالة والغرر، وشرط عقد البيع السلامة من ذلك، فلا تتحقق السلامة من الجهالة المفسدة لعقد البيع إلا بالعلم بالثمن والسلعة والأجل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عند علماء المالكية وغيرهم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبيع الإسمنت أجل الاستلام فيه مجهول، ويختلف اختلافا كبيرا يفضي إلى الغرر وليس يسيرا مغتفرا. وكانت مصانع الإسمنت في وقت من الأوقات لا تحدد الثمن أيضا، وإنما تجعله قابلا للتغيير، وهذه علة أخرى تقتضي فساد العقد. فالواجب على إدارة المبيعات في مصنع الإسمنت وفي غيره من إدارات المؤسسات والشركات العامة أن تحدد في كل سلعة تبيعها كمية السلعة ونوعها وثمنها وأجل التسليم ليصححوا عقودهم ويضمنوا حقوق زبائنهم ويحللوا أموالهم، فإن الجهالة تفسد العقود وتجعل المال خبيثا. أما بيع الواصل بعد الشراء فإنه إذا كان صاحب البطاقة اشترى لنفسه وبعد الشراء أراد أن يبيع الواصل، فبيع الواصل هو من بيع السلعة قبل قبضها، وقد منعه الجمهور وجوزه المالكية في غير الطعام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وحمل المالكية باقي أحاديث النهي الدالة على بيع السلعة قبل قبضها مطلقا على الطعام خاصة، لأن مورد الحديث واحد، لكن المالكية أيضا يمنعون بيع السلع غير الطعام قبل قبضها من أهل العينة الذين ينصبون أنفسهم لاستبدال النقد بالنقد ويوسطون لذلك سلعة لا يرغبونها بل ليتوصلوا بها إلى العينة إذا كثر القصد لذلك، كما هو الحال في هذه التجارة، يشترون لغرض بيع الواصلات، يشتري الواحد من التجار ما يمكنه من واصلات بـ20 مثلا ويبيعها بـ25 وهكذا دواليك، يستبدل نقدا بنقد ولا غرض له في السلعة، فالبيع في على هذا النحو من أهل العينة لا يجوز لا عند المالكية ولا عند غيرهم وإن اختلفت العلة. ومن اشترى الإسمنت يريده من غير أهل العينة شراء صحيحا تحدد فيه الثمن والأجل والسلعة وأراد بيع الواصل فله ذلك للسلامة من الغرر، ومنع هذا عند المالكية خاص بالطعام كما تقدم. شيخنا، ما تعليقكم على هذه الفتوى؟
0: والله الحقيقة هي يعني إن شاء الله لا تعليق، لأنها جسدت إن شاء الله المطلوب، أشارت إلى الخلاف
1: نعم
0: في منع الشيء قبل قبضه مطلقا، أشارت
1: نعم
0: وذكرت أن المالكية خصصوا منع البيع في الطعام خاصة
1: نعم،
0: وحذرت من بعض الأشياء، وكما تقدم أن الناس تحصل لهم الأقضية بقدر ما يحدثونهم من الفجور، وبالتالي يعني التضييق على الفساد هو راه مما يصلح من حال العامة
1: نعم،
0: ما يصلح من حال العامة نعم. فكل هذه العلة الشرعية إما أن يراد بها منع الفساد على خاصة العقد البائع والمشتري أصحاب العقد على خاصة أصحاب العقد، وإما أن يكون للنظرة العامة لعموم أفراد الأمة،
1: يعني هم نظرة الفتوى نظروا أن الآن أصبح أهل اللي يشرف وصلات الإسمنت هم أهل العينة، يعني
0: أهل العينة نعم. وهذا فيه نوع من المحاباة والاحتكار، هو قائم على هذا المعنى، يقول هذا ما يحصلش
1: وسبب حتى في غلاء على الناس، يعني
0: ما فيش شك، ما فيش
1: يعني شك. الإسمنت مثلا يباع من المصنع مثلا بـ30 دينار، والخارج المصنع يبيعوه بالتجار بـ60 و70،
0: هذا هو الأثر الذي سيترتب على المحاباة والاحتكار، وهذا لأن الاحتكار هو جمع السلع في وقت شحها،
1: وهم ما عادش يشوفوا للسلعة، يشوفوا يعني كأنها نقد بنقد، يعني
0: نقد بنقد, نقد بنقد. نعم.
1: نعم نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل هناك التزام بين القبض وبين انتقال الضمان في البيع، فيكون الضمان أثرا من أثار القبض؟
0: هو نعم، قد يكون الضمان مما يتسبب فيه القبض، ضمان يعني، ولابد احنا نبينه، الضمان هو يعني أن ضمان السلعة إذا هلكت من الذي يقوم ب سداد ثمنها أو قيمتها، هل هي ضاعت على المشتري أم على البائع، هذا الجانب الضمان، هل هو يعني مترتب على القبض أم لا،
1: وإن كانت يعني قابل الإصلاح يصلحها، يعني
0: وإن كان قابل الإصلاح يصلحها نعم. ولذلك نعم قد يكون الضمان متسبب وقد يتسبب فيه القبض
1: نعم.
0: وأحيانا مش بالضرورة يتسبب فيه القبض، فالمسألة هي في الواقع ليست على أطلاقها، ولذلك لو نظرنا إلى هذا الجانب مثلا البيع الصحيح الحاضر اللازم اللي هو خالي من لزوم التوفية مع التمكن أو التمكين من القبض من السلعة، هذا الضمان يكون بمجرد العقد. إذن على من أراد أن نقول إحنا يمارس البيع والشراء عليه أن يحقق هذه الأوصاف لأجل أن ينقل الضمان للمشتري بمجرد العقد. فلا بد أن يكون البيع بيع صحيح ويكون حاضر يعني في مجلس العقد، السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد، ويكون بيع لازم عكسه بيع الخيار، ويكون بلا توفية اللي هو ما يحتاجش إلى كيل أو وزن، بلا توفية مع التمكن من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض من قبض هذه السلعة.
1: شفنا لو كانت السلعة غائبة يعني في بلاد تانية أو بعيدة خارج البلد، خارج المدينة، هذا ما يمكنش فيها، أو الضمان ما ينتقلش فيها بمجرد العقد،
0: ما ينتقلش بمجرد العقد إلا كما سيأتينا إن شاء الله في النقاط الأخرى إلا ما يخص العقار. إلا ما يخص العقار،
1: من العقار لا ينقل يعني،
0: باعتبار أن العقار لا ينقل من ناحية ومن ناحية
1: لا يسرع عليه التغير يعني.
0: أيوة هي قضية التغير. قضية التغير، فهذه إذن ما ينتقل فيه الضمان بمجرد العقد ما كان موصوفا بهذه الصفات. لكن طبعا يعني هذه لم ترتب الضمان، ولكن قد يترتب الضمان بالقبض في صور أخرى، منها البيع الفاسد. البيع الفاسد ضمانه على البائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده، وكان مما ينتفع به، يعني ينتفع به، يعني مكونش أمر محرم. يعني تو البيع الفاسد نقول له يا مشتري أو يا بايع، لو انعقدت الصفقة على وجه فاسد شرعي الضمان لا زال متعلق بالبايع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده. إذا كان هلك في يده يعني لزمته قيمة هذا المبيع،
1: يعني باع يعني الثمار قبل بدو صلاحها مثلا،
0: نعم،
1: وقبضه المشتري،
0: نعم،
1: وهلك في حوزته. هنقول البيع فاسد والمفروض كان الضمان يكون على البايع، لكن لأن المشتري قبضه وهلك في يده يبدأ خلاص انتقل الضمان ليه.
0: انتقل الضمان ولكن البايع هني لا ينتظر الثمن المتفق عليه لأنه نعم. فاسد، وإنما نعم. ينتظر القيمة،
1: نعم، يعني خلاص هلك نعم. معاش موجودة ذاتها يعني
0: الذات ذهبت،
1: نعم.
0: ما هو الآن لما هلكها أحيانا يكون حتى بأكلها أو كذا انتفع بها المشتري،
1: صحيح.
0: فهذاك إذا كان متفقين على 1000 دينار نقول مش بالضروري يعطيك 1000 دينار،
1: وإنما قيمتها في السوق،
0: قيمتها في السوق قد تكون أقل
1: وقد تكون أكثر،
0: نعم. وقد تكون أكثر. كذلك عندنا صور أخرى، البيع المختلف فيه ولو كان وجه من وجوه خارج المذهب فإنما ينتقل ضمانه بمجرد القبض. وطبعا هذا اللي احنا عندنا في المذهب ضابط من الضوابط وأصل من أصول مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول،
1: نعم.
0: إذا كان عالم العلماء قال بصحة مسألة وإن كانت هي ممنوعة في بوجه، بعد الوقوع والنزول تمضي، منها ما يتعلق بعقد البيع هذا المختلف فيه. وهذا يعطينا انطباع آخر الشيخ عبد الرحمن، وهو أن الفقهاء الحقيقة يعني ما عندهمش قضية التعصب له لوجه من الوجوه، فمراعاة الخلاف قائمة على إنصاف الآخر واعتماد قوله واعتباره عالما من العلماء، وبالتالي حتى ولو خالفهم في قضية بعد الوقوع النزول يعني يصححونها على قول من يجوز هذه الصورة، من يجوز هذه الصورة. من الصور كذلك البيع الصحيح الغائب، أحيانا هو البيع يكون بيع صحيح قائم على الإجاب والقبول والوصف الدقيق لكن السلعة غائبة، قال له والله إن عندي سيارة في المدينة الفلانية نوعها كذا ووصفها كذا وصف دقيق، نقول بيع صحيح لكنها غائبة، فهذه ضمانها لابد من قبضها،
1: الضمان قاعد على البيع.
0: نعم.
1: نعم. زي شيخنا الآن ما يحدث في بيع السيارات مثلا، يبيع للسيارة وهي مثلا في أمريكا أو في كوريا أو في أوروبا قاعدة في بلادها يعني،
0: نعم،
1: يبيع له ويتم البيع، وقد يعني تحدث لها مثلا قد تغرق السفينة أو الباخرة أو يحدث شيء للحاوية أو تتضرر، فالضمان هنا يكون على البايع.
0: الضمان على البايع إلا العقارات فقط، إلا العقار، لأن هنا يعني لو أدركه العقد وهو سالم يكون ضمانه على المشتري.
1: على المشتري
0: يعني لو قال لي عندي بيت في مدينة الفلانية تبعده 30-40 كيلو والله كذا، ثم بعد ذلك يعني بتقدير من الله عز وجل أصيب هذا المبنى في زلزال والله سيل والله كذا، علينا أن ننظر في الساعة التي وقعت فيها الحادثة، هل هي قبل البعد أم العقد أم بعد العقد. فإذا كان العقد أدرك هذا العقار سليما، إنه كما يقول الفقهاء المصيبة حلت على المشتري لأن وقت العقد كان سليما،
1: نعم.
0: أما إذا كان قال لهم وين أنتم راهم لما عقدتوا هذاك الوقت يعني وقعت الحادثة،
1: كان جار في السيل مثلا،
0: جار في السيل أو كذا، فهني نقول له لم يدركه العقد سليما، وبالتالي يبقى هذا العقد ما زال على البائع،
1: الضمان ما زال على البائع،
0: الضمان ما زال على البائع. الوصف الآخر، لما أننا في الوصف الأول قالوا لابد أن يكون البيع لازم، لو تخلف اللزوم عندنا بيع الخيار الملكية، هني في لما يقول له اشتري مني السيارة ولكن انتظرني 3 أيام للتفكير، أحيانا يقولها البائع، هو يقول أنا رضيت بأن يكون ثمنها 10,000 هذه السيارة لكني انتظرني 3 أيام بنزيد نفكر البائع. وأحيانا يقول هذه الكلمة المشتري أو ينتظر طرف آخر ليخير. فهذا كله في واقع الأمر ضمانه على البائع.
1: ما انتقلش الضمان للمشتري
0: بمجرد العقد. لو احترقت وصارت فيها شيء. نعم.
1: يحدث يعني أيضا في بصورة أوضح في المحال اللي تبيع الملابس مثلا. تكون يعني حاط كاتبين في ورقة أو في الفاتورة نفسها أن أنت ليك الخيار في خلال 10 أيام يا أما تستبدل السلعة أو تردها.
0: نعم.
1: هذا يعتبر من خيار يعني أعطيه الخيار.
0: نعم.
1: البائع أعطى الخيار للمشتري في رد السلعة أو استبدالها.
0: نعم.
1: فهنا الضمان يكون على البائع قاعد.
0: على البائع لكن بشرط أنها ما تكونش السلعة في يد المشتري. ما تكونش في يد المشتري
1: ويقبضها.
0: يكون مما يغاب عليها وتسبب
1: صح.
0: في فسادها.
1: ايه. يعني مدام المشتري يروح بها لحوشة خلاص انتقل الضمان.
0: نعم انتقل الضمان. وإن كانت حتى عندها حدود معينة إذا كانت مما لا يغاب عليه ولم يتهم لازال الضمان
1: على البائع.
0: على البائع لازال الضمان البائع. لكن إذا كان هي مما يغاب عليه شري نقال شري ساعة احتمال يدستها في جيبه يعني.
1: شو المقصود شيخنا بيغاب عليه يعني؟
0: يغاب عليه في فرق بين يشتري الإنسان شيء هي في عند الناس لا يمكن أن يعني يخفيه.
1: يكونش دسة يعني.
0: يعني ما يكونش دسة يعني يقدرش يخفيه. فهذا يعني عرضة الذي يغاب عليه يمكن إخفاؤه. نقول إحنا مثل النقال والساعة في هالزمان هذا وكذا. فهذا التهمة فيه حاضرة بقوة.
1: نعم.
0: بخلاف لو أنه فهذا يحتاج إلى بينة تشهد له بعدم بأنه قد وقع عليه ما وقع.
1: نعم.
0: من إفساد لا علاقة له به. أما ما لا يغاب عليه فهذا أمره غير. لكن على كل حال الخيار إذا لم يقبضه المشتري فضمانه لا زال على البائع.
1: على البائع
0: ولا ينتقل إلى
1: المشتري.
0: إلى المشتري. كذلك عندنا نوع آخر ما فيه توفية لأن حدوم استثنى من الصورة الأولى اللي ينتقل بمجرد العقد ما يكونش مما فيه توفية. ما الذي فيه توفية لا ينتقل ضمانه إلا لأن شنو التوفية هي؟ هي ما يكال أو يوزن أو يعد. فلا بد من أن يوزن أو يكال أو يعد ثم بعد ذلك لا يكتفى بهذا بل لا بد من تفريغه في آنية المشتري ويخلى بينه وبين السلعة. حينئذ لو انكفأت هذه السلعة وضاعت يعني تعرضت للضياع يكون ضمانها
1: على المشتري.
0: أما قبل ذلك لو فرضنا حطها على الميزان نقول البائع حطها على الميزان ليكيلها مثلا يكيل في العسل والله يكيل في أي مادة وأسقطها الريح والله هو ناشها والله بأي وجه من الوجوه
1: الضمان على البائع.
0: فالضمان على البائع. الضمان على البائع. هذا إذن قضية التوفية.
1: يا شيخنا ممكن مثلها بمثال يعني لو مثلا إنسان دخل لمحل بقوليات مثلا.
0: نعم.
1: وكلم البائع قال له يعني نبي 5 كيلو فلفل مثلا أحمر وخمسة كيلو مثلا حمص.
0: نعم.
1: والبائع وزنهم له على الميزان وقبل ما يحطهم له في شكارة باش يطلع بها يعني طاحت العامل ناشها طاحت بزعت على الأرض يعني.
0: نعم.
1: فسدت ما عادش يقدر يلمها يعني يتحملها البائع يعني.
0: يتحملها البائع.
1: نعم.
0: ما دام ما فرغهاش في آنية المشتري ومحالش بينه وبينه هي ما زالت في ضمان.
1: أما كان مثلا حطها له في بورزة أو شكارة وحقيبة مثلا وعطها له في إيده وبعد ما شدها المشتري في إيده قبل ما يطلع من المحل طاحت من يده انبزقت منه شكارة وتبزعت على الأرض
0: على المشتري. يعني انزلقت من يده. نعم. أو تمزقت الكيس وكذا يبقى هذا ضمانه من المشتري.
1: نعم.
0: فمعرفة أحكام السوق هذه مسألة مهمة حتى لا يلجأ الناس إلى الفجور
1: الخصومة ولا
0: الخصومة. نعم. لأن توا الحق نسأل الله العافية أكثرها قائمة على المغالبة.
1: نعم.
0: لما تحصل بين الناس قائم على المغالبة ورفع الأصوات وبالتالي
1: الضريف كل واحد يعني ما يخسر شيء وما يتحملش أي ضرر يعني.
0: يتنصل من المسؤولية ولو كان. نعم. يعلم فيما بينه وبين قلبه أن نفسه أنه يعني المسؤول.
1: نعم.
0: هذا من عدل تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى لنا مسألة أخرى في عدم انتقال الملكية وهو عدم تمكن المشتري من القبض. أحيانا البائع هو بيع أحيانا تتوفر فيه ضوابط الشروط الأولى المبيع حاضر في مجلس العقد وهو بيع لازم ما هوش بيع خيار ومع ذلك ينبغي أن ينتقل بمجرد العقد.
1: ما فيش حق توفية مثلاً.
0: ما فيش حق توفية.
1: نعم.
0: ومع هذا يقول لا الآن ما نسلمه لكش لأن بنجيبه شهود أو لأن جيني بالتمن فهذاك انصرف لأجل إحضار التمن أو إحضار الإشهاد أو كذا فيبقى هذا حاله كحال الجائحة ضمانها على البائع لأنه هو الذي حال بينه وبين القبض.
1: لم يخلي بين المشتري والقبض.
0: نعم نعم, نعم.
1: أو لم يمكن المشتري من القبض.
0: نعم, هو لم يحصل التمكين.
1: نعم,
0: لما دام هو لم يحصل التمكين لا زال الضمان على
1: البايع.
0: على البايع.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام, وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث, على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى, فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شن يدخلك فيه، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة توا من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، وعندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نود نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير، في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان، ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا. ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، راه ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي
1: إيه إن شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه بيدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شمال.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن احنا بنخاف بالمرأة هذه، وفيه ممكن يسمعوا فينا منه هو من يشبه القضية هذه اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال، مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
0: نعم،
2: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش، ما علاش تضحي، ما علاش أبناء، والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجيه لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال للمرأة المسلمة، قالت لها تبين تزوجه ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنا نقول لها كذلك أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة، إذا كان استقام بها هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة. أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلب من الفراق، يمشي كل حد لحاله، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث: الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولذا فإن الفاروق يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد. واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: 90.9 FM.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتي

الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً،

0: الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا
1: 9 FM.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب

إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: رقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه، كما في الحديث: تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة: تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
4: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي بس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله. فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي، والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شمعنا صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنه، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقوله حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور أداء، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير.
5: 90.9 اف

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بسكنها،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM.

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على التردد 90.9 FM. كنا قد وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة البينة، هذه السورة العظيمة، وكل سور القرآن كذلك تسمى أيضا بسورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا لماذا سمي لم بحرف قلب، لأنه يقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، لأنك عندما تقول مثلا يكتب أي الآن أو سيكتب في المستقبل، فإذا دخلت عليه لم يكتب أي في الماضي وهكذا، ولهذا سميت حرف قلب. ويكن في قوله لم يكن فعل مضارع ناسخ مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وحرك لالتقاء الساكنين. وبعض المعربين يقول علامة جزمه السكون المقدر لالتقاء الساكنين. يكن هذه كانت يكون بواو في آخرها قبل النون، فلما دخل عليها الجازم وأصبحت يكون التقى ساكنان الواو والنون التي جزمت بأداة الجزم. ومعروف أنه عند التقاء الساكنين يحرك الأول منهما أو يحذف إذا كان حرف مد ولين، كما هو حال الواو في يكون، ولهذا حذفت الواو وأصبح الفعل يكن. ويكن هذا كما عرفنا متصرف من كان الناقصة أو الناسخة التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر فتنسخها، فيصبح المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. والذين

وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كما هنا، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع كما في فعلت وفعلت وما شابهها. والبعض يرى أنه مبني دائما على الفتح، ولكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا كما في أكل وشرب وكتب، وقد يكون مقدرا كما في كتبت وفعلت، وكما في كتبوا وفعلوا وكفروا هنا. فهنا يقولون في إعراب كفروا مثلا فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضم. وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة كفروا هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. قوله من أهل الكتاب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأهل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمشركين معطوف على أهل فهو مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في المشركين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب الجار والمجرور متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل كفروا وهو الضمير الواو. ومنفكين خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم مفرده منفك. وقد عرفنا من قبل أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وحتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد سبق لنا أن تكلمنا عن حتى وغيرها من نواصب الفعل المضارع أن وأخواتها، وعرفنا هناك أن حتى من النواصب التي تنصب الفعل وحدها عند الكوفيين، بينما يرى البصريون أنها حرف جر بناء على القاعدة عندهم أن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وأن الناصب حقيقة لما بعدها هو أن مضمرة وجوبا، فالتقدير هنا حتى أن تأتيهم البينة. وتأتي فعل مضارع منصوب بحتى على قول الكوفيين، أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى على قول البصريين. والهاء هاء الغائب في تأتيهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والبينة فاعل للفعل تأتي مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والانفكاك في قوله منفكين هو الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه، ويستعار لمعنى أقلع عنه. ومتعلق اسم الفاعل منفكين محذوف هنا، دل عليه وصف

0: المتحدث عنهم بصلة الذين كفروا، والتقدير لم يكونوا منفكين عن كفرهم وتاركين له أو ما شابه، سواء كان كفرهم إشراكا بالله ككفر المشركين أو كان كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والبينة هي الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه بمعنى الشهادة أو الآية، والتعريف في البينة هو تعريف العهد الذهني. ولهذا قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل في هذه الآية حتى تأتيهم بينة. ويجوز البعض أن يكون التعريف هنا لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم من قبل، فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تصورها. ومن في قوله من أهلي بيانية، فهي بيان للذين كفروا، أي الذين كفروا من أهل الكتاب. قوله بعد ذلك رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول بدل من البينة، وبدل المرفوع مرفوع مثله. وقد عرفنا أن التوابع أربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل بأنواعه، فهذه التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب. وهذا البدل أي رسول إما أن يكون بدل اشتمال، وإما أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، فجعل الرسول نفس البينة، أو أن يكون على حذف مضاف أي بينة رسول. ويجوز رفع رسول هنا على أنها خبر ابتداء مضمر، والتقدير هي رسول من الله. وقوله من الله من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. واسم الجلالة مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور هنا من الله يجوز تعلقه برسول، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لرسول. وجوز بعض العلماء وجها ثالثا، وهو أن يكون حالا من صحف التي ستأتينا، والتقدير يتلو صحفا مطهرة منزلة من عند الله، أي أنها كانت في الأصل صفة للنكرة صحفا، فلما تقدمت عليها نصبت على الحال. قوله بعد ذلك يتلو صحفا مطهرة، يتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن الواو لا تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الفتحة لخفتها. وفاعل يتلو ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وصحفا مفعول به منصوب بالفعل يتلو علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومطهرة نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا من التوابع، فهو يتبع المنعوت تبعه في النصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة جملة يتلو صحفا مطهرة، إما أن تكون صفة ثانية لرسول أو حال منه. قوله بعد ذلك فيها كتب قيمة، أي في الكتب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وها الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي، وشبه الجملة فيها في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وكتب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذه الجملة فيها كتب في محل نصب نعت لصحفا، والنعت كما عرفنا يتبع المنعوت، وأخر المبتدأ هنا كتب لأنه نكرة. وقيمة نعت للكتب مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، الواو في وما حرف عطف مبني على الفتح أو حرف استئناف عند البعض، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتفرق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل تفرق، وأوتوا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله أي مبني للمجهول، وهو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسم فاعله يحتاج إلى نائب فاعل وليس إلى فاعل. وهذه الجملة جملة أوتوا هي صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. والكتاب مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقلنا إن الكتاب مفعول به ثان لأن الواو التي في أوتوا وهي نائب الفاعل هي في محل المفعول الأول، لأن نائب الفاعل في الحقيقة كان مفعولا به عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم، فلما بنينا هذا الفعل للمجهول أو لما لم يسم فاعله أصبح المفعول الأول نائبا للفاعل، فأنت تقول مثلا آتيت محمدا كتابا، فآتيت فعل وفاعل، التاء هنا هي الفاعل ومحمدا مفعول به أول وكتابا مفعول به ثاني، مثل أعطيت وكسوت وما شبهها مما ينصب مفعولين. فلما بنينا الفعل للمجهول أصبحت الجملة أوتي محمد كتابا. فهنا محمد بعد أن كانت مفعولا به أولا في جملة آتيت محمدا كتابا أصبحت نائبا للفاعل مرفوعا في قولك أوتي محمد كتابا، وما زالت كتابا هي المفعول به الثاني. فمثل هذا المثال قوله هنا أوتوا الكتاب، فالكتاب مفعول به ثان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن بعد من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وبعد هي في الأصل ظرف زمان، لكن إذا دخل عليها حرف الجر أصبحت اسما مجرورا ولم تنصب على الظرفية. وما في قوله من بعد ما جاءتهم حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد تكلمنا من قبل عن ما وأنواعها التسعة التي منها أن تكون اسم استفهام أو اسما موصولا أو غيره من الاستعمالات. من استعمالات ما أن تكون حرفا مصدريا مبنيا، وعند ذلك لا يكون لها محل من الإعراب ولا لما بعدها من الفعل، وإنما تؤول هي مع ما بعدها في محل رفع أو نصب أو جر حسب السياق. وجاءتهم في قوله ما جاءتهم جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب، والهاء في جاءتهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. والمصدر المؤول هنا ما جاءتهم في محل جر، تقدير الكلام إلا من بعد مجيء البينة. فنحن دائما نؤول المصدر من لفظ الفعل إذا أمكن، وجاء مصدرها مجيء، فيكون تقدير المصدر هنا مجرورا بالإضافة أو بالمضاف. إذن ما وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه. فعلى هذا تكون بعد في قوله من بعد مضافا وما بعدها مضافا إليه. والبينة فاعل للفعل جاء مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن عرفنا هنا أن إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن بعد جار ومجرور، وما جاءتهم هذه ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ومثلها مثل أن المصدرية التي ذكرناها في نواصب الفعل المضارع، فهذه الحروف كلها تؤول مع ما بعدها بمصدر يكون له محل من الإعراب حسب السياق، قد يكون مبتدأ كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا مصدرية ناصبة، وتصوم فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير صومكم خير لكم، ومثلها أيضا لو المصدرية كما في قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، فلو هنا أيضا مصدرية أي ودوا كفركم. إذن لو وما بعدها تؤول بمصدر في محل نصب مفعول للفعل ودوا أي ودوا كفركم، وهكذا. فما على هذا حرف مصدري لا محل له من الإعراب، وأولت مع ما بعدها بمصدر في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله. في الحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية نكمل معكم إعراب هذه السورة المباركة. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته, هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها, أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا, وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم, يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم, فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس, راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء, غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد, فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا, لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره, ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد, والعكس الصحيح راه, وهذه متكررة في المجتمع, فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره, وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي, تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة, فهي تسكت وتستحوذ على المال, فعليها هذه حرام عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث, وحتى عن حق الفقير في الزكاة, لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة, بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا وراءوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه, قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين, هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش,
3: ضاع نعم,
2: لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة, هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية,
3: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات, أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50, لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة, وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة, فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع, ما ضاعش غير على الوارث, هو ضاع حتى على
3: الفقير
2: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه,
3: ما يعرفش أصلا كم عنده
2: وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد, يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله, فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس, وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض, مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا, ما يتحجج الانسان مرات بالباطل, فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك, امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا, بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك, يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم, قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها, ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه, انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه, ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
3: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار, أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية مثلاً 6 جيجا ب20 دينار. الباقات الشهرية مثلا يعني, لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة, لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني, بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير, يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
4: أبو طهر
5: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
4: ربع جيجا يعني 250 ميجا
5: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضح لنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقول بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقول بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف، يعني المعروف، أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال، يخيط له سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذه هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون، القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة، يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة، إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتق الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شي بيقول القاضي هذا ابوك متنزل لك شي بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خداها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا اخوكم كان هو عنده ديانه وعنده تقوى يعمز معاكم، يا اما كان ارض فاضيه يردها ويقول لكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتاخذوا، وكان هو انشا عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
6: الشيخ قال في صلاه العيد العيد الاضحى الماضيه الايام الماضيه قال دخلنا ولقينا الامام يخطب فاتتنا صلاه العيد، فقمنا مجموعه من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاه العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وانما يصلونها افذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاه العيد لا يجمع مع والامام يخطب ويصلونها افذاذا عندما يرجعون الى بيوتهم، وهي ليست فريضه وانما هي سنه، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من
6: التشويش.
7: يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم بارك الله فيك.
4: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية، لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
5: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وضك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
6: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة عند النفير المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا فقالنا
9: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت، يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء، هي تسرع المعتدة يعني
10: المعتدة
9: انطلق.
10: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعرف عليه الله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذنا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله أخي الكريم شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن الحديث عن زكاة الماشية، وتقريبا تكلمنا في الحلقة الماضية على الأصناف اللي تضم بعضها إلى بعض، قلنا يضم البقر إلى الجاموس أظن، وقلنا البخت إلى العراب، والضأن إلى الماعز ونحو ذلك. لو نصل بس وصل بين الحلقة الماضية ونشرع في موضوع الحلقة إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الماضية تكلمنا على نصاب زكاة الأنعام سواء من الإبل أو من الماشية أو من الأغنام ومن البقر كذلك، وتكلمنا على كل نوع على حدة، ومما ختمنا به الحديث أن هذه البعض الأنواع يضم بعضها إلى بعض كما مر بنا في زكاة الحرث، بعض الأصناف يضم بعضها إلى بعض، ومنها ما يعد منفردا. في زكاة الأنعام عندنا الإبل العراب، الحمر الإبل العربية هذه متعرف عليها عندنا، يضم إليها الإبل البختية وهي التي يراها الناس في التلفاز وغيره، من التي لها سنامان أو لها سنامان يعني، وهي أقصر قليلا من العربية، الإبل العربية
3: أقصر
2: قليلا نعم. ولها سنامان وفي العادة أقصر قليلا يعني الإبل العربية أطول، تسمى بالعراب عند الفقهاء. فهذه تعد نوعا واحدا، من امتلك أن 40 مشتركة بينهما، عفوا 5 من مشتركة بينهما، تقول 2 عربية و3 هذه تسمى البختية أو بالعكس، فخمسة فملك 5 فقد بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة. كذلك عندنا في البقر والجاموس. الجاموس هي طبعا مشتهرة أكثر في مصر.
3: في مصر
2: مشتهرة أكثر، فهذه أيضا تعد صنفا واحدا. يعني كما في الحديث في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فمن كانت عنده 15 جاموس و15 من البقر فكأنه
3: عنده 30 بقرة،
2: كأنه يعد 30 بقرة ويعد مالكا للنصاب وجبت فيها الزكاة. عندنا أيضا في المواشي أيضا عندنا الأغنام اللي هي بين الضأن والمعز، هذا يعد يعني يعد صنف واحد، من ملك 40 منها يعني وجبت في هذه الأغنام الزكاة. يعني بحسب ما يملك الإنسان. طبعا عندنا السائد في ليبيا هنا أكثر شيء هو
3: الأغنام
2: يعني باعتبار هذه فيها اشتراك بين المعز والضأن، أما الجاموس فلا يوجد عندنا، وكذلك البختية في الإبل لا توجد عندنا. فيمكننا التركيز على من كان عنده من الأغنام الضأن والمعز.
3: طيب شيخ، اللي عنده تو مثلا ضأن وعنده معز وبلغت 40 بمجموعها،
2: نعم،
3: يعني كيف يطلع الزكاة؟ يطلعها من ضأن ولا يطلعها من معز؟
2: إذا تساوت الأصناف هنا في العدد زي ما قلت حضرتك، يعني عند 20 من الضأن و20 من المعز، فهنا الخيار يكون للساعي إذا كان فيه جابي كلفه الأمر بالزكاة، هو الذي يتخير فيما فيه مصلحة الفقير في هذه الحالة. وطبعا الآن عندنا ما فيش، يعني لا يوجد عن
3: ساعي
2: الزكاة والساعي في زكاة الأنعام، فعلى الإنسان أن يتحتاط لنفسه ويفضل الأهوى يخرج الأفضل. الأفضل طبعا الضأن أفضل من المعز، لا شك في ذلك على الأقل في بلادنا يعني. فالأفضل له أن يحتاط لنفسه ويخرج منه من الضأن ويجعل

0: متساوية. فإن كان أحدها أكثر من الآخر يعني كان يقول مثلا عنده 30 من المعز
1: و10
0: من الضأن على سبيل المثال، فيخرج من الغالب، يخرج منه الغالب يعني في هذه الحالة أحدهم أكثر، يخرج منها الأكثر، يخرج منها الأكثر هي التي تقدم في هذه الحال. هذه مسألة. في بعض الأحيان تساوت الأصناف في العدد، هذا لما نتكلمه الآن زي ما قلت لك يعني 20 و20 40، مرات مثلا عندي 30 و60 من الغنم و30 من المعز، هي فيها واحدة في كل الأحوال، فتخرج من الأكثر، تخرج منها الأكثر ومن الغالب، هذا هو. وإذا تساوت الأصناف في العدد ووجبت أكثر من واحدة، هذا إحنا عندنا من 40 إلى 120،
1: نقوله عنده 60-60 مثلا،
0: 60-60 يعني ما قاعدة من بعد 121
1: أو 70-70 مثلا،
0: 70-70 نعم، يعني هو إحنا مش نقربوا أكثر، مثلا نقوله 61-61 مش خشوا 22، خشوا 21 من تبدأ من 121 نبدو مثلا، كويس. فهنا إذا كانت يعني متساوية عنده 61 من هذه و 61 من هذه 122
1: عليه زوسته،
0: عليه زوسته هنا مدام متساويات
1: يطلع متساوي أيضا،
0: يطلع متساوي، يخرج واحدة
1: من هذه واحدة من
0: نعم واحد من معز واحدة من الضان واحدة من الضان، هذه عندنا حالة أيضا. عندنا حالة أخرى لم يتساويا، هذه فيها شوية يعني تفصيل بسيط، لم يتساويا وأحدهما أكثر من الآخر، متى يخرج من الأقل؟ احنا قلنا في العادة يخرج من الأكثر.
1: لا، ولم يتساويا مع الشيخ، والواجب عليه واحدة ولا
0: الواجب عليه
1: أكثر من واحدة؟
0: أكثر من واحدة،
1: اثنين مثلا.
0: لو واجب واحدة حيطلع من الأكثر يخرج منه الأكثر، لكن نقول احنا تساويا لم يتساويا يعني نوع أكثر من نوع
1: وعنده بيطلع زوز،
0: وبيطلع زوز، فكيف يكون هنا؟ قالوا الأصل أنه يخرج من الغالب، لكن يخرج من الأقل بشرطين.
1: يجوز يعني أن
0: يعني يخرج، هو كذا يخرج من كل صنف بشرطين، بشرطين يخرج من كل صنف يعني بشرطين، لأن أن يكون الأقل هذا نصاب، الأقل هذا يكون نصاب، يعني زي ما يقول مش الغنم ولا من المعز أو من الماشي، ولا الأقل يعني أن يكون أقل شيء 40
1: يعني،
0: وهو غير وقص، يعني قدرنا الوقص ما بين الفريضتين يعني لا تأثير له، يعني لا حكم له، يعني ما لا تأثير له في العدد يعني.
1: نعم.
0: مش معنى احنا قلنا اول شيء يكون نصاب وهو غير وقص، شو معنى غير وقص؟ المقصود به هنا ان هذا العدد الاقل هو الذي اوجب اخراج الشاث الثانية.
1: ايوه.
0: نصاب، مش نصاب الشرطين، نصاب وغير وقص. نصاب قلنا 40 في الغنم، نتكلموا الان في الماشية 40 كويس، وأيضا ليس وقصا، شو معنى ليس وقصا؟ أي له تأثير، عدد هذا العدد النصاب هذا له تأثير في إخراج إجابة الشاة الثانية. بالمثال يتضح المقال
1: أيوة.
0: نعلم كويس. احنا نقول إنسان عنده 100 من الضان،
1: كويس،
0: 100 من
1: الضان،
0: 100 من الضان فيها واحدة،
1: فيها واحدة فقط،
0: فيها واحدة فقط،
1: كويس،
0: وعنده معهم 40 من المعز، 40 من
1: المعز،
0: المعز يعني لما
1: 140
0: فات 120،
1: يعني فات 120 معناه عليه زوز،
0: بيطلع زوز، فمشين يخليه يطلع زوز هنا، يعني ال 40 هذا
1: اللي
0: هم
1: من اللي من هي من المعز مثلا،
0: من المعز نقوله، او بالعكس مثلا عنده 100 من المعز وعنده 40 من الضان حسب البيئه الرعويه في كل قطر يعني في كل بلاد، فال 40 هم من المعز هذا هم الذين اوجبوه الشات الثانيه، هم اللي كانوا سبب في ايجاب الشات الثاني بيطلع زوز بدل واحدة، يعني قلنا حكينا هو 100% من الغنم 100 من الضأن في العادة عليها واحدة، بيخرج واحدة لأن من 40 إلى 120 شاه واحدة،
1: عنده واحدة
0: وعنده 40 من المعز أو حتى 30 لو قلنا 100 يعني أصبحوا 130 130 140 150 في كل الأحوال بعد 121 كلها بتولي بيخرج زوز يعني إلى 200 معاي. فهنا يخرج واحدة من المعز واحدة من الضأن، وعلل الفقهاء هذا الأمر أنه كأن الأربعين هذه اللي أوجبت

0: الزكاة الثانية
1: خرج الشاه الثانية كأنها ساوت المئة من الضأن كأنها ساوت
0: لأنها هي بروحها عليها زكاة لو هي افترضنا أن هي بروحها يعني
1: عليها زكاة وهي التي أوجبت الشاة الثانية على المئة على معنها مئة هذيك
0: لأن المئة هذيك كانت بتطلع واحدة بس لو كانت مئة
1: نعم فصارت قال فصار الأقل كالمساوي للأكثر هنا ليش إذن قلنا بشرطين اللي هو أن يكون الأقل نصابا وأن يكون غير وقص
0: تو شيخ نبو مثال على أن هي يكون الأقل نصاب لكنه يعني وقص مثلا ما يوجبش الثانية
1: ولو كان غير وهي هي حكومة نجيبه شرط
0: به كويس
1: أو بالشرط أو انتفاء الشرطين انتفاء شرط فإن كان الأقل دون نصاب ولو كان غير وقص ولو كان غير وقص سمعنا الأقل نصاب يعني أقل يعني الأقل ليس نصابا 30 مثلا وكذا احنا نقول ندير نفس المثال نقول واحد عنده 100 من الغنم
0: 100 من الغنم
1: من الغنم
0: 100 من الضأن
1: من الضأن عفوا 100 أيوة. من الضأن
0: تمام
1: وعنده 21 أو 30 من الماعز
0: 30
1: ايه 30 اقل من النصاب
0: 30 اقل من النصاب
1: النصاب 40 في العاده في اقل من النصاب
0: صح
1: وهي مؤثره هنايا
0: مؤثره
1: اي او ال 21 هذه هي التي اوجبت الشاه الثانيه
0: صحيح
1: ليست وقصا ولكنها دون النصاب فهنا يخرج من الضأن
0: ما يطلعش من المعز معناها
1: ما يطلعش من المعز
0: لانها في حد ذاتها دون النصاب
1: لانها في حد ذاتها دون النصاب واحنا قلنا الشرطين أن يخرج بكل صنف ولو كان أحدهما أكثر من الآخر أكثر من الآخر بشرط أن يكون في ذاته نصاب وألا يكون وقصا وألا يكون وقصا ولو نجو بالعكس يعني إن كان هو نصاب لكنه وقص يعني
0: كيف يتصور هذا في مثال
1: طيب يعني وقص يقول لا تأثير له في خارج الزكاة الوقص
0: أيوة
1: معايو
0: تمام
1: نقول مثلا عند 121 من الضأن من الضأن 121 125 130 سمي 121 وعنده قولوا 121 من الضأن او 130 من الضأن وعنده 40 من المعز
0: و 170 هيك
1: 170 ال 130 من الضأن كم فيهم؟
0: فيهم اثنين
1: فيهم اثنين اذا ال 40 هذه اللي هي نصاب وقعت وقصا لا تأثير لها
0: لان 170 ما زال قاعدين في اثنين
1: ما زال قاعدين في اثنين احنا ما زال قاعدين في اثنين صح نصاب فهنا هذا النصاب لا تاثير له
0: هو وقص هنا معه
1: هو وقع وقصا هنا
0: لكن في حد ذاته هو نصاب
1: ايه نصاب لكن لا تاثير له
0: كويس معناه ما نطلعوش من الاقل تو في الحاله
1: ما نطلعوش من الاقل بطلعوا اثنين من الضأن
0: اثنين من الضأن
1: اثنين من الضأن لانه وان كان نصابا لكنه وقع وقصا لا تاثير له أو فقد وإذا فقد الشرطة يعني لم يكن نصابا
0: في حد ذاته ما هوش نصاب
1: بالضبط
0: وهو أصلا وقص
1: وهو وقص ليس له تأثير على الإطلاق يعني
0: مثلا يعني زي شني مثلا مثال
1: نقوله مثلا عند 130 من الضأن وعند 30 من المعز
0: كويس
1: 130 من الضأن قداش فيهم
0: 130 فيهم 2
1: فيهم 2 وعند 30 من المعز ليسوا نصابا بمفردهم ووقصا في نفس
0: الوقت ووقص أصلا
1: هذه المسائل الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر طبعا هي غازي من الضأن ومعز مرت بالعكس
0: مرت المعز والأكثر
1: قرر المثال ركزنا
0: عليه هو على الأكثر
1: هو على الأكثر ففي هذه الشروط يعني التي تكلمنا عليها في هذه المسألة في هذه الحالات الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر أن يكون أحدهما أن يكون الأقل إما أن يكون أقل من النصاب وإما أن يكون وقصا إن كان نصابا وإما أن يكون وقصا وليس نصابا في الحالة الثلاثة هذه يخرج منها يخرج منها الأكثر يخرج منها الأكثر وقلنا يخرج منها الأدنى وإن كان الأدنى بشرطين أن يكون في ذاته نصاب
0: نصاب وأن لا يكون وقصا
1: وأن لا يكون وقصا شو معنى يكون وقصا قلنا أن يكون له تأثير في إخراج الشاة الثانية من عندها فوق 110 يعني وكذا هذه حالة طيب
0: نعم
1: وكذلك عندنا مسألة أخرى اللي هي
0: هذا بالنسبة للمخ... ال... ال... ال... يعني الأصناف المختلطة أو المختلطة
1: إيه؟
0: كيفية الإخراج منها هذا توا تمناها المسألة دي ولا ما زال فيها جزئيات تتعلم؟
1: لما نخش لما قلنا أخذينا مثال أن يخرج واحدة فقط
0: كويس
1: عندها مختلط
0: إيه
1: وعنده بيخرج اثنين في اللي عنده نوعين مختلط أيضا
0: وقلنا هذه اللي فيها الأربع حالات اللي هي في الحالة الثانية بس توا إحنا نتكلم إنه عنده اثنين وبعدين إما أن يخرج من الأكثر وإما أن يجوز له الإخراج بالشروط اللي قلناها
1: نوع واحد من هذا واحد من هذا
0: تمام
1: بهنا الآن وجب إخراج ثلاثة
0: أيوة
1: يعني تفوت المئتين عند 210 على سبيل المثال أو عند 110 من الضان ومية وعشرة من المعز كما في الحديث فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شية
0: من 200 إلى 300
1: فيها ثلاث شية قالوا بنا بطلع ثلاثة هنا
0: إيه.
1: قالوا فإن كان هنا متساويات 110 ضان عنده و110 معز وبيطلع ثلاثة قالوا فإن كان يوجد الساعي أو رب الماشية نفسها مالك صاحب الساعي زي ما نقوله معي بيطلع واحدة من هذه واحدة من هذه واحدة من الضان وواحدة من المعز والثالثة كيف بدي رفع الثالثة قالوا يتخير الأفضل للفقير يتخير الأفضل
0: للفقير
1: للفقير يعني في بعض الأحيان يعني قد يكون المعز أفضل خاصة زي ما يقول الآن أنواع هذه الحلوبة كثيرة القبرصية وكذا تساوي حتى أضعاف في أنواع يقارب 6000 و5000 مش عارفه يعني ما نعرفش بالضبط يعني أسعارها غالية يعني مرات تكون أفضل لمصلحة الفقير
0: أيوة.
1: إن كان يحتاج من الثمن أو كذا تباع فتأتي بمبلغ أكثر حسب ما يراه السعي أو إيجابي الزكاة إذن به وإن لم يتساوى النوعان في هذا العدد اللي بيخرج فيه ثلاثة قالوا فإن كان الأقل نصاب الزكاة وهو غير واقص بأن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثالثة
0: زي ما قلنا في المرة
1: أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر ومتلولها مثلا عند 170 من الضأن يعني يقول لم يتساوى النوعان ووجبت ثلاث شياه يخرج ثلاث شياه فهنا نطبق الشرطين الذين تكلمنا عليهما في الحالة السابقة
0: أن يكون في حد ذاته نصاب
1: أن يكون في ذات نصاب
0: وأن لا يكون وقصا يعني بمعنى أن يكون له تأثير في زيادة الثالثة
1: نعم زيادة الثالثة نعم في هذا لما عدم تساوي النوعين يعني عدم تساوي ومثلنا قلنا أنه هو عنده 170 من الضأن وعنده 40 من المعز
0: 170 و40 هذا معناه 210
1: 210 يعني 170 و 180 و 190 و 199 وكذا هذا كلها يعني ده 200 هو قال حيث فإذا زادت
0: على 200
1: على 200
0: معناها 201 من 201
1: 201
0: يبدأ عليه ثلاثة
1: عليه ثلاثة أشياء هو الآن قلنا عنده 170 من الضأن
0: كويس
1: وعنده 40 أو نقوله حتى 35 من المعز تقولنا 35
0: 35 لا لأن بيبدأ هو في حد ذاتها مش نصاب
1: إذن هنا بيخرج من الأكثر تمامه بيخرج من الأكثر عنده 170 ضأن وعنده 40 من المعز
0: 70
1: 170 ل 199 ل 200 كل قداش هذا
0: زوز بس
1: بيطلع زوز كل الأحوال يعني
0: من 201 قلنا يبدأ يطلع 3
1: من 201 بيطلع 3
0: تمام
1: ال 170 فيها 2 وعنده 40 من المعز لما نضيفهم لل 170 كم بيولوا
0: 210
1: 210 يعني وجبت كم
0: 3
1: 3 شيء وجبت 3
0: اللي أوجب الشاه الثالثة هو الأقل هذا
1: هو الأقل هضايا وعنه نصاب وعنه نصاب
0: هو يعني نصاب معناه هنا يطلع زوز من الأكثر وواحدة من الأقل
1: واحدة من الأقل هذه بالضبط هذه هي المسألة هكذا
0: تمام
1: وإن لم يكن في الأقل نصاب الزكاة يعني عند 201 من الضان عند 201 من الضان وجبت الثالثة شيخ 201 وجبت الثالثة الشاه الثالثة وجبت 201 وجبت الثالثة
0: وجبت. تمام
1: وعنده 30 من
0: 30 هذا أقل من النصاب
1: 30 من المعز أقل من النصاب فهنا يخرج من
0: ثلاثة يطلعهم من الضأن
1: من الكلام هذا نعم
0: لأن الضأن هو الأكثر
1: من الضأن هو الأكثر وكذلك أو زي ما قلنا عنده نصاب الزكاة لكنه وقص
0: هذا كيف بيتصور ترى
1: هذه 200 احسب 201 ولا 205 أنت
0: كويس.
1: كم فيهم
0: ثلاثة
1: من الضأن من الضأن فيهم ثلاثة وعنده 40 من المعز أو 45 من المعز أو حتى 50 من المعز وقص فوق ال 201 كلها وقص لل 200
0: يعني لو افترضنا ان عنده 205 مثلا من الضأن وعنده 40
1: ولا حتى 50 من المعز لا تأثير لهم
0: ما عندهش
1: تأثير, لا تأثير لهم في إجابة الشاة الثالثة
0: معناه هنا تو ما يجوز لاش يطلع من الأقل في
1: يطلع من الأقل هنا يطلع ثلاثة أشياء من الضأن زي ما قلنا والله أعلم هذه حالة طيب عندنا مسألة أخرى في هذا الشأن اللي هو إذا كانت أنت ونبي طلع ثلاثة أشياء ولا فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاتر هذه بنص الحديث
0: إذا زادت على 300
1: إيه
0: معناه من 301
1: إيه فإذا زادت على 3 لا ففي كل 100 شاء فلا تجب الرابع حتى تكمل الرابع لأنه هو إلى 300 لما يوصل إلى 400 بيطلع قداش
0: أربعة
1: على كل 100 شاء
0: يعني في 400 يعني عنده أربعة ولا ثلاثة
1: نعم نعم
0: في 400 عنده 4 ولا عنده 3
1: في 400 بيطلع 4
0: بيطلع 4 معناه عنده من 301 لل 399
1: وقص كله وقص
0: كله
1: وقص نعم نعم في فجازت على 300 ففي كل 100 بعدين شيء لل 400 يعني فلا تجب الرابع حتى تكمل ال 400 حتى يوصل ل 400 به واذا كانت 400 اصبح في كل 100 شاتر في كل 100 شاتر
0: تمام
1: هنا قالوا الخالص الصافي نضمها مع بعضها خلوها مع بعضها نطلعوا منها نجيب مثال نقول عند 400 عند 300 هذونا أو 350 ولا كذا 300 هذونا كلهم ضأن
0: نعم
1: على كل شاه بيطلع وعلى كل 100 بيطلع شاه من الضأن
0: نعم
1: أخذ 3 من الضأن أو عند 300 كلهم من المعز فيخرج 3 من المعز يبقى في حاجة يعني دخل المئة المختلطة إما أن تكون متساوية فيخرج يعني
0: من كل صنف, صنف بالتساوي
1: بالتساوي معي على عفوا إما أن تكون متساوية يعني 200 بيطلع
0: اثنين من هذه واثنين من هذه
1: من هذه واثنين من هذه طلع اثنين من الغنم واثنين من
0: واضح
1: من ال من ال من ال
0: من المعز
1: من المعز نعم, نعم. وإن كان أحدهما أكثر فإن هنا يخير السعي كان أحدهما عفوا لا مثلا هنا إما أن تكون متساوية يعني نتكلم على منه نتكلم على المية الأخيرة على المية الأخيرة إحنا عندنا قلنا 400 300 هذولا كلهم ضان
0: كويس
1: خط شاه شاه شاه من الضان
0: كويس
1: والمية هذه عندها يعني نقول بالأخير عندها 350 ضان وعندها قداش وعندها 50 من المعز 350 يعني كل 100 فيها شاه قال كان فيها 400 ولا هنا 300 صافيات هم كل 100 صافية من الضأن طلع لها شاه يعني 3 3 من الضأن فضلت عندي 100 مخلطة
0: نعم
1: 50 من الضأن و50 من المعز يخير السعي هنا يخير
0: السعي
1: وإن كان 71 و 31
0: ياخذ من الاكثر
1: ياخذ من الاكثر ياخذ منها ياخذ
0: واضح معناها بنعملوها نفس المعامله اللي درناها في اللي عليه شات واحده فقط اللي اول نصاب اللي هو من ال 40 لل 120 قلنا بيشوف للاكثر اذا تساووا يتخير واذا كان عنده واحده منهم اكثر من الثانيه ياخذ من الاكثر هيك قلنا في لما يبدا عليه واجب واحده نفس النظره هذه بننظرها لكل 100 معنا الكلام هذا
1: لكل 100 في الجديد نعم لكل 100 في الجديد اما يتساويا فياخذ من يتخير الساعي
0: ايوه
1: او اذا كان اكثر صاحب الزكاه او صاحب المال عفوا
0: هو اللي بيتخير
1: هو يتخير وياخذ الافضل ما فيه مصلحه الفقير الله اعلم نعم هذه المثل
0: واضح واضح بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم استاذنك في الخروج الى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله كونوا معنا أيها المستمعين نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تكلمنا تو قبل الفاصل على إخراج الأصناف، إخراج يعني من أي صنف يخرج إذا كانت مختلطة الزكاة. طيب إحنا تو شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو يعني هل في يعني خلاص احنا حددنا شنو اللي بيطلعها، لكن هل في شروط معينة تشترط في الشات باش تخرج؟ يعني مثلا مش في الأضحى مثلا في شروط ان ما تكونش معيبة، ما تكونش كذا، هل في شروط مثلا في حتى في الزكاة ايضا نفس الشيء ولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هو كما ورد معنا في الحديث في الحلقة السابقة، نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار.
1: يعني شنو المقصود بهم الواردين في الحديث؟
2: نعم، هو ذكر في هذا الحديث كما قال الباجي يعني عدم جواز إخراج الذكر من المعز الذي لم يبلغ حد الفحولة. قال لأنه لا فائدة فيه، لا منفعة فيه، في يعني ضراب ولا في
1: ولا في حمل
2: ولا نسل ولا كذا، لا تأثير له، كان بيأكلوا هكذا فقط يعني. وفي العادة يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة النسل، ما فيه
1: منفعة النسل.
2: إيه؟ تزايد التكاثر يعني، وتنمية مال الفقراء. هذا الأول. وقال الهرمة اللي هي التي بلغت الكبر، يعني مرحلة تضر بها الكبر وبلغت به حدا لا تكون فيه ذات يعني لبن ولا نسل، يعني لا تحمل معشفة، فكبرت يعني نقول عجفة، يعني يقولوا الحاكة توا وكذا، وهذا بالتعبير عند عامة الناس يعني كبيرة في السن، يعني طيح سنونها كلهم، عادش يعني
1: معشفها نفع،
2: معشفها نفع كويس. ولا ذات العوار أي ذات العيب، العوار هنا يأخذ بذات العيب، يعني لا يأخذ في صدقة ما كان منها مريضا أو فيه جرب أو فيه أو أعور، فليس على الساعي أو لا يلزم الساعي أن يأخذ ما كانت هذه صفته حفظا لمال الفقير، لأن لا فائدة فيه لأهل الزكاة.
1: أيوة نعم.
2: ولكن يجوز العكس.
1: كيف؟
2: يعني يجوز أن يأخذ من مما فيه فائدة، يعني إذا كان قالوا أو كما نص عليه الباجي، إلا أن يرى أن ذلك غبطة أي فائدة لأهل الزكاة. زي ما نقول الآن لو بنحاول نقرب مثلا، يكون مثلا إذا كان هو يريد مثلا شاة الساعي لأجل ذبحها الفقراء، وفيه واحدة يعني فيها عور يعني عينها ذاهبة لكنها سمينة ويعني
1: مليئة باللحم،
2: مليحة باللحم وكذا، وخير من الأخرى من السليمات الأخرى من حيث اللحم، وهو يريد أن يذبحها لأجل طعام الفقراء مثلا عنده، فهنا هذه أفضل وهذه أكثر فائدة. أو زي ما نقوله من النوع التي ذات النسل الجيد، زي يقولوا التاوم أو كذا، أو جيب ثلاثة أو كذا إلى آخره، وهي
1: معيبة مثلا،
2: لن تذبح الآن وكذا، ولكنها فيها نفس يقول فيها عور أو كذا وحز هذه، فعيب يعني لا يضر من هذه الناحية، ويرى أن يرى الجابي أن استثمارها يكون فيه أفضل للفقير لأهل الزكاة يعني. كذلك بعض الأنواع تلقاها يعني تجدها غالية ثمنها، النسل متاعها ونوعيتها يعني غالية مطلوبة في السوق كثيرا وتساوي أكثر من غيرها يعني. فبعض هذه الحالات إذا كان يرى الساعي أن هذه ذات العوار يعني زي ما أقول له إحني فيها فائدة لأهل الفقراء جاز له ولا يجب عليه، جاز له أن يأخذ من ممن نهى عنها الحديث، من نهى عنها الحديث، إلا إذا كان رضي، إلا إذا تبرع صاحب الشاهم يعطي واحدة يعني عفوا مشاهدي مسألة يعني في مسألة أخرى نجاها بعدين في كرائم الأموال. فهنا الأصل أن المزكي أن يخرج السليمة، مزكي يجب عليها أن يخرج يعطي واحدة سليمة يعني ما هيش الشرط تكون يعني سمينة أو كذا، لكن الوسط دائما هو الوسط يعني هذا الذي يجب على المزكي إخراجه.
1: نعم، إنه هو اللي فيه العدل يعني بين مصلحة الفقير وبين مصلحة المزكي.
2: بالضبط. نعم.
1: إيه نعم. بشيخ طول الآن يعني هو عندي بالسؤال في جزئية شوية في ممكن تكون خارج السياق، هو لما بيطلع الزكاة هل هو بيطلعها لحم يعني يشترط عليه أن يطلعها لحم ولا لازم يعطيها حية ولا هو يتخير
2: يخرجها من اسمه من الشاه من الغنم الموجود.
1: كويس، من الغنم الموجود هل يعني يعطيه للفقير هيك غنم حي يمشي ولا هو يذبحه ويوزع لحم على الناس؟
2: لا يعطيه للفقير،
1: يعطيه للفقير هيك شاه، يعطيها زي
2: شاه يعني مرتب باللبن بتاعها بكذا يربيها بكذا يستنفع بها بصوفها يستنفع بكذا الى اخره ويخرج شاة
1: كذا اصلا
2: يعني في 40 شاة شاته.
1: نعم،
2: 500 ابل شاته في كل 40 تبيع وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا الحديث.
1: نعم واضح.
2: هذا هو الأصل،
1: الأصل أنه هو يتعطى للفقير.
2: هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل. نعم
1: بارك الله فيك. طيب شيخ تو الآن قلنا هذه المعيبة وكذا فصلتوا فيها، لو افترضنا أن واحد عنده مثلا 40 شات وكلها معيبة كل واحدة فيها عيب من هذه العيوب،
2: نعم،
1: كيف بيدير الساعي هنا أو المزكي؟
2: المزكي عليه أن يكلف بشراء الوسط، يشري واحدة من السوق.
1: أيوة.
2: وسط يعني ويعطيها زكاة، هذا عند المالكية، عند المالكية أن أن أن أن يكلف إما أن يكلف الساعي أو صاحب المال يعني أقصد المال يعني صاحب الغنم أو الإبل أو كذا إذا كان ما عنده حاجة وسط أو بيش طلع من الأفضل يكلف بشراء الوسط ويسلمها للساعي أو يعطيها للفقير إذا كان يعطيها بنفسه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن يأخذ منها من المعيبة إذا كانت كلها معيبة يأخذ من المعيبة،
1: يأخذ من المعيبة وخلاص. نعم. ما يكلفش بينهم يشي يشري.
2: نعم، والمالكية استدلوا بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. استدلوا بهذه الآية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة. نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه يعني يقطعه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة يعني جاب الزكاة أو من يعطيه الزكاة أعطاه من التمر الرديء. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
1: نعم.
2: يعني هذه الآية
1: فاستدلوا بها أنه يجوز لاش يطلع من
2: المعيبة
1: حتى لو كانت كلها معيبة.
2: نعم. والباجي قال أيضا دليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان من شرطه السلامة كسلامة الأضحية.
1: قياسا على الأضحية.
2: الأضحية. قالوا هذا، وإن كان الباجي قال أن هذا يتجه على قول أن القول أن ذا العيب لا يجزئ وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السائمة. هذا على القول الذي يرى أن المعيبة ولو كانت قيمتها أغلى من قيمة السائمة أو السالمة من العيوب يعني لا يجوز في كل الأحوال. وطبعا مذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة،
1: معنى زي ما فصلت في مسألة أنها إذا كانت سمينة مثلا.
2: نعم.
1: وإذا
2: نعم.
1: كانت السليمة هي ضعيفة وكانت نعم. تعطى للحم مثلا.
2: بالضبط. نعم. نعم.
1: واضح شيخ. طيب شيخ يعني تو الآن الساعي لما بيجي بيتخير من ضمن هذه الأشياء اللي عنده، لو افترضنا أنه ما فيهاش مثلا معيبة، أو حتى لو فيها معيبة، يعني الساعي هل يأخذ أفضل نوع عند المزكي لمصلحة الفقير، ولا يأخذ أقل نوع عند المزكي لمصلحة المزكي، وكيف كيف يختار؟
2: بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال في حديثه وفي عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له في الحديث حتى فلما قالوا فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك ذلك أو لذلك عفوا فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
1: كرائم أموالهم، هذه شنو المقصود بها الكرائم؟
2: بالضبط، فقوله صلى الله عليه وسلم اتق كرائم أموالهم هو تحذير وتحريم من أخذ كرائم الأموال. كرائم الأموال كرائم جمع كريمة، جمع كريمة إلا برضا أربابها. فسرت الكريمة المال في زكاة الأنعام هنا قالوا بأنها الجامعة للكمال الممكن في حقها،
1: يعني وصلت لأفضل حاجة ممكن توصلها هذا الصنف،
2: بهذا الصنف سواء كان من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو من الغنم يعني من المواشي يعني عموما. قالوا مثل غزارة اللبن أو جمال الصورة أو كثرة اللحم والصوف. وفسرت أيضا قالوا هي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها. تجد الآن في أصحاب الإبل ولا أصحاب الغنم ولا كذا، تجي عند حتى عند 100 و200 عند 2 3 4 هيك عزات عن نفسك، مش حتى لو
1: كبد عليهم، يقول
2: كبد عليهم أيوة. حتى لو وضع فيهم أعطي فيهم أضعاف مضاعفة ما بيحومش، يعني هيك ما نفس عزيز عليهم وما لا يفرط فيهم يعني.
1: هذا معناه نهي الساعي عنه ويأخذ
2: من نعم المال يتطوع صاحب المال وصاحب الغنم يعني، فيقال هي التي يختصها صاحبها لنفسه ويؤثرها، لا يفرط فيها بأي حال في العادة، حتى لا يفرط فيها يعني. في حديث عن سفيان بن عبد الله أن الخليفة عبد الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا إيجابيا للزكاة، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذه من تأخذ منه شيئا، يعني السخلة ولد الشاة والماعز يعني الفطيمة الصغيرة أو جيب أمه حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى، فهي طبعا حنجوها في أو تطلقنا في أسعفنا الوقت حل الحكم يعني. فلما قدم على عمر هو قال أنت الآن جيت تعد علينا في الصغيرات هذا وما تخلص منهم يعني، مقابلة بكرائم أموالهم يعني ما تخلص منهم، فلم يأخذ منهم. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك يعني ما يشتكيه الناس من بعض هؤلاء الناس يعني، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الرعي من صغرها يعني من قرب ولادتها وكذا، ولا تأخذها يعني تعد عليهم وما تأخذهاش منهم، وكذلك ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجادعة والثنية. يعني الأكولة يعني هنا قال حين نعدها عليهم السخلة الصغيرة هذه عمرها شهر ولا عمرها أسبوع ولا عمرها شهرين ولا كذا، يعني نعدها عليهم ولا نأخذ ما نأخذهاش حتى عمرها يومين يعني نأخذهاش، كذلك لا نأخذ الأكولة وهي التي تعلف لأجل التسمين لتؤكل، يعني مقرص فيها صاحبها نقول مقرص فيها لأجل الأكل بها هو لنفسه بيذبحها وبيأكلها يعني، والربا وهي التي تربى أو تربي ولدها، هي التي تربي ولدها يعني جايبة طبعا كده أغلى اللي ما نقوله البركوسة تحتها وكذا أو الفرخ ابنها تحتها يعني ولدها تحتها عفوا، والماخض الحامل التي أشرفت على الولادة هذه حتى سعرها في السوق أغلى وسعرها أغلى، وفحل الغنم كذلك وفحل الغنم يعني كذلك يعني، فهذه الربة والماخض والأكولة كذلك مثل ما لا نأخذ السخلة عفوا كذلك لا نأخذ ذات القيمة العالية،
1: أنواع المفضلة
2: عند أصحابها يعني. وتسمى أيضا حزرات المال، قالوا هي التي تحزر بالعين يعني وترمق لشرفها لافتة الانتباه يعني تنظرها نظرة إعجاب ولافتة الانتباه يعني
1: واضح أن شيء ملفت في وسط باقي الغنم مثلا.
2: نعم. لأن الزكاة مبنية كما يقول أهل العلم على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة. يعني عادات الباري عز وجل أن المساواة الزكاة هي معاملة من باب المساواة بين أرباب المال ومستحقي الزكاة، والنصاب في العادة 40 و100 و150 و200 لا تخلو من الرديء والجيد، يعني هذه شيء مسلم، والوسط كذلك يعني عادة تكون فيها الرديء والجيد والوسط. فلو احنا كلفنا رب الماشية أن يدفع من أفضلها لا أضر ذلك به كما يقول،
1: صح،
2: لا ضر ذلك به، ووجد في نفسه ضره من الناحية المادية وحتى من الناحية النفسية ما لم تكن نفسه هو الذي يتبرع، نتكلم الآن
1: يطيب نفسا بها.
2: نعم بالضبط، ولو أخذ منه من أردلها لم ينتفع بها مستحق الزكاة،
1: يبدأ ظلم للفقير.
2: نعم يعني بظلم الفقير لم ينتفع مستحق الزكاة بما يدفع إليهم منها. قال الباجي فعدل بين الفريقين بأن يؤخذ من وسط الماشية. ولذلك نحن مر بنا الآن الأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه بين ما ترك لهم من جيد الماشية، فلا يأخذ منهم الأكولة والربة والماخض، ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة يعني ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة وذات العوار، فكما يحسب الجيد ولا يؤخذ منه كذلك يحسب الرديء ولا يؤخذ منه. عفوا.
1: نعم.
2: كذلك يحسب الرديء
1: قياسا عليه.
2: نعم. ويؤخذ الوسط من ذلك. إلا كما نكرر دائما إلا إذا تبرع المالك طيبة بها نفسه.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. نعم. طيب شيخ هو ممكن مازلنا دقيقة بس يعني ناخذ آخر سؤال ربما على الصغار، هو حتى ممكن تطرقتوها في أثناء الحديث. الصغار من الغنم مثلا لا تخرج في الزكاة؟ يعني ما يجوز لاش يطلعها تو الآن المزكي.
2: نعم. يعني كما قال تعد الصغار ولا تؤخذ، تعد الصغار ولا تؤخذ.
1: نعم.
2: يعني قال الإمام مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة.
1: أيوة.
2: لأن هي هذه ما أخذنا في مقدمة كتاب الزكاة أو فقه الزكاة، قلنا أن حولها حول أصلها.
1: أيوة.
2: لأن ولادة الغنم منها يعني خارجة من الغنم نفسها يعني، وذلك أن ولادة الغنم منها. فكما نص ابن عبد البر وقال يعني كربح المال حوله حول أصله، حوله حول أصله سواء. قال ولو كانت عنده 30 شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عند الإمام مالك. يعني ولو عنده يعني 30 أو 35 وقبل أن يحول الحول بيوم أو بيومين أو بثلاثة ولدت وأصبحت 40 وجبت فيها الزكاة ولدت. يعني وفي شرح الرسالة يعني رسالة النبي زيد القيروان أيضا يقول حول نسل الأنعام هو حول الأمهات، وحول الأمهات ولو كانت الأمهات أقل من النصاب. حتى ضرب مثال، فمن كانت عنده من الإبل 3 من الإبل فولدت ما يكمل النصاب، يعني زي ما نقوله عند 3 من الإبل و2 ولدوا.
1: نعم.
2: ولوا 5 قبل الحول بيومين أو 3 أصبحت عنده 5.
1: ايه.
2: في 5 من الإبل شاة وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. فنسل الحيوان إذن كربح المال يضم لأصله. وكذلك في مسألة أخرى، إذا كانت عنده غنم أو إبل لها علاقة ببعضها بس في مسألة اختلاط المال هنا أو الزيادة، إذا عنده غنم أو إبل أو بقر بلغت نصابا ثم عنده نصابه في الأصل عند 40 شاة مثلا من الغنم، ثم ضم إليها أخرى بشراء أو هبة أو ميراث، شري زاد 10 عند 40 زاد 10 زاد 15 بوه ولا أخوه ولا صديقه أعطاه هبة 10 تانيات أو 20 تانيات أو ورثهم ورث بأي طريقة ملكهم يعني، فإنه يضمه إلى الأولى ويزكيها عند تمام حول الأولى. يعني عند قلنا 40 والحول متاعهم في رمضان، جاء في رجب ولا شعبان وحصل 20 أو 30 أو 10 قول 10 20 مثلا 40 و20 60 لما جاء الحول يزكي عليهم على ستين مع بعضهم،
1: لأن حولها حول أصل،
2: حولها حول أصلها نعم قبل، لأن هي أصلها في نصب ذاتها نصاب بذاتها نصاب. وهذا يختلف إذا كان عند ماشي أقل من النصاب، عند ماشي أقل من النصاب وضم إليها أخرى بشراء كما يقول الفقهاء أو هبة أو ميراث ليس متولدة من أصلها. لا أنا عندي 30 أو عندي 20 مثلا أو عندي 10 أو عندي 15، أقول عندي 15 من الغنم وبعدين شريت ملكتهم في في في رجب وشريت بعد 3 4 5 شهور أو 6 شهور شريت مثلا 25 تنيات أو جوني ميراث
1: مش هم اللي
2: وهبة. إيه عندي 15 وضمت عليهم بملك جديد شراء أو هبة زي ما قلنا 25 قداش ولوا 40 40 وإنها لكم الأولاد ملكتهم في رجب وهذا ملكتهم في محرم زي ما نقولوا بعد بخمسة شهور أو ستة شهور معاي. فهنا نشد النصاب من يوم ملكت 40 ليس الحول، ليس حول الأصل هنا الحول ليس الحول الأصل، فإنما يضم يضم الأولى إلى الثانية الملك الأول 15 هم اللي انضموا لي 25 اليوم اللي فيه 40 يبدأ من هذاك اليوم يبدأ الحول يبدأ الحول لحديث ابن عمر ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
1: نعم الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا العرض، أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
5: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقولهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
6: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي، قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
7: هذا بيع، هذا بيع جائز نوع من البيوع.
6: نعم.
7: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
6: نعم.
7: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله، لكن مش معناه اللي ياخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
9: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
10: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا فيه اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأنهم مظلومين وأنهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني هو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
9: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
10: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
9: نعم تكلمت عليها شيخنا.
10: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
9: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
10: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0. عندنا اتصال من السيد محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الشيخ عبد المحسن، نهارك مبارك، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخ.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، أنا كانت عندي رحلة على الخطوط التركية وصار فيها تأخير زي في الذهاب زي في العودة. في الذهاب تسبب عليها إن صورة ليلة مخلص حقها في المكان اللي أنا مشيلة، وفي العودة تسبب عليها فقد رحلة تانية، مما خلاني هنا في المطار لمدة أكثر من 15 ساعة. فلما روحت قعدت نطالب فيهم بتعويض، لأن هذا موجود من خطوط شركات الطيران، يعني أنك تقدر تطالب بتعويض لما تضرر منهم. فقعدت نطالب فيهم بتعويض وحصلت منهم التعويض هذا، فنبي نسأل على حكمه التعويض هذا، إنه يحق لي وحلال أو لا يا شيخ بعد إذنك؟
1: بإذن الله تعالى تسمع الإجابة.
2: يرحم والدك، الله يرحم والدك، يبارك فيكم. شكرا شيخ،
1: الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم.
1: سيد محمد قال جاءتني رحلة أو حجزت رحلة على الخطوط التركية وحصل تأخير في رحلتي الذهاب والعودة. رحلة الذهاب ترتب عليها إقامتي ليلة في فندق، والمفروض أنني ما قيمش هذه الليلة لو كان الرحلة لم تتأخر، وترتب عليه أيضا تفويت رحلة أخرى كانت بعد هذه الرحلة اللي هي رحلة الإياب. فقال رفعت قضية و البحث تعويض منها، هل يجوز لي أو لا يجوز لي؟ يجوز، لا حرج، لا حرج، لأنه ليس مترتبا على زيادة على الدين، وإنما هو تعويض عن سوء الخدمة، وهذا أمر قانونا وكل شركات العالم تأخذ به، لأن الشركات تربح ضعاف مضاعفة. ولو ما بديرش الميزات هذه زي الخطوط التركية ولا الخطوط المشهورة في العالم، لو ما تديرش الميزات هذه تفقد زبائنها، وبالتالي ما حصلت عليه جيد، سواء كان مساويا لقيمة ما دفعت أو أكثر. يعني لو أنت دفعت مثلا $400 وهم أعطوك 1000 باهي، دفعت 1000 وداروا لك 500 5000 باهي، أو كان مساويا أو أقل فلا حرج بإذن الله تعالى في الجميع، لأنه تعويض عن سوء الخدمة وليس مقابل دين. عندنا اتصال. أخت فاطمة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال يا شيخ نجدك إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: نبي نسأل عن حكم الشرع في الحديث يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالأسمك، هو نوع من أنواع الكحل، هذا النوع سنة مؤكدة، وليش الأسمك بالذات
1: يعني؟ تمام. ماشي. سيد ميلود، أن بعض الأسئلة عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ذهب الزينة عليه زكاة إذا لم يستعمل سنوات طويلة؟ إذا لم يستعمل ليس بسبب تغيير النية، وإنما بسبب عدم المناسبات، زي مثلا فترة الكورونا الناس كلها معاش تمشي للعراس ومعاش في مناسبات، فقعدت تجي سنة ونص أو سنة.

0: إلى مرات ففيه الزكاة، ولو النية اللبس ولم يستعمل أحيانا ففيه الزكاة. أما إذا كان هذا الذهب من النادر الاستعمال أصلا ولم يستعمل ففيه الزكاة. يعني مثلا زي ذهب الصدر هذا الآن، ولا قريب كل سنة ولا سنتين ومرات كل 3 يستعملوا فيه، وهو قيمته كبيرة جدا، ولذا رأت دار الإفتاء أن يزكى مثل هذا الذهب الكبير جدا الذي يندر استعماله. عندنا اتصال. سيد أحمد، السلام عليكم. سيد أحمد،
1: السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عمر،
0: لاباس عليكم.
1: الحمد لله. شنو أخبارك؟
0: الحمد لله.
1: والله عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
1: حكم لبس الدبلة للرجل، دبلة الفضة.
0: الدبلة للرجل،
1: ايه،
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك.
0: أن السيد علي.
2: ايوه شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ، انا صليت المغرب مع الامام،
0: ايه،
2: وفي الركعة الثالثة صار لي سهو، طلقت السلام قبل الامام. طلقت السلام قبل الامام في الركعة الثالثة. صار لي وسواس، وصار لي واحدة سهو مع واحد.
0: انت سهو يعني؟
2: سهوي.
0: صالك وسواس شنو يعني؟
2: ها؟
0: شنو الوسواس اللي صالك؟ ان الصلاة باطلة؟
2: والله مشاكل هيك عائلية، واحدة قعدت نفكر في حاجات، معش انتهيت الصلاة في الوحدة.
0: باي بإذن الله تعالى، هاي تسمع الإجابة بإذن
2: الله. يرحم والديك شيخ، الله يبارك فيك.
0: ماشي. سيد ميلود.
3: ميلود محمد،
0: تفضل يا سيد ميلود. السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا شيخ عبد المحسن، بارك الله فيك، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم من البرنامج القيم هذا.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
3: يا شيخ عبد المحسن، أنا عندي سؤال. أنا مدرس متقاعد. يعني صديق قال لي شو رأيك، والله أنا عندي مدرسة بديناها ترخيص. شو رأيك تعطيني بعض المسوغات باش يدير بيهم الترخيص، ونعطيك زي ما تقول منحة بقيمة 500 دينار كل شهر. تسمع فيه يا شيخ؟ نبي نسأل، هل أنا طبعا بنعطيه أوراق، بنعطيه شهادة ميلاد وصورة من المؤهل الدراسي متاعي، وبيعطيني هو منحة، هل الكلام هذا جاي شرعا ولا فيها شك يعني؟
0: ومن الناحية القانونية شنو، أنت سألت عليه ولا ما سألتش عليه؟
3: ها؟
0: سألت عليه ولا ما سألتش عليه؟
3: الراجل نعرفه.
0: لا، من الناحية القانونية.
3: المدرسة هي مدايرة قائمة موجودة، مدايرة عيلته مدرسة.
0: من الناحية القانونية.
3: القانونية والله ما بالنسبة للمدرسة قائمة وتدرس، ومن الروضة حتى الابتدائي والإعدادي.
0: ما لناش
3: لكن طبعا الفترة الأخيرة.
0: إيه.
3: طلبوا منهم، قالوا لهم لازم الجوزة قاعدة تشتغل، قالوا لهم لازم يا تتقاعد وتسيب المدرسة وتقعد في المدرسة، يا تسيب المدرسة وتقعد في العمل. فقال لي أنا شو رأيك أنت، بما أنك مدرس متقاعد واشتغلت فترة في التعليم ومؤهلك تربوي، تعطيني شهادة ميلاد وشهادة مستواك الدراسي ندير بيهم ترخيص، ونعطيك مقابل
0: 500
3: كل
0: دينار.
3: شهر 500 دينار.
0: ما تسمع
3: هذا المبلغ هذايا يجوز ما خدت أنا شرعا، يعني ما نبيش نقدم خدمة، نعطيه أوراق بس.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى، بإذن الله.
3: بارك
0: تعالى.
3: الله فيك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك في الجميع. أن السيد صالح، السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع، إذا كان يسمع فينا يعيد الاتصال.

0: فاطمة إذا لم يكن هناك اتصالات. سيد يونس، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: سيد
1: دكتور عبد
0: يونس،
1: المحسن.
0: لا بأس عليك، شن حالك باهي؟
1: الله يعزك ويبارك فيك ومسك الله بالصحة والعافية
0: آمين يا رب
1: جميع
0: العالمين.
1: المستمعين وشيوخنا الأفاضل والقناة المباركة، بارك الله فيكم.
0: آمين يا رب.
1: أتمنى من علومكم استفيدوا باستمتاعكم الطيب. أتمنى منك هيك، كان أعطاك وقت الموضوع كبير شوية ولكن نبه ولو باختصار ولو باختصار.
0: إيه.
1: لماذا الأصول ما فيهاش بإذن الله خلاف ونجد الخلافات كلها في فرع الفروع؟
0: الأصول، شو تقصد بالأصول؟ أصول الفقه ولا العقيدة؟
1: أصول الفقه العديد متعرف عليها ممكن جميعها الأئمة كلهم يعني الصلاة وغيره وغيره، لكن أقول حقيقة التسدي هو فرع الفروع، هو هذا اللي بارز للأسف يعني. منك ولو حتى مقتضب وأطول شوية
0: بتسمع
1: على الأقل
0: إجابة
1: لسان البسطاء اللي زينا يعني يعرف حدوده شوية. بارك الله فيك.
0: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى.
1: خير ومشكورين
0: أجمعين يا رب العالمين. سيد أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا شيخ عبد المحسن، تحية طيبة لك وللعلمين معك في الإذاعة
0: وجميع
2: المستمعين.
0: آمين يا رب.
2: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، سوى الدولة على بيع في الغازات
0: بيع في بمبة الغاز.
2: ايه تبيع في السيارات الغاز يعني بسعر غالي شوية 240 دينار في السيارة. قصدي هل واحد مثلا حقه بيبيعها يجوز بيعها لشخص ثاني ولا لا؟
0: يعني هو بياخذها باش يبيعها.
2: ايه بيشريها هو ب 240 يبيعها فيها وبعدين يبيعها لشخص ثاني برا.
0: باه. وانت لما تاخذ بمبلة ولا اثنين تقدر تعاود تاخذ مرة ثانية وثالثة ورابعة ولا هي هذه وخلاص؟
2: لا هذه وخلاص لان محكومة بالرقم الوطني بشروط.
0: باه تمام. باه
2: السؤال الثاني شيخ، احنا نحضر في الدروس في القنوات وفي الإذاعة اللي جاءتكم هذه الكريمة، ومرات الشيخ يعطي في درس والله كذا يتكلم عن أحكام النساء من حيث الحيض من حيث التفاف أحكام الجماع موجبات الغسل كذا، فمرات حين قاعد شيخني والعيلة ومعنا بنات ومعنا قريبات وشباب، فمرات أنا نحكي عن نفسي مرات نشعر بحرج هيك لما واحد يتكلم عن الموضوع هذا، فنرد في الصوت أو نذكر الواحد وضع نحول لقناة ثانية لأنه قد بدو عليك يا ناب نطلع يا نويتي بيطلعوا. قصدي هذا الحياة هذا والتصرف هذا السليم والله هذا حياة وحشنة مذمومة زايدة على الحد، يعني يمكنك توجيه الكلام هذا شيء.
0: بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم والديك. شكرا.
0: عفوا. الأخت فاطمة قالت هي حكم الشرع في استعمال الإتمد وهل هي سنة مؤكدة وليش الإتمد بالذات؟ حكم الشرع أنه هو سنة، هل هي مؤكدة ولا مش مؤكدة؟ يعني هي سنة وخلاص، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من خير أكحالكم الإتمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وفي حديث ثاني اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طلب النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه سنة. بعد ذلك هل هناك تفرقة في درجات السنة أو ليس هناك تفرقة هذه مسألة أخرى. ما أوصى به وداوم على فعله وأظهره هذا يعتبره من السنة المؤكدة. ما أوصى به وأظهره ولم يداوم على فعله يكون سنة. المهم في درجات. هو الآن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب منا الاكتحال بالإثمد. لماذا؟ لأنه يحقق هذين المصلحتين. في بعض الأحاديث فيها مصالح أخرى، قال يجلو البصر يخليه يعني صافي مش مدغدش، وينبت الشعر يقوي البصيلات، يطلع الهذوب باهيات، والهذب هذا يحافظ على العين من الغبار ومن الأوساخ وهكذا، فتصبح العين قوية. هل هو ينبت حتى بقية الشعر ولا العين؟ الظاهر إنه شعر العين، لكن على كل حال هذا ما ورد في الاكتحال بالإثمن. بعد ذلك من أراده له ذلك سنة، ومن فعله باعتباره سنة وباعتباره يجلو البصر وينبت الشعر له الأجر، واللي فعله هكي وخلاص أو فعله لأنه يجلي البصر وينبت الشعر بدون اعتباره سنة أو أنه وارد، هذا لا أجر له. فهو سنة كما قلنا وله فوائد من تحصل عليه. الإشكالية الآن وين الحصلة؟ تمشي لواحد يقول لك والله هذا اتمد أصلي ويعطي عليه أرقام كبيرة، وبعد ذلك تجي لواحد تاني يقول لك لا والله ما هناك، هذا داير شوية كذا ومخلطهم مع بعضهم، وتمشي للتاني هذاك اللي قال لك والله ما صارت، يعطيك واحد تاني وتقعد في المشاكل هذه كلها. لكن الإنسان يحاول إنه يأخذ من مصدر أو شركة معروفة يأخذ منه الإثم هذا ويكتحل به، وبإذن الله تعالى ينال الأجر بالدرجة الأولى، وينال هذين المنفعتين اللي هي جلاء البصر وصفاؤه، والمسألة الأخرى إنبات الشعر في العين. طو في ليبيا يعني مش وارد عندنا هذا، وخاصة للرجال، خاصة للرجال لأن بيبان الكحل في العين. هو حتى الأتمد نفسه في مشاكل، في اللي يقول لونه زي القهوي، والراجل لما يديره ما يأثرش عليه، ولما مشانا للحج واحد مش عارف هندي ولا شن هو، قال واحد من جماعني نعرفه وهذا ثقة وكذا، جبلنا أتمد أكحل، معاش عرفناه هو لكحل ولا الأحمر. فإذا كان لكحل الراجل صعب أن يديره، يعني إلا إذا كان مثلا بيديره من بعد العشاء وبيغسل الفجر، ومع ذلك حتبقى أثار، ومرات الناس يقعدوا يتكلموا عليه، لكن في النهاية يتكلموا ولا ما تكلموش، ما دام الأمر سنة وهو ما يديرش في حاجة غلط، اللي بيتكلم يقول له والله هذا الإثمن وهو سنة، كان هذاك سكت وهذا ربي باهي، وكان قاعد يتكلم خلي يتكلم. السيد أحمد يسأل على حكم لبس الدبلة للرجل من الفضة، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما من حديد. هو لبس الدبلة إذا كان هو أول شيء الخاتم الفضة مأذون فيه، مأذون فيه للرجل بشرط أن يكون 6 جرام فأقل، وأن يكون واحدا وليس متعددا، يعني ما تديرش 3 خواتم زوز جرام زوز جرام زوز جرام، ولا تدير خاتمين 3 جرام 3 جرام، لا هو واحد بس، جاي 6 جرام جاي 4 جاي 3 جاي 2 جاي جرام، المهم واحد لا يتعدد، هذا جائز سواء كان لدبلة ولا مش لدبلة. الاتخاذة للمتزوج أمر فيه فائدة، وخاصة للمرأة في فائدة شرعية، طبعا هذا لمن لم يفعله تقلد تشبها وتقليدا للكفار، أما من فعل وقال لا والله الكفار يديروا في دبلة حتى أني بندير، هذه مسألة أخرى وهي محرمة. لكن الليبيين الآن، الليبيين وغير الليبيين ومعظم المسلمين يتخذونه سواء للرجال ولا النساء. بالنسبة للنساء بالدرجة الأولى أني معاه أنهم يلبسوا الدبلة، علاش؟ لأنها تحقق مقصد آخر شرعي، وهو ترك الخطبة على خطبة الغير. الخطبات الأم ولا الأخت ولا المهم اللي تبي تخطب، أول ما تبي تشوف البنت وبتعجبها بتشوف صبحها، كان لقيتها لابسة دبلة تتجاوز الموضوع ومعاش تدور. وين المقصد الشرعي؟ نخافوا أن مثلا واحدة ما تلبسش ويحسبوها مش مخطوبة، ويمشي يخصبها واحد تاني أحسن من الأول، فأهلها يفركسوا الخطبة، ولا حتى هي تفركس الخطبة وتفسخ الخطبة من الأول وتمشي للتاني لأن أغنى ولا أجمل ولا شخصية ولا اللي هو. فالآن الخطبة على خطبة الغير هذه ممنوعة، وجود الدبلة تحمي من هذا الأمر. خلاص ما دام شافوها لابسة دبلة معاش بيجي حد تاني يخطبها مرة تانية، وبالتالي هيك تستقر الأمور نوعا ما. وبالتالي الآن الرجال ممكن ما فيش المقصد هذا لأنه يقدر يخطب واحدة ولا اثنين ولا أربعة ولا اللي بيديره يديره يقدر، مش حيجوه هم يخطبوه باش يشوفوه مداير دبلة ولا مش مداير دبلة. لكن اتخاذه هو في الأصل جائز، اتخاذ الخاتم في الأصل جائز، فهو بعد ما تزوج اختر له بيدير دبلة وما كانش يدير فيها جائز، لا حرج في ذلك. المهم زي ما قلنا ألا يكون الأساس والنية هو تقليد الكفار. وتقليد الكفار في الأمور التي تغلب على المسلمين وخاصة هي من أمور العادات وليس من العبادات لا حرج فيها، لا يعتبر تقليدا للكفار. الآن القرواطة كل دكاترة المسلمين في العالم يلبسوا فيها، نحكي حتى بتاع الشريعة تلقاهم يلبسوا فيها ومستعملة وما فيهاش نكير وما في حد يقول له هذا تشبه بالكفار ولا غيره. وهذا حصل حتى مع الصحابة أن لبسوا لبس جاهم وعجبهم كانوا يستعملوا فيه الكفار قاعدوا يلبسوا فيه، وفي حد قالهم والله هذا تشبه بالكفار لأن هذه يلبس فيها. إذا كان اللبس لباس شهرة أو كان خاصا بالعبادة بعدين نخش في الحرام. اللي يلبس القلنس وهذه متاع النصارى ولا يلبس الزنار اللي هو في الوسط ولا يلبس العباية متاعتهم لا هذه خاصة ما يلبسوهاش إلا في العبادة هذا حرام. الطقي هذه اللي زي الصولجان هذه اللي يلبسوا فيها القساوسة أيضا لا يجوز. أو يكون لباس شهرة، لا لبس لابسة مغني ولا لابسة ممثل ولا لابسة لاعب كورة ولا حلاقة غريبة مديرها لاعب كورة ولا مغني ولا اللي هو ويجي يديروها باش يشتهر بها ويجي يديروا زيها، هذا ممنوع. أو حتى هو نفسه يبي يحلق علاقة غريبة باش الناس يعرفوه ويقولوا فلان فلان فلان ويقعد يدعو عليه. لباس الشهرة وفعل الشهرة أو ما هو خاص بعبادات النصارى الملابس الخاصة بعبادات النصارى فهذا لا يجوز. أما بقية اللبس العادي الذي يحقق ستر العورة لو داروا الكفار وحني عجبنا باعتباره مثلا أنيق ولا باعتباره يحمي من البرد ولا رطب في الصيف فهذا لا حرج بإذن الله تعالى في لبسه حتى وإن كانت بدايته من لبس الكفار. أن السيد أبو أحمد.
3: السلام عليكم شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ بالله يدوني على السيولة يا شيخ، والله زر الناس على الربا وزر، والله قاعد أشوف بحاجات يا شيخ ما عمرنا شفناها في العهد الإسلامي. لا يدوني على السيولة لو سمعت يا شيخ.
0: باهي بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. السيد علي قال أطلقت السلام قبل الإمام سهوا فصار لي وسواس. لا لا لا, لا شيء في ذلك، ما دام وليت معاه وسلمت معاه فصلاتك صحيحة ولا تطالب لا بسجود ولا بغيره، يتحمله الإمام عنك. المهم أنك أنت أول ما عرفت أنك أنت أخطأت رجعت للصلاة وسلمت معه فصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى ولا شيء عليك. السيد ميلود قال أني مدرس متقاعد وفي شخص عنده مدرسة قال بندير ترخيص بمسوغات السيد ميلود، ندير بهم الترخيص ونعطيك منحة 500 دينار شهريا. هذا راجع لقانون البلد، إذا كان قانون البلد يسمح بتأجير الشهادة هذه لتقام بها المدرسة فهذا جائز لا حرج فيه، وإذا كان القانون لا يسمح فلا يجوز. تو في الصيدلة ممنوع في القانون إن واحد يأجر الشهادة متاعها باش يديروا صيدلية بأوراقه، هذا ممنوع، وبالتالي يجب الالتزام به، يا تخدم فيها يا تديرها باسمك يا تترك، يا تكون شريك فيها في الخدمة حتى بالورقة هذه وبالخدمة، المهم أنت اللي تخدم وتولى شؤون الصيدلية ماشي الحال. أما أنك تعطيهم الصيدلية تعطيهم الشهادة وهم يقعدوا يخدموا بها، لا. هل هذا الأمر زي في التعليم ولا لا؟ هل يجوز للتعليم أن للمعلم أن يؤجر أوراقه لتقام بها مدرسة خاصة أو لا؟ أراجع الوزارة، إذا كان قالوا لك لا ممنوع ولازم اللي بيخدم، والظاهر أنه ممنوع، لازم اللي بيخدم في الظهر، علاش قلت الظهر أنه ممنوع؟ لأن المرأة هذه قالوا لها يا تطلعي تقعد هنا يا بس، منعوها من مزاولة العمل. لو كان الإيجار جايز، إيجار الشهادة من أي حد جايز، راهو خلاص ما كلمتهمش بكرة، مش اتخذت باللون وخلاص. فالظاهر أن حتى هنا زيها، أن تأجير المسوغات باش يديروا بيهم مدرسة وانت ما تكونش فيها لا من قريب لا من بعيد، الظاهر أنه غير جايز. لكن ما تسمعش الظاهر اللي نقول فيها ني، وراجع الوزارة، شوف الوزارة، امشي ولا حد في التفتيش ولا كذا يمشي يسألك، يقولهم راهو فلان يبي أجر مسوغاته العلمية باش يفتحوا مدرسة خاصة باسمه، وهو ما يبيش يخدم فيها ولا يراقبها ولا لي علاقة، بغض النظر بالبلاش ولا مش بالبلاش، هذه ما تعنيناش. لو قالوا احنا ما عندناش ما يمنع هذا الأمر، لا حرج بعد ذلك بالتبرع بالشهادة باش يفتحوا بها مدرسة خاصة، أو أخذ أجرة عليها. ولو قالوا له ممنوع، الزوز ممنوع، لا يجوز لك التبرع بها مجانا ولا يجوز لك أخذ أجرة عليها. فالموضوع في الدولة، هل الدولة لها الحق في هذا؟ لها الحق في هذا. الآن الدولة شافوا لما حد يعطي شهادة الصيدلة لتاجر، الأمور على المواطنين تتلخبط، يبدأ التاجر يمشي وإما يلقى دواء رخيص يجيبه وخلاص، لا يعرف مكوناته، لا يعرف المادة الفعالة، لا يعرف أصلي ولا مش أصلي، لا يعرف طاح الصلاحيته، ما يعرفش، هو يعرف بجنس وبس. لقى حاوية بنادول قالوا له ب30 جنيه وهني ينباع ب100، هذه على قول التجار كزيوني، فرصة، هي خذها وبرا بيحها لليبيا. هل هي المادة الفعالة موجودة؟ هل هي طايحة؟ هذا كله ما يعنيش التاجر، بالعكس لما يكون صيدلي بالنهاية بيخاف على سمعة الصيدلية متاعه، ويعرف هذه المكونات، ومرات لما يشك يطلب حتى تحليل. يعني لما مثلا زي ما قلنا هو ينباع في الصيدلية ب100 هو يلقى ب20، هذا لابد أن يحصل له ريب وشك في هذه الصفقة، علاش التانين كلهم يبيعوا ب50 ولا ب60 وهذا يبيع ب20، كذا في مشكلة. وبالتالي الدولة هكذا، هذا القانون من الدولة هو لإصلاح الشعب اللي هي مسؤولة عنه، فيكون مقبولا ويجب تنفيذه. هل هذا الأمر موجود في المدارس الخاصة ولا لا؟ الله أعلم، أنا ما عنديش علم، لكن الرجوع إلى الوزارة سهل، تمشي تقولهم ويقولوا لك، كان قالوا لك عادي عادي، أجر بالفلوس ولا أعطيها تبرعا، كان قالوا لك ممنوع، لا يجوز بعد ذلك لا بالمال ولا بالتبرع. وهذه مش وقتها، لكن المدارس الخاصة في ليبيا نكبة حقيقية، نكبة غير طبيعية حقيقة، المدارس والجامعات الخاصة نكبة غير عادية، وكل من شارك فيها سينال الإثم يوم القيامة، سواء بإعطاء الترخيص سواء بإصدار القوانين. يعني الآن أنت تصدر في جامعة خاصة وتعرف ان الشباب يبوا يخدموا، وتلقاه اصلا انت معينه بالثانوي يخش للجامعه الخاصه ولا المدرسه الخاصه، حتى الامتحانات في اللي ما يحضرش فيهم، وفي اللي يجي ويكتبوا له المدرسين، المدرسون هم اللي يكتبوا له، وفي اللي تجيه الورقة من برا، وهذا كله كلام حقيقي مش واقع. في اللي حتى الامتحانات ما يحضرش فيه، وفي اللي مدرقها شوية يقول لا غرت على الامتحانات وتنديروا الكراي، وفي اللي حتى أعطيه الورقة بيضة يديروا هذوك يغروا في الدرجات غران. فحقيقة نكبة على التعليم، واللي أكبر منها النكبة الأكبر منها إن جماعة الجامعات الخاصة يحصلوا تعيينات وجماعة الجامعات العامة ما يحصلوش تعيينات. شن بيصير الآن؟ الطالب اللي بيخش للجامعة هو ما عنداش نية في القراية ولا العقلية ضعيفة، أول فصل يرسب فيه في الجامعة يقول بالك يمشي للمدرسة الخاصة ويقعد يخدم البرة ويجيب لهم كل سنة كذا أو كل فصل كذا الله أعلم قداش، وبعدين يأخذ الإفادة ويتعين. بينما اللي قرأ في الجامعة العامة وأرهق نفسه في الدراسة، بعد ما يطلع ما يتعينش. شو بتكون النتيجة على غالب الدولة اللي احنا نشوفه فيه؟ قرارات عشوائية، تخبيط، عدم تخطيط، الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أصلاً، وقص على ذلك. فالخلاصة يا سيد ميلود، راجع الوزارة واللي يقولوا لك عليه ديرة. سيد يونس قال لماذا الأصول ليس فيها خلاف كالفروع؟ قلت له شن تقصد بالأصول؟ الأصول الفقه ولا العقيدة؟ قال لي أصول الفقه. أنا نجاوب عليه مزوز، ليس صحيحا أن المعلومة هذه غير صحيحة، إن أصول الفقه ما فيهاش خلاف، بالعكس الخلاف فيها أشد من الفروع. علاش؟ لأن بيترتب عليه خلاف فروع كثير. لما نقول إن مفهوم اللقب لا يؤخذ به، والتاني يقول يؤخذ به، يؤخذ به يعني تستنبط به الأحكام الشرعية، هذه مش الخلاف في مسألة هذه بس، هذه بيترتب عليها مرات 40 خلاف في مسائل أخرى. وما فيه مفهوم لقب أني نعمل به والتاني لا، أني نعمل به والتاني لا، أني نعمل به والتاني لا، فيترتب على الخلاف في هذه المسألة الأصولية 40 خلاف في المسائل الفرعية. عمل أهل المدينة حجة في الأحكام ولا ليس حجة في الأحكام؟ هذا خلاف في الأصول. الاستحسان هل هو هوى أو مصدر حقيقي وصحيح لاستنباط الأحكام؟ زي ما قال الشافعي، هل المصالح المرسلة يعتد بها أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هذه كمسألة أخرى. هل العام بعد تخصيصه يبقى على عمومه أم يكون منسوخا؟ هذه لما نقولها أراه في مئات المسائل بيترتب عليها خلاف بناء على الخلاف في هذا الأصل. هل القياس حجة ولا مش حجة؟ هل عمل الصحابي حجة ولا مش حجة؟ هذه كلها في أصول الفقه وكلها فيها خلاف. هل الإباحة حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ هل الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة أم هو باق على الوجوب؟ هذه كلها مسائل خلافية في الأصول وهي أشد. العقيدة أيضا فيها خلاف، رؤية الباري عز وجل هذا حصل في الدنيا، حصل الخلاف فيها بين الجيل الأول من الصحابة، بين السيدة عائشة وغيرها، رؤية الباري عز وجل هي قالت ما شافاش والتانيين قالوا شافه. مسائل الأسماء الصفات هل تؤول ولا هي على ظاهرها؟ هذا الخلاف كل يوم، أو قاعدين الأمة تبدع بعضها وتضلل بعضها بناء على هذا الخلاف العقدي. هل الصراط والميزان هما شيئان حسيان أم هم والميزان الصراط والميزان هل هما شيئان حسيان حقيقيان، ولا هما كناية على ميزان الأعمال والمرور على النار؟ هذا خلاف بين السنة والإباضية، وخلافات المعتزلة في مرتكب الكبيرة وغيرها، هل هو كافر مخلد في النار ولا في مرتبة بين المرتبتين، ولا هو مسلم عاصي؟ هذا خلاف مشهور. الخلاف في الإيمان، هل هو مسماه التصديق فقط كما يقول أبو حنيفة، ولا معاه حتى العمل، قول وفعل وعمل زي ما يقول غيره، هذا يترتب عليه الإرجاء. فهذه كلها أمور خلافية في العقيدة، ويترتب عليها طول الخلاف في الأمور الفرعية، لا يترتب عليها تبديع ولا تضليل ولا تفسيق ولا غيره، لكن هنا يترتب عليها، وبالتالي يترتب عليها بناء على الخلاف فيها. يعني مش معنى ذلك ان احنا نقول للناس انتم بدعوا ضللوا، لا مش هذا المقصد. فكل هذه الامور امور في العقيدة وفيها خلاف. مسألة هل وقع التأويل في الصدر الاول من الصحابة ولا لم يقع التأويل، فالاصول والعقيدة فيها خلاف ربما أشد من الفروع. لكن علاش احنا ما نعرفوش إلا الخلاف في الفروع، أو غالب الناس ما يعرفوش إلا الخلاف في الفروع؟ لأن ذيك مسائل دقيقة، الخلاف فيها منتشر بين أهل العلم. ممكن مسألة الصفات هذا انتشر الخلاف فيها بين العامة، ونشوفه الآن في الطوام اللي تحدث، هذا لاش. لكن الخلاف لما يكون بين العلماء ما يخوف، إشرار الخلاف اللي يخوف هو لما يكون بين العامة بس، لأنه هو اللي يضلل من لا يستحق التضليل، ويفسق من لا يستحق التفسيق، ويكفر أحيانا من لا يستحق التكفير، ونقعد في مشاكل لها أول ما لهاش آخر. ولذا الآن الناس كلها تصلي، الناس كلها تصيب، الناس كلها تجيها مسائل خلافية في الصوم والصلاة. علاش ما نلقوش المسائل الخلافية هذه في الزكاة إلا نادرا؟ ما نلقوهاش في الحج، أو يا أخي حتى الحج نوعا ما موجود. علاش ما نلقوهاش في باب الجهاد؟ علاش ما نعرفوش المسائل الخلافية في المعاملات، في الأقضية والشهادات، في النكاح؟ لأن هذه مسائل قليلة غالبا لا يدركها إلا أهل العلم، فالخلاف فيها مش منتشر بين العامة. الأمور طيبة، أول ما ينتشر الخلاف بين العامة هو اللي يترتب عليه المشاكل، لأنه يبدأ الكلام بغير علم. رمي الناس والتبديع والتفسيق وكذا، هذا يبدأ بدون علم، يعني يبدأ هو جاهل. وزي ما قلنا هو مش غير المالكية والشافعية، يقول لك ما أصاب عمر، ولا عمر ما عندهش بعد نظر هو والصحابة اللي معاه لما درسوا هذه المسألة. وإن كان للأسف هذا يعني قاله من يحسب على أهل العلم، لكن تخيل أنت من أهل العلم قلت الكلام هذا، ما اللي اللي اللي يسمعوا لك شو بيقولوا بعدين؟ إذا كان ما كادوش في سيدنا عمر، شو بيصير زعمك في الإمام مالك والشافعي، فضلا عليه شو بيصير في علماء العصر؟ إذا كان أنت جرأت على أبي بكر وعمر، زي ما قلت في اللي قالهم تعرفون أبا بكر، قالوا له إيه، قالهم لو كان قال ما نعدلوش عليه، في خلاف في حديث من أحاديث الأحكام. أنت والتاني قال والله عمر ما عنده بعد نظر هو والصحابة اللي معاه. بينت لما تجرأ الطلبة وانت عالم تجرأهم على أبي بكر وعمر، شن بيصير في البقية زعمك، بقية الصحابة، وشن بيصير في من دونهم من التابعين، وشن بيصير في، وهذا نسمعوا فيه. تلال المالكية هذو ما يعرفوا شيء، هذا كلام حقيقي ونسمعوا فيه. لما يخرج زي ما قلنا، يعني هو بيتبع الكلام الإمام أحمد مثلا، ويبدأ يسب في المالكية الذين كان يعظمهم ويجلهم شيخ الإمام أحمد، مش حتى الإمام نفسه اللي هو الإمام الشافعي. فالخلاف في كل الفروع في كل العلوم موجود، حتى في النحو في خلاف ره، حتى في العروض في خلاف. علم العروض، العروض علم العروض اللي هو أوزان الشعر، حتى هو في خلاف، زي ما الطب في خلاف، وزي ما في الفيزياء في خلاف، وزي ما الكيمياء في خلاف. ما عندناش العلوم اليقينية القطعية، ممكن الرياضيات بس، لأن حتى لو في خلاف سهل يزول. واحد زائد واحد اثنين، جاي واحد قال ثلاثة، لا نحطوا له شيشة مشروب هني وشيشة مشروب هني ونقولوا له عدهم، يعدهم اثنين يزول الخلاف. لكن المسائل مدامة دقيقة ومتشابكة وما فيهاش أمر قطعي، راو الخلاف سيبقى إلى يوم القيامة، والمفروض إنه ما يكونش فيه مشكلة. الغلط مش في الخلاف، راو الغلط في نحن اللي نتعصبوا في الخلاف. وإلا الصحابة والتابعين، يعني واحد قال لي ما عرفش مالك الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، قال له نصلي ورا واحد ما يقراش في الفاتحة، وهو مذهبه مش الفاتحة ما يقراش في البسملة، وهو مذهبه أن البسملة واجبة القراءة وأن اللي ما يقراهاش صلاة باطلة. مش عارف توا يا الإمام الشافعي يا الإمام أحمد سئل هذا السؤال، قال أنت قصدك أنت تبيني ني ما نصليش وراء مالك وسعيد بن المسيب، مع أن يرى أن من لم يقرأ بالبسملة صلاته باطلة. لكن لما سئل هذا السؤال قال لا عادي، أنت كيف يعني تبي تقول أن سعيد بن المسيب والإمام مالك صلاتهم باطلة لأن ما يقروش في البسملة؟ لما يبدأ الخلاف بهذه الطريقة تمشي الأمور، لكن لما يخش الخلاف بين العامة تحصل الطوام بعد ذلك. السيد أبو محمد يسأل على بيع اسطوانات الغاز، دولة تجيب فيها 240، يجوز بيعها ولا لا يجوز بيعها؟ الظاهر جواز بيعها، ولا تقاس عليه المسائل اللي فيها دعم من الدولة. علاش؟ لأن الدعم هذا لن يتكرر، هم بيعطوك بمبلتين وانت حر تبي تبيعهم تبي تخليهم تبي ينخنبوا منك، تجي تقولهم اعطوني زوز ثانيات، يلقوا الرقم الوطني متاعك مسجل يقولوا لك فمن له. هذه صارت مثل الحق الواجب، بعدما حق واجب يجوز لك بيعها، مش زي البنزينة. ما البنزينة بنبيعها توا بنمشي بعد غضوة ناخذ وناخذ حصة واحد المفروض انه ياخذها وني نبيحله هو، بخلاف بمبلة الغاز هو حقه من الدولة اثنين، برا خذ اثنين تبي ثلاثة شري مني حقني. وبالتالي الظاهر والله أعلم أن في هذه المسألة ما لم يصدر فتوى رسمية من دار الإفتاء بالمنع قياس عليه مسألة بيع البنزينة ولا السلع المدعومة بعيد شوية، والأصل الجواز على ما ملكه الإنسان بطريق حسن، ثم يجوز له بعد ذلك أن يفعل به ما شاء. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أن اتصال سيد أبو طاهر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا شيخ عبد المحسن، حياك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: الله فيك. إن شاء الله رب يفتح عليك.
0: أجمعين يا رب. آمين يا رب. أجمعين يا رب.
1: شيخ عندي سؤال وملاحظة إن شاء الله.
0: تفضل.
1: سؤال بين صدي منفرد صلاة الفريضة. ضروري من الإقامة والنية، والنية تصح حتى عند الوضوء سادة، ولا ضروري ننوي قبل تكبيرة الحرام؟
0: أنت شن تقصد بالنية يا أبو طاهر؟
1: مثلا أنت صلي صلاة الظهر، ننوي في قلبي أن نصلي صلاة الظهر، لازم نقول الله من نوي صلي صلاة الظهر.
0: باه؟
1: النية هي تجوز من الوضوء ولا تجوز هذه قبل تكبيرة من الله والإقامة.
0: باه باه تمام باه. يعني أنت ما تتلفظش بها؟
1: لا لا ما نلفظش بها. لا
0: باه تمام باه. والملاحظة؟
1: الملاحظة شيخي لما نقول تو احنا ألبا وشباب ترجع لكأس العالم، الشاشات أمالي مديرينها برا.
0: إيه
1: طيب بدأت من القاوية تو احنا نتفرجوا على الكبار يلعبوا في الكورة يا شيخ. طيب زوج شباب مسلمين يتعاركوا على المباريات. لا ولا هم حاجات في المفرمة ولا ما أعرف، هم يبقوا يتعاركوا مع بعضهم على نشان كورة يا ويشتموا بعضهم فهمت كيف ولا. هذه واحدة. الثانية شيء ان يوم اللي فاتوا انا مشيت نشري خضرة طيب أفضلتي كلها وزنتها طلعت في 58 دينار.
0: باه.
1: جي اختار عليها بناخد الله، قلت شوية خلنا ناخد الله ونجي. عموم شايف القاطة الله ليبي مش تونسي، أنا ناخد تونسي باه. وليت القاطة حافظ باه وجانب هم مدارين زوز ميزانات زوز مصريين يوزنوا. جي عموم مختار أفضلتي المصري الثاني مش اللي وزن لي. قلت خلي يوزن خير ما بقولها لا وقال لي كذا كذا، قلت ما راح يقول لي كذاب هذا خلي يوزن. عموم بعد ما وزن قال لي 83 دينار، والاول اللي قال لي 57 ونص، قال لي قول 57 فهمت علي. يلعبوا في الميزان واحنا بالشارع الميزان هذه انا نزل فيه نص صريح في القران الكريم يا شيخ. ندي نصيحه الموضوع
0: باذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السيد علي. السلام عليكم. قطع اتصال بالسيد علي. الأسئلة جت مباشرة، لم أستطع التذكير بالأرقام. أرقام البرنامج 092-092-15-0 وأيضا 092-092-16-0. السيد عادل. عن عادل. السلام عليكم.
2: صباح الخير يا شيخ.
0: نبس عليكم.
2: نهاركم سعيد إن شاء الله وربي يمتعكم بالصحة.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: لا يا شيخ أنا ما نعرفش، هل هو أنا وصلكم رسالة لكم أنتم لأن أنتم تهمونا أكثر شيء.
0: باه ان شاء الله.
2: والبلاد في حاجه ماسه لكلمه حق مومنتوم
0: ان شاء الله خير. باه
2: في برنامج القروض المتحكم والنفقات اللي يحبسوا الدوين الرجال نتاعهم، بالله ما حكم هذه امراه ونجي تحت خاطر فلوس وهو ما يستحق صغاره بالخمس سنين بالست سنين وجي تدير فيه امر حبس فهمت كيف؟ بالله بكم يا شيخ تديروا حلقه لهالموضوع هذا.
0: يعني المطلق المطلق ما يخلصش على أولاده لأن المرأة ترفع قضية ويحبسوه. يبدو أن انقطع الاتصال. أنا أخت أم فرج.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معي الشيخ ولا
0: تفضلي؟ تفضلي تفضلي أختي.
3: يقول لك يا شيخ، عندي نسألك سؤال.
0: تفضلي.
3: عندي مرت خوي فوق، هي يقول لك يا عزرج ما تيجي الشي بكل زي الأولى زي الثانية، احنا نمشي ونشوف من البكرة زي ما هو.
0: مرت خوك؟
3: مرت خوي فوق مستحيل يدير في شيء أصلا، هو درج متخلي فيه سنة سنتين وحنا نمشي ونشوف على أمي يعني.
0: إيه.
3: وهو ولا تيري مع أمي، بروحها أمي أصلا معاها حد.
0: أمك ساكنة
3: في العيد ولا ديك يجمونا كسبات.
0: أمك ساكنة لوطة وخوك أمك ساكنة لوطة وخوك ساكن فوق.
3: إيه.
0: ومرتها ما تسيقش في الدروج.
3: ايه ما تلاقيش في الدروج بكل، هو يكلم الشفاء حتى اخوي.
0: باه؟
3: باه، وهوي حتى لا ما يخليش فينا نكلموها فوقية.
0: بوك؟
3: ايه بوي.
0: باه؟
3: باه، ولا ديرش شي مع امي ولا حاجة. ولا في العيد ولا في مناسبات.
0: يعني تحكي ان مرت خوك كيف ما تخدمش امه، ام ما تخدمش امك.
3: ايه ما تخدمش في امي، واحنا نجو من بعيد، سكان بعيد يعني.
0: نجو من بعيد باش تخدموا امك.
3: ايه ونجو على خاطر نخدموا امي.
0: ايه ايه ايه. يعني انت تبي تسالي مرت خوك عليها اثم ولا لا؟
3: ايه ايه كل شيء هيك.
0: باي تسمعي الاجابه باذن الله تعالى.
3: بس تمام شكرا.
0: ماشي السلام عليكم. سيد اشرف السلام عليكم.
4: السلام
0: ورحمة الله. لا بس عليكم.
4: الحمد لله، كيف حالك انت؟ طيب
0: الحمد لله.
4: يا شيخ انا استفسر على قصه
0: ما يا سيد اشرف
4: خلاص
0: اشرف سيد اشرف تسمع فيا
4: مبلغ 4000 دولار كمقدم قبل دخول العمليه، وقاعد معه مرافق غادي اخوه
0: سيد اشرف.
4: وفرش عنده المبلغ 4000 دولار، هو فرش شركه فراسه تبعته ما بعتتلاش. المهم الموقف صار زي توا، فكلمني الراجل قال لي عندك 4000 دولار تترك يا ابو فلان. فالراجل كان يعني كان خايف، فقال لي خلاص اعطيهم اكتبهم مثلا في شيء، لا في بيع نقدا لا في تحويل ولا صرف، قلت له استمر الفلوس والله خليك تكرمها وتدير لخوك عمليه وبعدين تفهم. هذا اللي صار خذيت الساعه واعطيت مقدم من العياده ودار عمليه، وبعدين جاب علي كلمني فاهم قال لي كيف تبي تشتريهم؟ قلت له استاذ قلت له استاذ قلت له تبي تشتريهم شوفوا سعر اليوم قداش انا ما بدي يومش قاعد فيهم حواله، شوف سعر اليوم حول لي على سعر اليوم. وهذا اللي صار، صار سعر اليوم كان بيخدم الحواله وحول لي. قال هنا في خشينا في قصه تقابل عظيم تقابل معاك.
0: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: ماشي.
0: الأخ أبو محمد قال نحضر في الدروس مع المشايخ، وأحيانا بعض المشايخ يتكلم عن أحكام الحيض ومعي بناتي ولا أختي ولا أمي ولا كذا، فني نسكر في القناة ولا نغيرها، هل هذا التصرف صحيح أم هو مذموم؟ يعني هل الحياة منهن في هذا الموضع صحيح وانني غيرت القناة ولا سكرتها تصرف صحيح، ولا هذا تنطع وزيادة في الدين والمفروض نسمعه؟ الأصل أنه هو من الحياء غير المذموم، إلا في حالة واحدة، إذا كان زوجتك هذه ولا بنتك ولا أختك ما تعرفش أحكام الحيض، بعدين لا تسكر القناة ولا تغيرها، خليها تسمع وانت تطلع برا. لكن لو أختك ولا زوجتك ولا الزوجة عادي يعني ما فيش إشكالية، لكن بنتك ولا أختك ولا أمك ولا اللي هو بتسمع معاك وهي تعلم أحكام الحيض، فالتصرف اللي درته لا حرج فيه. لو تفرجت وقلت لا حياء في تعلم الدين مع بعضكم، هذا أيضا أمر حسن. ولو في حياء وقلت أني والله بنغير وكذا باش ما نسمعوش، وهم يعلموا أحكام الحيض ويعلموا أحكام النفاس والكلام هذا والاغتسال، فالخير الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هل يستفيد من المعلومة ولا لا؟ كان يستفيد من المعلومة بحيث هي ما عندهمش وما يصححوش عبادتهم إلا بها، الحال الوحيد أنك أنت تطلع أنت كانت حشمت، لكن لا تسكر القناة ولا تغيرها. وكان هم زي ما قلت يعلموا الأحكام، بعد ذلك حر تبي تخليها ما فيش بأس، وتبي تغيرها ما فيش بأس. فإذا كان الإنسان دائم الحياة مع هؤلاء، لا يتفرجوا لمسلسلات، لا يتفرجوا لأفلام، لا يسمع في الكلام هذا، قولوا له والله استمر على هذا الحياة ولا حرج، غاية ما في الأمر إنك أنت تطلع وتخليهم يسمعوا، أو تغير إذا تعرف أن هم يعلموا هذه الأحكام، وإذا كان ما يعلموش أنت أطلع وخليهم. أما كان أنت تتفرج على المسلسلات اللي كلها كلمات عشق وحب وغرام، والأفلام اللي كلها الله أعلم شني فيها، وبعدين بحكيش على المتصل يعني، وبعدين تقول لا والله هذا حياة وما نقدرش نسمع الحيض وكلام، هذا كلام متناقض. يتكون حيي في كل الأماكن، يا تخليهم يسمعوا تسمع معاهم، ماذا ما أنت تسمع فيما هو أشد وأنكى من هذا الموضوع. وهذا زي ما قلت مش خاص بالسيد أبو محمد، وإنما نحكي عليه الكل، لأن بعض المسائل تتغير. أنت يعني اللي يقول أني والله نتحشم نسمع حتى كلمة الحب ولا كذا، قال ما نقدرش، هذه أول ما نلقى يا هم يهربوا يعني نهرب، وحتى هذه زيها نقولوا لا باي الحال ماشي الحال. لكن يقول أني نسمع معاهم في الأغاني ونحضر في الأفلام ونحضر في المسلسلات اللي زي ما قلنا من بدايتها لنهايتها وهي كلها خادشة للحياة، وبعدين بيجي يدير روح يتحشم في كلمة حيض ولا نفاس، قولوا له لا هذا ما ليش علاقة بالحياة المرغوب بكل، هذا حياة مذموم. زي ما قلت يعني لما سئل الإمام أحمد قالوا له فلان طلبت منا أمه يطلق مرته، يطلقها ولا ما يطلقهاش؟ شن قال؟ قال إن لم يكن له إن لم يبقى له من برها إلا أن يفعل فليفعل، وإن كان يضربها في الصباح ويريد أن يبرها في الليل بطلاق زوجته فلا. هذا نفس اللي نقرأ فيه إحنا، أو نفس اللي نتكلم عليه الآن بالضبط. يعني إذا قال هو بار في كل الأشياء وخلاص ببرها بطلاق زوجته، قال يطلق عادي. أما قال كان في النهار يضربها ويعق فيها، وفي الليل يدير في روحها يبي يبرها بطلاق زوجته فلا. حتى إحنا نفس الشيء هني، اللي هذا بس اللي ناقصه من الحياة، والباقي كل الحشمة تامة، نقولوا له سكر ولا حول ولا أطلع أنت، سكر القناة ولا حولها ولا أطلع أنت. وإذا كان زي ما قلنا يحضر في الأفلام والأغاني والمسلسلات اللي كلها هابطة وبيدير روحه حيي، هني نقولوا لا الحياة ينبغي أن يكون في المجال الأول وليس في هذا المجال. سيد أبو أحمد قال لي تكلم على السيولة، والله ما أنا عارف شو منقول يا سيد أحمد، يعني مش عارف المسؤولين إذا كان يشوفوا في الناس طوابير ونسوين الساعة 3 في الليل واقفين قدام الماكينات، والموظفين الساعة 4 في الليل واقف قدام الماكينة، والساعة 11 الظهر الصبح واقف قدام الماكينة، وفي القايلة واقف قدام الماكينة فيها النو، وماكينات كلها أقل ما يطلق عليها أنها غير آدمية، تلقاها لم دايرين مظلة، لم دايرين كراسي، لم ناشرين هيك الناس، والشمس تلقاهم دايرين كرتونيات فوق روسهم، راجل مصنع منع ولا مرام دايرة كرتوني وتوقف بالساعتين بالثلاثة ومرات حتى أكثر. إذا كان ما أترش فيهم هذه المناظر شو بتأتر فيهم كلمتيني؟ كون نقص السيولة أدى بالناس أو كثرة من الناس إلى الدخول في معاملات ربوية لا حد لها، هذا كلام صحيح واني معاك، وكل من دار معاملة ربوية كل من كان سببا في نقص هذه السيولة متعمدا سيكون إثمها عليها أو سيكون إثمها عليه. يعني نقدر نوفر سيولة ولا عندي سيولة وما نبيش نوزع، أو نقدر نطبع وما يضرش بالناس، أو نعرف من اللي يسبب في نقص السيولة واني عندي الإمكانية اني نتحرك وما نبيش نتحرك، سواء تقاعسا أو لفوائد، لأن أرى كثير من الناس المتنفذين في الدولة مستفيدين من نقص السيولة وقصة الدولار. ما نبيش نسمي أسماء، لكن قطعا في ناس ما تبيش السيولة تتوفر، أما ناس مش التجار اللي برا، الناس اللي عندها كيف تفعل ولم تفعل. يعني لما بنوفر السيولة الدولار يبدأ راس براس هو والنقد والحوالة، واني بنخسر مزايا هلبة. يعني نقدر نطلع من مصرف المركزي كل يوم ولا كل يومين نطلع مليون ولا زوز مليون كاش، نطلع زوز مليون كاش ونشري بيهم دولار ونبيع الدولار بالحوالة، يولي لي زوز مليون وتلتمائة ألف ولا ستمائة ألف، يعني ربح ستمائة ألف واني راقد مقعمز، والمليون وستمائة ألف نطلع أيضا نطلعهم المركزي ونبيعهم بثلاثة مليون ومعاها وهكذا، فتقعد ملايين تزيد واني مستفيد، مالي ومال اللي قعمز في النو ولا أغمي عليه ولا جاطة جلطة ولا مالي ومال، يعني ما دام الملايين تزيد ونقرف أولادي برا ونعالج برا مالي ومال. هذا كلام واقع ما يقدرش أي واحد يقول كذب، أنا ما قلتش كلهم يديروا في الكلام هذا، لكن أكيد في فئة متنفذة وتقدر تعرف الأسباب وما تبيش تعالج، أو على الأقل ما تبيش تدير رقابة على هذا الأمر. يعني هذا الكلام اللي لما جابوا السيولة طلعوا الصناديق من مصرف ليبيا المركزي بلوحهم للسوق المشير اللي وراهم اللي بيعوا في الدولار، هذه رناها على عينك يا تاجر. شن صار؟ جاء ديوان المحاسبة، جت الرقابة، المصرف المركزي دار تحقيق، قالوا راهو اللي طلع الفلوس فلان ولا فلان، لا صار شيء، دق هذاك 300 ألف ولا 600 ألف ولا الله أعلم اللي قداش حطهم في رصيدة، والناس قاعدين في الطوابير زي ما هم، بالك بيكذب مصرف ليبيا المركزي.

0: الماضي. والمهم فالمسألة شائكة، كون الناس يتحججون بأن ما دام عندهم حلول شرعية أن مصرف ليبيا المركزي هو الملام وهني عادي نحرق الراتب، هذا كلام خطأ، هذاك الإثم عليهم، وأنت لما تحرق الإثم عليه قطعا. لكن مش معنى أنك لأن عندك حلول شرعية دير حلول شرعية، اشري الدولار بالبطاقة ولا بالحوالة وبيعه بالنقد لغير من اشتريته منه، ما هو هيك بنخسر، وحرق الدولار شني فيه ربح ما فيه خسارة، تعطيه 1000 ويعطيك فيدك 800 ولا 750 ولا أي رقم، غير الفرق اللي خسرته بالدولار طريق حلال أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بيع قال الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا من التمر، ما تبيعش راس براس متفاضلا. حتى احنا هنا نشروا بالردي اللي هو الفلوس الإلكترونية دولار، وبعدين نبيع الدولار ونشروا به ليبي. الآن مدام هذه في مقدورك ما يجوزكش بعدين تحرق الراتب وتحطها في مصرف ليبيا المركزي ولا قلة السيولة ولا كذا، زي ما يديروا الناس أيضا بخاصة جماعة مصرف الأمان، يمشي ويبيع بنسبة، يعني يعطيهم البطاقة فيها 1000 جنيه ياخذوا في 7% ولا كذا ويعطوه الباقي، هذا ربا. نفس الحل، اشري بهم ذهب ولا اشري بهم دولار وبيع لغير من اشتريت منه، تخسر 7% ولا 8% لكن تخسرهم بالحلال، وهذوك تخسر فيهم بربا. شوف هذو شن فوائدهم وشوف هذوك شن مضارهم. عندنا اتصال سيد محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله طيب يا شيخ، نسأل الله يبارك في علمك
0: أجمعين يا شيخ. آمين يا رب أجمعين.
1: أنا أكثر مرة طلبت رقم هاتفك وما حصلتش على الأمان، يعني بنحكي معك في موضوع السيولة. إحنا نعلم في ظل غياب الدولة كل الحلول التلفيقية، كل أي حل يديروه تلفيقية، اللي يحكم فينا للأسف الشديد أنهم سافت الأمر الواقع، ميليشيات، ناس ما عندهمش علاقة بإدارة الدولة بقدر ما عندهم علاقة بإدارة مصالحهم الخاصة. هذا الأمر حتى بنحاول نديره حلول، بنساعد الدولة، بنتماشوا معها في فكرة، إذا ما سمحني سميتها دولة من باب الافتراض، حتى بنتماشوا معهم في الحلول اللي يطرحوا فيها، مثلا البطاقة المصرفية ونستغنوا عن السيولة باش هم يعالجوا، ما فيش إمكانية يعالجوا. والشاهد على ذلك المثال البسيط اللي بنذكر فيه، المصرف ليبيا المركزي خلفه مباشرة يباع الدولار، الدولار مين يطلع؟ يطلع مصرف ليبيا المركزي وينباع خلفهم. منين بتجينا السيولة؟ السيولة الدينار الليبي منين بيجي؟ مش هيجينا الدينار الليبي. لهذا يؤكد غياب الدولة. الدولة الغائبة لن تحقق أهداف ومطالب الشعب والمجتمع. فلهذا احنا مهما نحاول نتداركوا هذا الأمر كمواطنين ونقولوا نوقفوا معاه تاسة الأمر الواقع والمواسبات المفروضة علينا حتى لعدم نظامة، لن نصل إلى نتيجة يا شيخ. هذه وجهة نظري. فيريت هاتفك يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: كلمت المخرجة وبإذن الله يمل عليك، وبعت لي رسالة قول لي محمد أحتاج إلى فتوى، بإذن الله نكلمك. أن الأخ صالح.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك مبروك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك
2: يا شيخ عبد المحسن. أنا صالح من سلطان وصاحب 8 صغار، ودي ما نكلم فيك على المقطع دي. رينا شيء زيادة لشيء، فما تلاقي سيولة في دولار ياخذوا فيه التجار والناس الغتابة، ما عندنا شيء، ما فيش سيولة في المصرف، ما فيش يا شيخ عبد المحسن سيولة في المصرف، شيخ لا بطاقة يا شيخ عبد المحسن.
0: حول ولا قوة إلا
2: بالله. عبد المحسن.
0: تفضل.
2: اليوم حل عليه يجتمع السيد عبد الحميد الزبيبة ووزير الاقتصاد والمحافظ فمات الحاجة اللي تخص المواطن، وننضم صوتي لأخونا محمد، بارك الله فيك يا أخونا محمد. يا شيخ عبد المحسن قلت لك اليوم ومعاهم الشيخ المفتي ويديروا اجتماع عاجل بتوفير السيولة وخفض الأسعار على مستوى ليبيا.
0: ممكن

0: كلام السيد محمد قال حلول تلفيقية لأن الدولة غائبة، هو السبب الرئيسي أن الدولة غائبة، السبب الرئيسي في هذه المشكلة، السبب الرئيسي في هذه المشكلة أن الدولة غائبة، سواء ميليشيات ولا غير ميليشيات، كل الدولة غائبة، وبالتالي الحلول تكون غالبا حلول تلفيقية، لأن أنت لما تجيب مثلا الآن مليارات انطبعت، مليارات الله انطبعت من السيولة، لكن لأن ما فيش رقابة والآلية غلط هتمشي للي عندهم ملايين. يعني مثلا داروا 100 مليار الآن، طبعا هو كلمة أطبع، ينبغي التنبيه للمواطنين باش أرى مش حل الطباعة، أرى الطباعة قد تكون نكبة على الدولة زي ما صاير الآن، لما يكثروا الفلوس بيصير تضخم، يبدو المعروض من الفلوس أكثر من المعروض من السلع والخدمات، تبي تغلى الدنيا راهو. فيقدروا مثلا مصرف ليبيا المركزي يطبعوا 300 مليار ويضخوهم في المصارف، وبعدين حكة الحليب تبدأ ب 80 جنيه، كيلو الدقيق يبدأ ب 400 جنيه، لكن مصرف ليبيا المركزي فيه تقصير، فيه تقصير، الدولة فيها تقصير والمراقبة فيه تقصير، فيه تقصير، فيه قوة جبرية تقدر تفسد وهم ما يقدروا يديروا شيء فيه، من الشرق ومن الغرب، فيه أكيد، فيه قوة جبرية تطبع فيه فلوس وتاخذ بالدين وتاخذ السيولة اللي تجي، ومصرف ليبيا المركزي عين تضحك وعين تبكي موجود هذا كله، لكن أطلع وقول ما نقدرش، بس ما تقدرش تجتمع وتدير في حلول على أساس وانت عارف الحلول هذه أول من سيستفيد بها هم الأغنياء وليس الفقراء. أنا نعطي مثال بمصر باش تعرف الفرق بين الدولة وعدم الدولة. مصر الآن دولارها تقريبا 56 أو 54 مو حاجة و50، فعليا مصر لو لم تكن دولة الدولار ممكن يبدأ حتى ب 500 جنيه مصري، لكن دولة عممت قرار أي واحد عنده دولار طبه، أي واحد عنده دولار يبيع فيه ولا يشري فيه غير اللي مقايلات الدولة طبه هو ودولاراته. غلط غلط، هذا تصرف بوليسي، هذا ما هوش اقتصاد صح، لكن في النهاية الدولة قدرت تحافظ عليه في مستوى الخمسينات بالقوة الجبرية وبالقوة العسكرية، وبعد فترة أظن أن معاش حينفع الكلام هذا وممكن تنهار الدولة بكل مرة واحدة اقتصاديا نحكي، لكن في النهاية قدرت. أنت ما عندكش دولة باش تدير لك الكلام هذا، بتجيب جيش ولا بتجيب ميليشيات باش يحموا لك الفلوس وكذا، هم اللي بيخنبوهم قبل التانين، جيش وميليشيات، كان هو حق جيش وكان هم حق ميليشيات، ولا سميهم الزوز جيش ولا سميهم الجيش الزوز ميليشيات، المهم انت كدولة ما تقدرش تفرض عليهم شيء. تلقى روحك انت تصب لهم في الاموال باش غير يخلوك في مكانك ولا كذا، وهذا السبب ان كل واحد خايف على كرسيه، زي ما قال السيد محمد، يهمني بالدرجة الاولى مصلحتي الخاصة، اني لما الميليشيات ولا الجيش ولا اللي هو يدير هيك في صالحني، نقدر نطلع ليبي ونبيعه نشري بي دولار ونبيعه بالحوالة ويزيد رصيدي، واني اصلا نخلص بالدولار وبصالح انه يقعد الدولار ب8 جنيه و50 ولا الله اعلم بقداش توا، وبرا وافق شن طبقه، وافق شن طبقه، يعني هذوما مصلحتهم يخنبوا الفلوس وهذاك مصلحته الفلوس ما يندروش كلهم، لا مش كلهم، لكن اللي غالبين هم اللي يبوا الشعب يقعد في الحاله هذه لانه مستفيدين، واللي ما يبيش وكذا يلقى روحه مع الوقت يعوم مع التيار، ولا يبوا يحبسوه ولا يبوا يقتلوه ولا كذا. فمسألة السيولة راه هذه السياسة النقدية للدولة تحتاج إلى دولة حقيقة، يعني لما تقول الدولار كذا بكذا ما ينباعش في السوق السوداء، ما ينباعش في السوق السوداء، الاعتمادات تراقب الاعتمادات، مش يعطوها لعيلة ولا عيلتين، والعيلتين هذو يولوا مليارات الله رصيد، ويعاملوا في المواطن على أن الدولار ب78 ب8.70 جنيه، وهم واخدينه ب6.75، ويا أخي ممكن يعاملوا فيه ب11 ولا ب12 على حسب الـ الـ الـ البيع بالصك، ويبيعوا له في السلع بهذه الطريقة. باي انت اعطيته خلي يولي مليونير معلش، لكن على الأقل خلي الشعب اللي اعطيته على خاطره يستفيد. حاسبه قول راك جبت طن، أنا نبي نشوف الطن، ولا بد يكون درجة باهية وربحك يكون 20%. أنت مقدم على على على اعتماد ب20 مليون، ب100 مليون، 20% راك تحكي في 20 مليون دولار، اللي هو 160 مليون ليبي الآن وأكثر. خذهم صحيحتين، لكن خلي الطن ب5 جنيه، لكن مش تبيعها ب12 جنيه وتدير 400 مليون بدل 60 مليون، وانت يا مصرف ليبيا المركزي لا تراقب لا تدور لا. فالمسألة يعني قالت تسعى الخرق على الراقي ما لم تجد دولة حقيقية. وهذا نفس اللي يحكي فيه السيد صالح، قال مفروض الدبيبة وزير الاقتصاد وكذا والمفتي يجتمعوا ويقولوا بنخفضوا الأسعار. من يبي يطبق؟ ما عندهمش العصا السحرية هؤلاء. من يبي هم شركاء للتنفيذيين هذو، شركاء في المأساة، إنما جابوش ناس باهية شركاء قطعا، هم اللي مختارين هذو اللي متغولين الآن، ولا لقوهم واقع مفروض عليهم. هذا رأي أيضا. فالإشكالية عميقة، يعني ما هيش مسألة إن دبيبة ولا غير دبيبة يقول غضوة نبو ليبيا جنة بتولي جنة. ترى تبي ناس صادقين، وتبي ناس تضحي، وتبي ناس تعرف الحق، وتبي ناس تعرف ربي، وتبي وقت، وتبي تخطيط. يعني لو تحلف هادو الأربعة اللي خافوا ربي ويبوا ويبوا ويبوا ويبوا، لكن هم ليسوا أهلا لهذا العمل حتى بالتخطيط، وحتى لو التانيين مشوف يطوحهم ترى وحضيع الحكاية، لأن الرجل المناسب الرجل غير المناسب في المكان اللي نبوا له رجل مناسب. فتبي أشياء كثيرة، أولها صدق النية، أولها صدق النية أنك أنت تبي تصلح، بعدين تقدر تدير رأي إن شاء الله تجيب مستشارين من برا البلاد. لا شن إحنا ما عندناش خبرات يا ودي عندنا، ولا المهم غردين لي حل في الشعب. أنت توا دير حل للشعب، الشعب الآن يئن حقيقة، الشعب يئن الآن. راه الشعب والله ما يعلم بيه إلا ربي الآن، راه من الأسعار اللي نشوفه فيها. يعني السيد صالح هذا مسكين يتكلم كم من مرة، قال 900 جنيه، وعندي 8 صغار، يعني 10 صغار، يعني النفر أقل من 100 دينار شهريا. شن بيديروا هذا؟ الأكل ما يسدوش، الأكل بروحه ما يسدوش، وراه الأكل الأساسي لا فواكه ولا خضروات إلا ممكن البصل باش يحرقوا بيه، ولا الحم، وما يسدهم شرا 900 ما يسدوش الأكل. ودرت الحسب أكثر من مرة. فالمسألة تحتاج، وشعب أيضا تحتاج رأوا مع هذا كله من قلناهم، حتى الشعب ليه دور. إحنا الشعب يتعارك على كرة القدم وما يتعاركش على السيولة اللي ناقصة، يطلع يكسر ويحرق وكذا لأن فلان يبي فلان ولا ما يبيش فلان، وما يطلعش وما يتكلمش، وهو مذلول ذل العبيد قدام المصارف وفي السيولة وفي الكلام هذا. ما حتى هذا جزء من المشكلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان اللي بيستقيل نقوله الحمد لله، تو يجي واحد باهي، يجي واحد متعطش للسرقة وللخنبة أكثر منه، وهذا يحبسه، يجي واحد أحرف منه ويحبسه اللي أحرف منه، يجي واحد أحرف منه، ونقعد في هذه الإشكالية ما دام الشعب مغيب عن صنع القرار بهذه الطريقة للأسف. أيضا التدخل الخارجي ذي دور كبير في دول مش من مصلحتها تستقر ليبيا، يبوا التهريب ويبوا الفلوس، والمهم ما يبوش ليبيا قوية. هذا كله أنا بتحطه في بالك، أنا المسألة مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، تبي جهد السنين، وحتى بعد جهد السنين تبي شعب وراك. يعني شوف تركيا الآن كيف كانت، كيف بعد ما جاء حزب الحرية والعدالة كيف ولت، وشوف بعد الحرب الأخيرة كيف، يعني غريبة أنها ما انهارتش إلى الآن. لكن شوف اقتصادها وشوف الشعب وشوف غلاء الليرة، مع أنها هي نفس المعطيات اللي كانت قبل، لكن تدخل الإمارات بالذات في البنوك التركية والمضاربة في الليرة والدولار وكذا، شوف شنو مخلي وضع تركيا الآن، وضع سيء، لأن في دولة ما انهارتش بس. لكن لو كان اللي يحكموا في تركيا زي اللي يحكموا في ليبيا الآن، وقداش لها يسفوا في التراب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أبو طاهر قال لما نصلي بروحي هل ضروري نقيم الصلاة؟ لا مش ضروري هو، لكنه مطلوب، سنة. صحيح الصلاة لا تبطل بترك الإقامة، ولكن المالكية قالوا من تركها متعمدا يستغفر، مع أن سنة ما دارش إثم، لكن قالوا يستغفر باش يشعر بأنه هو مقصر تقصير كبير، مش استغفار حقيقي، وإنما استغفار ليرده إلى الجادة. فمن يصلي بدون إقامة لا تبطل صلاته، ولكن فاته أمر مرتبط ارتباطا كبيرا بالصلاة وإن كان خارجا عنها. قالوا النية ينفع تكون من الوضوء، لا لا، النية لابد أن تكون مقاربة للشيء قربا حقيقيا، يعني بينهم تواني أو ربع دقيقة أو نص دقيقة بالكثير. هي شن النية؟ أنت لما جيت وشبحت من تال القبلة، ولا تدور في القبلة، ولا تدور في مكان طاهر، هي هذه النية. إقامة الصلاة تدل على النية، تو أنت جاي تقيم في الصلاة علاش؟ هيك ذكر معين، ولا هذا ذكر خاص بالصلاة؟ هذا ذكر هو ينفع تقوله حتى في غير الصلاة، لكن هذا ذكر لما أنت تقول فيه معناه واقف تبي تصلي، خلاص هذا يكفيك، مش لازم أن تنوي في قلبك ولا لا، لا، هو وقوفك واتجاهك في جهة القبلة حتى لو ما قمتش الصلاة، تدويرك للمكان المقابل للقبلة والنظيف، هذا بروحانية للدخول في الصلاة. قال تفرجوا على كاس شاشات كاس العالم، يتفرجوا على الكفار يلعبوا ويتعاركوا ويشتموا في بعض، ما خاش بالدين الهبال، هذا مشكلة والله. يعني كرة القدم أفلحت في تغييب الشعوب، كل الشعوب مش بعض الشعوب بس، لكن بعض الشعوب تجعلها من النافلة، وبعضها اللي هي مسحوقة تجعلها من الأساس، زي ما قلنا مبكري يمات القدافي والسطوة الجماهيرية، السطوة الحديدية على الناس بخليهم زي العبيد، يوم أعطي للجزائر المباراة طلعوا قعدوا يهتفوا ضده وكذا، كان توا عفس عليهم وسحقهم، فيش حتى واحد تكلم، لكن على خاطر مباراة طلعوا ماتوا ناس وكذا. لماذا؟ لأنه بيفرغ كل المشاكل اللي عنده في كرة القدم، الأجنبي مشكره لا هدية مديرها من المتعة والزايد، ترى نقص عليه المعاش، فوت الكورة وبو أم الكورة ويمشي يدير مظاهرات، واحد على المعاش زي ما رينا في فرنسا على زيادة سن التقاعد، ورينا في كثير من دول العالم الإضرابات العمالية على خاطر قروش، ترى أدير لكاس العالم في ذاك الوقت مش حيدوره، لأن همة في بطنه هو الآن، يعني كاس العالم شو بنستفيد منه، والشعارات الكذابة رفعوا رؤوسنا، يعني نفرض أن مصر ولا تونس ولا فازوا بكاس العالم، شنو اللي المواطن اللي يأكل من القمامة معاش بيأكل منها، المواطن المسحوق بيولي غني، لا لا غيرك، وشعار شعار أو شعور كاذب بأن الدولة ولت عظيمة، لا ولت عظيمة لا شيء، كاس وملايين يبوا يضربوهم، ممكن ياخذوهم منه هو ويعطوهم للملاعبية اللي اصلا بالملايين، ويقعد هو بعد بعد كاس العالم احرف من قبل كاس العالم وخلاص. او شعورك ممكن يومين ثلاثه ويعيط ويشجع والله وعملوها الرجاله ومش عارف شنو، وبعدين يولي احرف من قبل وخلاص. ولذلك كل ما مصر تربح مباراة يزيد عليهم في الأسعار. علاش؟ قالك لأنهم مخدرين مغيب أو قاعد فرحان بالمباراة، مش حيفيق بمعنى زيادة الأسعار لا بعد يومين ثلاثة، يلا زيد له. وهذه رناها في كثير من الأحوال، هذا ليس تجنيا، هذا أمر حقيقي. فمشكلة لما نتعارك مع أخوي ولا صاحبي على خاطر كرة القدم، والله سواء اللي يلعبوا كفار ولا اللي يلعبوا مش كفار، غير لما كفار أحرف وأحرف. ناس تتعارك على خاطر رونالدو وميسي، لا والله هذاك خير، لا مش عارف شدي، وتلقاهم يتعاركوا مرات حتى يتسابوا ويتضاربوا. علاش؟ ده بشيرة. هل هو حرام؟ طب قطعا حرام لما يوصل التعصب إلى هذه الدرجة أنني نسب صاحبي ونشتمه، قطعا حرام. هو حرام نسبه ونشتمه في أمور حقيقية بيني وبين أميرات، ولا بيني وبين عمل، ولا بيني وبين مصالح. فما بالك بنشتمه وبنسبه على خاطر فلان يبي يفوز بكأس العالم ولا سجل جولين ولا كذا؟ هذا زي ما قلنا كله من ذهب الشيرة اللي قد يصل إلى الحرمة وقد لا يصل، لكن في الغالب اللي نشوفه فيه راه يصل إلى الحرمة. يعني والله مرة أتذكر مشينا من نحضر مباراة كرة القدم، كانت مش عارف بين اليوفي والميلان ولا في عائلة، هم مشينا غادي القرام يتفرجوا. والله قلت لهم الفتوى بالتحريم اللي هي الصواب، لما يصير قول العراك والعياط والضرب والله حاجة ما أظن كنت أن مسلم يصل به الهوس إلى هذه الدرجة، مسلم ولا غير مسلم. يعني صاحب البيت لما ضيعوا فرصة ولا شني ضرب التلفزيون ضربة بيده، والله لو من الشاشات العادية هذه ما عاد خادم أكثر مما خدمت، مع أن الرزق رزقه هو، لكن وصل به الهوس إلى مرحلة الجنون حقيقة. يعني لو تشوف الآن مباراة كأس العالم وتشوف لما يسجلوا جول، تشوف اللي فوق كيف يعيط وعلامات اللي على وجوههم، معناها تقول إلا هذا يلعبوا باش يجيبوا له هو كأس العالم، مش باش. فهوس حقيقي لما يبدأ الهوس هذا يغيبك عن الواقع، مصيبة أكبر وأكبر. لما ما غيبكش عن الواقع، والله نقولها وفي الهمة يختار. قال اللعب في الميزان، يعني تخيل واحد يقولها ب57 واحد يقولها ب83، مع أنه قال من نفس المكان وزنت على ميزانين مختلفين. للأسف وهذا من غياب الدولة، زي ما قلنا العمالة المصرية تسرق الميزان في غالبها، باش ما نقولو شكي. لكن انت باش تعرف كلامي صح ولا كذب، برا للوحدات اللي فيهم المصاروة وخود وزن وبرا لميزانك انت. يعني والله يحكوا في حاجات غريبة، يعني مش الكيلو يخنب منه 50 جرام، ولا تقريب يخنبوا منه نص كيلو الكيلو. فحقيقة الدولة ملامة بالدرجة الأولى، ملامة لأن المصري يفتح وهو اللي مسيطر على السوق، وفاتح 60 لامبة وما يخلصش في الضي، وفاتح بدون ترخيص. برا افتح انت دكان في مصر، والله لو تدفع ملايين ممكن ما هو فاتحي لك، وكان فتحوك حتدفع من ضرائب ومن مخالفات، لأن بروحك حتسكر زيك زي الراجل الطيب. يعني نشوفوا فيهم مصريين وغير مصريين، لكن المصريين أكثر. يعني المصريين مسيطرين على سوق الخضرة، والله يبوا الطماطم غضوة ب40 جنيه لما يولي ب40 جنيه، يبوا الخيار ب90 جنيه لما يولي ب90 جنيه. تشري ولا ما تشريش ماشي، لكن تمشي مش حتلقى الطماطم أقل من 90 جنيه. سوق الخضرة، سوق اللحم، وأسواق أخرى مسيطرين عليها هم. وين الدولة؟ ما فيش دولة. زي ما قال هو، قال راهو سيد محمد المتصل قال التسمية بالدولة هذه تسمية هكي على من باب ذر الرماد في العيون، ولا حقيقة والله ما في دولة، هي هكي بالمعنى هذا اللي نعرفوه، راهو ما فيش دولة حقيقية. أبدأ بدولة فيها حكومتين، وين الدولة اللي فيها حكومتين في العالم كله؟ وبرا. فالتطفيف الميزان موجود، لكن شنو الحل؟ يقولك ما عنديش إلا بنشري منه وخلاص، وما نبيش ندير ميزان أني نوزن قدامه، على الأقل جرب لين نطيح في واحد يوزن به، على الأقل هذا مفروض هو نرفع أمر في القضاء ويجو يعيروا للميزان الموازين، ولو كان لقوه غاشي يطبوه، لكن هذا كله كلام بعيد على بعض حاليا للأسف. السيد عادل قال نبي رسالة في النفقات ما يدفعوش لن يجيبوا لهم أمر حبس. النفقة هذه النفقة واجبة على الأب، سواء طلق أمهم بالتراضي ولا ما طلقهمش بالتراضي ولا ما طلقهاش بالتراضي، لأنه قال وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كان هو ما يبيش ياخذ ويرتكب في المحرم، الزوجة لها بعد ذلك أن ترفع أمر قبض ولا أمر حبس. كان ما بتش باهي وهنت على صغارها باهي، يعني لا يجب عليها إلا إذا خشيت على أبنائها من الموت أو من الضياع، بعدين يجب أن ترفع أمر باش يحبسوه ولا يخلص. أما إذا كان هي تخدم ولا جدهم موفر لهم الكذا الحاجات متاعهم، بعد ذلك هي حرة ترفع الأمر أو تترك. أم فرج، يا أم فرج، مرت الإبن ليست مجبرة على خدمة الأبوين، لكن في نفس الوقت يقولها بقى نجيب امرأة تانية تخدمهم، كان أنت ما تبيش تخدميهم. ما يقدرش يتزوج امرأة تانية يخدمهم هو، خدمة الأبوين هو اللي ينظف الدروج، كان الأبوين يديروا منه، هو اللي يوقف معاهم في العيد، يسيب مرته ويمشي ليبوه وامه. يعني لما مرته تقول له تصلح اللامبة يقولها لا لاني مش واجب علي نصلح اللامبة، اني واجب علي نخدم بوي وامي. لما يدير لها هكي 4-5 مرات وهي تنزل تخدم بوه وامه، لكن هي فعليا الزوجة ليست مجبرة لخدمة لبوه وامه، هو اللي يخدمهم، ولا خدمة خوته ولا خدمة عمامه ولا خواله، هي راهو دابة ودابة هو. معنى كونها ليست مجبرة إن لو تبرعت بهذا باش تنال رضا زوجها لها الأجر، مش معنى إنها مش مجبرة معنى حرام تدير الدروج ولا حرام تخدم الأب والأم، لا بالعكس نبوها تخدم الأب والأم. ما يبيش يجيب امرأة تانية تخدم الأب والأم تكون راضية بهذا الأمر، يا إما هو اللي يخدمهم، لكن الزوجة ليست مجبرة شرعا على خدمة الأب والأم، أنتم اللي مجبرين كأبناء وهو بالدرجة الأولى اللي قاعد معهم. قال السيد أشرف آخر سؤال، قال عندي واحد يبي 4000 جنيه، أعطيت له هكي وخلاص، وبعدين قلنا اتفقنا بيع، قلت له شوف قداش يسوى، لا لا هذا ما ينفعش الكلام هذا كله، يرد لك رد للحوالة اللي اعطاه لك، وبعدين يا إما قاع مزو واتفقوا الآن، قل له شو رأيك الأربع آلاف اللي نبيهم منك تحولهم بالليبي الآن بسعر كذا، أما مسألة تشوفه بيمشي يشوفه وبعدين بيحول لك، هذا ربا نسيئة، نقدر نرجع فيه نقدر نرجع فيه، حول لك 8000 ولا 40000 ولا اللي هو رجعهم لي، ما دام بالحوالة سهل، جت في 20 جنيه اللي في الفرق هذا في العمولات الله غالب، رد للفلوس وبعدين قول له تو خلاص 4000 جنيه اعتبرها دولار، اعتبرها سلف ورد لي 4000 دولار، وهذه أفضل الحلول عندي. يا إما كان هو عنده مالهم قول له خلاص الآن الغينة وبنديره 4000 دولار نبيهم بالليبي، قداش 80000 10 جنيه اللي هو طق يحول لك مباشرة هيك تمشي، أما بالطريقة اللي درتوها راه فيها ريبة نسية. أول حاجة البيع ما كانش مداير غير خوذهم وخلاص، هذه ما تجيش. راه كان متع غير خوذهم وخلاص الأصل أنها دين، راه لأن لو قلت له غير خوذهم وخلاص بعدين نتفاهموا ما يجوزش يكون بيع ولا صرف، بيع بمجهول وصرف مؤخر ومخلطة أمور كثيرة. فالأفضل ترد للحوالة اللي يحولها لك ثم يرجع لك $4,000 أو تقعمزوا مع بعضكم ولا حتى بالهاتف عادي وتقول هيا الـ4,000 تعطيني ليبي بالحوالة ولا بالصك بالحوالة إيه قداش تبي فيهم، نبي فيهم 36,000، نبي فيهم 40، نبي كذا، ويحول لك في نفس اللحظة. هيك تمشي، غير هيك بتقع في الربا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال. قبل هذا، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
1: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
5: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
5: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد أن يعرف فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعب، لعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
5: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته، قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة، شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا، هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية، اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني ما لا أرى خير فيه والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
5: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف تاريخ الكسب يعني، تاريخ الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: ينفع بها
5: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني، حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
6: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحول هولة في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فأشكاليتي لو شيء الحوادة والفتوى فهم دا لفتان لا تجوز يعني. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
1: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
5: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيعه بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معتن.
7: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي، المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.

0: كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروطي شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعال كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد له عادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ما متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

0: عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت

0: منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: خذ من

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة ومستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، الحلقة الماضية كنا قد شرعنا في الحديث عن زكاة الشركاء ضمن الكلام على زكاة الماشية لما يكونوا خلطاء. لو نشرع اليوم شيخ في أخذ شروط زكاة الخلطاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في نهاية الحلقة الماضية عن شركة أو زكاة الخلطاء أو زكاة الخلطة، وقلنا هي اجتماع نصابي زكاة من نوع من النعم، مالكين، اجتماع نصابي النوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، أي معاملتهما معاملة الملك الواحد. وهذه زكاة الخلطاء يعني وردت في أثناء حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والخلطاء، زكاة الخلطاء لكي تكون هذه الزكاة زكاة الخليطين أو الخلطاء، يعني سواء كانوا شريكين أو ثلاث أو أكثر يعني، فلها شروط لكي تصح معاملة أنعامهم معاملة المالك الواحد. أول هذه الشروط النية، أن تكون النية هنا القصد بها الرفق والتعاون بين هؤلاء الخلطاء، وليست الغاية الفرار من الزكاة. ليس الفرار يعني ما هوش الغاية أنهم يهربوا من الزكاة بالزكاة كلها أو بجزء منها، يعني حسب ما يقع من من المدار الذي يجب إخراجه.
3: مرات تنقص لنا.
2: يعني مرات تنقص بالضبط. فنية هنا ليست لغرض الفرار من أعطاء الزكاة أو التقليل من القدر الواجب إخراجه لو كان الإنسان يزكي زكاة الأنعام منفردة، زكاة ماشيته منفردة، وإلا لما صحت الخلطة لو كانت النية هي الفرار من الزكاة. سواء كانت يعني كل الشروط الأخرى متوفرة فيعاقب الإنسان بنقيض مقصوده كما يقال، أو يعامل بنقيض مقصوده. تبي تهرب من الزكاة بدل ما واجب عليك تطلع شاتين يعني تسبلت هنا بالخلطة ودرت يعني حتى عن شريك آخر لما قرب الحول وبتطلع الزكاة متاعك،
3: تبي
2: تتحايل على الزكاة باش تطلع مثلا نصف شاه أو شاه واحدة فقط، فيقال لك يعني تعامل معاملة
3: بنقيض مقصودك،
2: بنقيض مقصودك تعامل معاملة الفرد كأنه لا شريك أو لا خليطة تخالطه، مخالطة تخالطه في هذه المسألة. وكما قال الله صلى الله عليه وسلم هنا بينها بقوله: ولا يجمع بين متفرق. يجمع بين
4: متفرق
2: يعني قصد الهروب من الزكاة. كيف يجمع بين متفرق؟ نقول مثلا على سبيل المثال عندنا 3 أشخاص، كل شخص عنده 40 رأس من الغنم، أو 3 أشخاص، يعني 3 أشخاص كل شخص عنده 40 رأس من الغنم، 3 في 40 ب120، وكل 40 منفرد تجب في 40 شاة. يعني كل واحد بيطلع شاه.
4: كويس
2: تمام. في هالحالة لما جاء مثلا نقولوا مثلا حولهم قريب من بعضه، يعني كلهم يعني
4: نقولوا مع بعضه مشروع مثلا
2: ايه، او حتى او متقارب زي ما نقول، او الفترة التي سيخرج فيها الزكاة بنات اسبوعين 3 أسابيع او كذا، يعني ربما تاخذ يعني حكم الوقت الواحد، او مجيء الساعي عندما كان يجيء الساعي يجي في وقت معين،
4: يجي في وقت معين
2: وقت معين. هذا احنا نتكلم الان ما فيش الساعي، لكن قديما يعني كان يجيء الساعي على
4: هو اللي
2: مكان شرب الانعام، هذه مراعي المكان اللي يجمع فيه لسقي الانعام من صاحب الابل وصاحب الاغنام وغيره، وياخذ منهم. فيتلاقوا 3 يقول طبعا احنا بيجي الساعي، او احنا تتجب علينا الزكاه، كل واحد بيطلع شاه شاه شاه،
4: خلطوا مع بعضهم ونقولوا احنا شركاء،
2: ونقولوا احنا شركاء، ولا حتى هم حتى ما فيش حتى من غير الساعي الان. لما يعرف روحه هو واخوته مثلا، كل 3 أخوات كل واحد عنده 40 شاه، قلنا في 320، لما يعرفوا الموسم الحول مثلا قرب، فيقول هاي تعالوا نضم الساعي لبعضها ونخلي ندير بقيه الشروط الاخرى، نراعي والكذا الى اخره، نتكلم عليها ان شاء الله الاشتراك في 3 من 5 أشياء. والنية هي الفرار من الزكاة، بحيث أن بدل من 120 كم فيها شيخ، فيها واحدة فقط،
4: فيها واحدة
2: إيه 40 شاة إلى 120.
4: أيوة من 121 يبدأ فيه
2: إذا زوز. 200 بتخش في الشاة الثانية
4: تمام.
2: فيقولوا خلاص الطريقة زي هذه، هني بدل من طلعوا 3 وخسارة يعني، وهذا جحود نعمة الله سبحانه وتعالى معي. ففي هذه الحالة يقولوا هنطلعوا شاة واحدة وخلاص، يقولوا لا، هذا هو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق
4: خشية الصدقة،
2: ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني يجمعوا بيناتهم لماذا؟ لكي يهربوا من الزكاة، كي يهربوا من الزكاة، فيعاملان معاملة
4: بنقيض المقصود،
2: المقصود. فيجب يقال لهم يجب على كل واحد منكم أن يخرج
4: الزكاة منفردا،
2: منفردا كأنه حكم مال، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني هنا لنفرض أن كل واحد مثلا في الحالة هذه عند نقول 103 شاة، واحد عنده 103 وواحد نقول عنده 105 على سبيل المثال، وهم في الأصل شركاء.
4: لا،
2: لما يقرب الحول خارج الزكاة بتاعهم، نقول طب احنا مربنا حديث، فإذا زادت على 220 من 120، يعني من 21 إلى 200 ففيها، فإذا زادت على 200 فإذا زادت على 200 يعني 201 إلى 300 فيها 3 شياة، ولا فيها 3 شياة، فيها 3 شياة نعم هكذا، يعني فإذا زادت على 200 الحديث إلى 300 ففيها 3 شياة.
4: نعم.
2: هم الآن واحد عنده 103 ونقول واحد عنده 105 على سبيل المثال، 208 مع بعضهم زادوا على 200، المفروض الشركين هنا المفروض بيطلعوا قداش؟ بيطلعوا 3 أشياء. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 أشياء. يعني الواجب شرعا إخراج 3 أشياء. لما يجي يقرب الحول قبل بشهر ولا كذا، يقول خلي
4: نفض الشركة،
2: فض الشركة، بعدين تلاقوا بعد شهرين ولا كذا. لما يفض الشركة اللي 103 كم بيطلع؟ بيطلع شهر واحدة.
4: الله واحدة.
2: واللي 105 حتى هو بيطلع شاه واحدة، لأن من 40 قلنا ل 120 شاه واحدة، فبدأوا بيطلعوا 3 أشياء، يطلعوا شاتين بس كل واحد طلع شاه،
4: كل واحد وفر على نفسه نصف شاه.
2: فيقال هنا هذه التفرقة لا تؤثر، هذه التفرقة لأن الغاية منها هي الهروب من الزكاة. زي ما قلنا، إما هروب من الزكاة مطلقا وقاص القدر الذي يجب إخراجه، ففي هذه الحالة يعاملان معاملة نقيض مقصودهما، فيجب عليهما شرعا أن يخرجا 3 شياة. العلماء قالوا هذا التحذير، هذا التحذير يعني موجه سواء من باب الفقه للمزكي وللساعي، حتى الساعي نفس الشيء. يعني ما أنت الآن نفرض أن مثلا صندوق الزكاة كان في الناس يجب بجباية زكاة الأنعام الماشية أو الإبل أو كذا وغيرها، فيمشي يلقى ثلاثة شركاء زي ما قلنا ثلاثة، كل واحد عنده 40 45 45 45 مثلا 40 40 40 عفوا 40 40 40 كويس، 120 هم هذا الواجب، وشركتهم خلطة خلطة متوفرة فيها شروط الشرعية، القصد منها نفق والتعاون وليس قصد منها هرب من الزكاة، وكل منهم يملك نصابا، الشروط الخمسة هذه اللي نتكلم عليها إن شاء الله. فيجي الساعة يقولهم أنتم ثلاثة أخوت وكل واحد يملك 40، الشركة بتاعكم هذه ما تمشيش، اللي بنحافظ على مال الزكاة كل واحد ناخد بالنشاة يعني، فلا
4: هذا ما يجوز لاش،
2: هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له حتى أن يفرق بين مجتمع ويفرق بين مجتمع. ففي هذه الحالة، ولا نقوله مثلا لقي الناس مشاركين زوج واحد عنده 20 واحد عنده 25 عند المالكية عندنا لا زكاة عليهما، يقول لا أنتم اثنين اسمه
4: يعني واصلين 45 معناها عليكم شاء
2: أجمع بيناتهم، أجمع ما أنتم متفرقينهم يقول ما أجمع بيناتكم ما تعصي مثال نقول على كل حال. فهذه هي ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يعني خشية الصدقة، وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالنوايا، الله أعلم بالنوايا. الآن ما فيش سعات الآن ووجوبات للزكاة،
4: كل واحد موكول لدينه،
2: موكول لدينه، أعلم بما تقابل به ربك يعني مثل هذه المسألة. فهذه من ناحية. الشرط الثاني أن يكون كل واحد من الخلطاء يعني أو يكون كل واحد حر مسلم، هذه فلات الحرية معروفة، والمسلم طبعا لا يصح مخالطة الشريك في الكافر، لأن لا يترتب ليست في ماله زكاة، على القول أنه لن ينصاب يخرج الزكاة يعني. فهذه مثلا الشرط الثالث اللي هو أن يكون كل واحد مالكا للنصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم 40 شاة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فاشترط هنا
4: امتلاك النصاب،
2: امتلاك النصاب. حديث الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشتراط ملك النصاب بكل واحد،
4: نظروا إلى الصورة مجتمعة يعني، قالوا كانوا وصلوا الأربعين مع بعضهم خلاص
2: بالضبط، يعني مثلا 40 بالضبط، أو واحد عنده ذوز من الإبل واحد عنده ثلاثة مثلا وهكذا، عندهم ثلاثة وثلاثة زي ما نقولوا،
4: يعاملهم خلاص معاملة كأنه واحد منه،
2: معاملة الواحد يعني. نعم. فقال المدار هو وجود النصاب شيخ، قال المدار على وجوب إن وجود النصاب، مدام فيه نصاب موجود عند الشركاء وكل واحد يعني عند الجزء شريكة يكمل النصاب، فيجب إخراج الزكاة هنا. فزي ما قلنا زي واحد عنده مثلا اجتماع مشت الخلطاء، واحد عنده 25 واحد عنده 15 40 يقول طلع خلاص يجب في الزكاة. طبعا المالكية يقولون أن من شرط الزكاة هو ملك النصاب، فكيف نوجب على من لم يملك النصاب
4: أن يخرج الزكاة،
2: أن يخرج الزكاة بخلطة أو بغيرها؟ فملك النصاب هذا ملك التام، عندنا الملك التام وملك النصاب. فهذه المسألة يعني من الشروط التي شرطها المالكية دون غيرهم من الشافعية والحنابلة، لابد أن يكون كل واحد أو كل واحد يملك النصاب، يعني أحد عنده 40 والثاني 40، واحد عنده 5 من الإبل والثاني عنده 6 وهكذا يعني حسب النوع الماشية. الشرط الرابع اللي هو شيخ أن يحول الحول على ماشيتهما، يعني لابد من أن يملك كل، أن يمر الحول على كل واحد منهما الحول، لابد أن يمر عام قمري أو نقول العام الشهر العربي، أن يمر عليه الحول كل منهما، وهذه تكون أنهما يعني إما أن يكون بحلول الحول أو مالكين للنصاب طبعا، أن بحلول الحول يكون كل منهما مقارب الآخر جدا أو عند مجيء الساعي زي ما نقول. فلو فرضنا على سبيل المثال إنسان ملك في شهر 2 والثاني ملك في شهر 6 أو شهر 7 مثلا، بين 5 شهور و 6 شهور، طبيعي الحول ما هوش حول واحد،
4: كيف يديروا بها في مثل هذه الحالة؟
2: هذا في شرط خرم هنا، ما لجد الحول لم يجتمع في حول واحد، يعني مسافة بعيدة بيناتهم،
4: هنا يولوا إلى زكاة الفرد،
2: زكاة الفرد
4: يعني. يبدأ كل واحد يزكي في ولد
2: بالضبط، لأن لو كان كل واحد منهم يملك النصاب، نصاب يعني النصاب مش نصاب سواء موجود أو بمرور الحول يكون نصاب موجود، لأن قلنا العام ملكها ملك أصل حوله حول أصلها في التجارة، في غير الأنعام حولها حول أصلها. فهنا ما تصحش الخلطة، لأن واحد قلنا حوله متعب شهر اثنين والثاني شهر مثلا شهر ستة ونفطر على الزكاة عليه، يقول كميزان محل شيح الله أعلم يعني لما يحول حوله كم عندي بالضبط يعني، فلا تجب عليه. ولكن لو كان واحد يملك النصاب بحيث منذ فترة يعني، وكانت فترة الخلطة حوالي احنا نقول 8 شهور ويأتي الحول متقارب الاثنين أو يعني الساعي يجي الاثنين ولنا الشهر أسبوعين والشهر لعل هذه عفو يعني حتى تصبح في باب التعجيل فلا بأس هنا. فالإشكالية وين إذن المسألة أن يمر الحول على يكون فرق بيناتهم هلبة، فمرور الحول راه مشروط على ملك النصاب وليس على الخلطة، مش لابد أن يختلط سنة كاملة.
4: منذ أن ملك كل واحد منهم النصاب
2: بالضبط ملك بالضبط. يعني لو محتاج كل واحد ملك النصاب في شهر واحد ونص واحد وواحد في شهر اثنين في الشهر العربي مثلا، وجو في شهر خمسة وتشاركوا أو شهر خمسة وتشاركوا يعني حتكون الشركة بيناتهم حوالي 7-8 شهور وتصح هنا هذه الحالة تصح. لكن لو جو بالعكس يعني مالكين النصاب وجو قبل والحول متاحهم احنا قلنا في شهر اثنين قالوا شهر واحد قالوا خل بنديروا خلطة يعني هذه خلطة الشهر الشهر هذا لا يعني لا يصح به زكاة الخليطين.
4: هذا يأخذ كأنه حكم الفرار حكم من الزكاة.
2: بالضبط نعم حكم حكم الفرار من الزكاة وحكم الفرد يعني. الشرط الأخير اللي هو قال علماؤنا لابد أن نشترك في 3 من 5 أشياء. الاشتراك هذا إما بالملك يعني أن يكون مالكين لأحد هذه 3 من 5 أشياء، أو بالأجرة أو عطية أو عطية أو شيء يعني متاح مجانا زي ما نقوله إحنا الآن، وهي الاتحاد في مكان الشرب يعني يشربوا مع بعضهم في من مكان واحد يعني من عين واحدة كما يقال، سواء كان قلنا بير شخصا واحد من عنده بير يعني يجتمعوا في الشراب عنده، أو مثلا نهر يجتمعوا في نفس المكان يعني عين يجتمعوا فيها خليطين أو الخليطين هذا هو مكان الشرب، والمراح الذي تقيل فيه الماشية
4: يتحدوا فيه
2: يتحدوا فيه لابد أن تكون مع بعضهم يعني مش كل واحد بجهة، والمبيت الذي تبيت فيه هذه الأنعام إبل أو بقرة أو أغنام أو غيره. ولو كانوا أكثر من مكان يا شيخ يعني مرات الكمية كبيرة أو العدد كبير فمدين مكانين يعني لكن مختلطات
4: مع بعضهم
2: يعني مش مفرقات هذا السعي والغنم بتاعه في جهادي والإبل بتاعه في جهادي والتاني كذا لا مع بعضهم يعني نص منايا نص منايا تلت منايا وتلتين في مكان آخر مختلطة مع بعضهم يعني ولكن مختلطة، وأن يكون الفحل واحد الفحل هذا المطلوب به يعني أكثر النسل أكثر الحمل يعني
4: الإنتاج
2: كثرة الإنتاج ينتقل بين الشركين بين العام هذا والعام هذا يعني الفحل هذا ينزو على الفحل على العام عفوا الغنام او الابل الشريك والعكس يعني يعني معاملة واحدة. وكذلك الراعي لابد ان يكون الراعي اتحاد في الراعي ان يكون الراعي واحد سواء كان اكثر او واحد او اثنين، نقول اتحاد الراعي يعني هذا عنده راعي وهذا عنده راعي واثنين يرعوا في اغنام بعضهم يعني ما فيش مفرقين مش مفرقين بيناتهم يعني فيش فرق بيناتهم.
4: توادوا 5 أشياء احنا قلنا مش لازم يكونوا 5 مشتركين فيهم، ولكن يشترط يكونوا 3 منهم على الأقل
2: بالضبط
4: مشتركين فيهم هم اتحاد المشرب مكان الشرب والمراح المكان التي تروح إليه الماشية
2: تقيل فيه
4: والمبيت
2: والفحل
4: واتحاد الراعي يكون عندهم 3 مشتركة من هذه 5 الأشياء
2: تصح
4: بهم الخلطة
2: الخلطة. وزي ما قلنا الغاية هي الاتفاق بين الخلطاء وبالرفق والتعاون يعني هذا القصد منهم يعني. طبعا شوف انت مثلا والله مثلا بدل ما نجيب راعي زراعات ولا كذا ممكن راعي واحد يكفي الاثنين يعني ترافق ما فيش فرق بيني وبينه يعني ندفعوا مثلا نصف الأجرة او كذا لعل في كل شيء يعني تقال في نوع من التشجيع حتى على المشاركة يقول علماء يعني تشجيع على المشاركة في نجاح هذه المشاريع الصغيرة وفيما في حكمها يعني. فنظر الشارع نظرة رأفة بهؤلاء يعني، الله أعلم.
4: نعم. تواكي شيخ يكون وكملنا شروط زكاة الخلطة.
2: نعم.
4: اللي هي خمس شروط قلنا.
2: نعم.
4: النية أن يكونوا ناويين الخلطة، ما يكونش نيتهم الفرار من الزكاة.
2: نعم.
4: ويكون إسلام
2: الحرية والإسلام كل
4: من الحرية والإسلام لكل من الشركاء.
2: نعم.
4: وامتلاك النصاب، أن كل واحد منهم يمتلك نصاب بروحه.
2: نعم.
4: وأن يحول الحول على كلا الشريكين.
2: نعم.
4: أو الثلاثة. نعم. أو الأكثر.
2: نعم.
4: والشرط الخامس أنهم يشتركوا في واحدة من الخمسة أشياء اللي
2: في ثلاثة من خمسة أشياء
4: اللي ذكرناها. نعم. طيب شيخ، هذه أتوا إن شاء الله واضحة الشروط عندنا، تو كيفية إخراج زكاة الخلطة. إحنا عندنا بس فاصل ممكن بعد ثلاثة دقائق إن شاء الله، مش عارف هل نقدر نكملوها أو حتى نفصلوه، كان هذا الموضوع عليه بين الفصلين إن شاء الله.
2: تفضل. نعم. الله فيك. طبعا لما بيجي حول الزكاة بيطلعوا الزكاة هنايا، فسواء كان الساعي أو قلنا من حدث وجود الساعي الآن عمليين يعني قل في الله أعلم بالقادم الأيام، فبيطلعوا شاه إذا كانوا يقولوا فرض مثلا سبيل المثال إحنا عندنا الآن كل واحد يوم بتخرج يعني زي ما نقول الآن عندهم 120
4: كويس
2: 120 فيها شاه واحدة،
4: نفترض أنهم ثلاثة مثلا،
2: نفترض الآن ثلاثة بح. واحد كل واحد عنده 40 40 40، لا بد كنا من وجود النصاب لكل واحد منهما. تمام. بيطلعوا شاه واحدة. مين بيطلع هالشاه هذه؟ يعني بيدخل من واحد من
4: من واحد ثلاثة
2: يعني واحد ثلاثة بيخرج، الأصل تخرج من عين مدام موجود موجود، تخرج من عين الموجود يعني. بياخذوا وسط، واحدة وسط بيطلعها، فهنا بيتقاسموا قيمتها. يتقاسمون قيمتها وكل واحد عنده ثلث فيها. نفضح الآن زي ما قلنا على سبيل المثال ثلاثة، وخذينا شاه
4: من أحد ثلاثة،
2: نقول مثلا خذينا شاه من محمد مثلا، بقى الشاه هذه كم تساوي؟ كم سعرها؟
4: نقول 150 مثلا،
2: نقول 150
4: ولا 1500،
2: أقول 1500 كويس بحيث تكون يعني على الأقل
4: منطقية شوي.
2: 1500 الآن لما بندير أني عملية حسابية يقول الحين خذناها 1500 وهذا
4: نقسمهم على ثلاثة، يطلع 500 لكل واحد
2: على 40 40، نقسمه اللي هي طريقة
4: تلت القيمة ولا
2: الأول هي تلت القيمة هكذا الآن لأنها معروفة. لكن إيش بندير 1500 بنقسمه على الرؤوس الأغنام كلها،
4: رؤوس الأغنام
2: إيه قلنا عندهم 120
4: عندهم،
2: نقسمه 1500 على 120 بيطلع على كل رأس 12 دينار ونص.
4: تمام
2: تمام. 12 دينار ونص مضروبهم في قداش كل واحد؟ 40 ولا
4: 40 كل واحد عنده،
2: يعني هي تطلع هي زي ما قلت حضرتك يعني على 40 تطلع 500 دينار.
4: لان هو الرقم هذا مرات يختلف، ما يكونش يعني التلت بالضروره، لان هم مرات يعني يتفاوتوا في عدد
2: الرؤوس.
4: الرؤوس
2: عدد الرؤوس هذا عنده 50 والثاني عنده 70 او 80 مثلا،
4: معناها مش شرط تكون يقسموها تلاتي هيك بهذا الشكل.
2: لا
4: نحن هذا تو مثالنا، لان هم 40 40 40 متساويين في عدد الرؤوس
2: بالضبط. لان انت المبلغ هو بتقسم على عدد الرؤوس الاغنام او الابل او كذا، وبعدين لما تقسم بيطلع الناتج بتضربه في عدد الاغنام مره ثانيه زي ما قلت. يعني نعطي مثال اخر يعني كان الوقت مثال.
4: نعم. ممكن به ناخذ المثال هذا وبعدين نطلع لفاصل.
2: طيب.
4: ان شاء الله.
2: المثال الاخر احنا اخذنا مثال في الاغنام مثلا كويس، ناخذ في الابل مثلا زي مثال ايضا
4: كويس.
2: خليطه احنا زي ما قلنا كل واحد عنده 36 من الماشيه 36 من الابل,
4: من الإبل. الإبل.
2: فاذا بلغت 36 ففي الى 45 ففيها بنت لبون
4: كويس،
2: وبنت لبون هي اللي كملت السنه الثانيه ودخلت في السنه
4: الثالثه.
2: بح. أنا عندي الآن 36 و36 72
4: 72
2: يعني وداش بيطلع جدعة بيطلع جدعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها
4: جدعة
2: فيها جدعة
4: كويس.
2: الشريكين زي ما قلنا متوفرة في المشروط الشرعية موجودة زكاة الخلطاء، وهذا عنده 36 وهذا عنده 36 72 72 هذا بيطلعوا واحد منهم عنده جدعة كلها من واحد منهم. بقى قداش الجدعة عادي كم تساوي؟ هي دخلت السنة احمد الرابعة دخلت السنة الخامسة عمرها دخلت السنة الخامسة، كم تساوي في هذه اللي طلعناها مش متوسط يعني اللي أخرجت نفسها كم تساوي في السوق؟
4: نقول 8000 مثلا.
2: 8000 بنقسم 8000 على قداش؟ على 2
4: 72
2: أو نقوله مت... إيه ما...
4: اللي هو المجموع
2: إيه هي
4: المجموع
2: الروس
4: متاعه
2: مجموع الروس هي مجموع الروس لو أنت حضرتك قلت قداش؟ قلت 8000 ولا
4: 8000
2: 8000
4: تقسيم 72
2: يعني على كل راس 111 دينار وكسر 111 دينار وكسر لما نضربهم في نضربهم في 36 ضربوا كل واحد 36 يطلع قداش 4000 دينار
4: هم هنا توقسموهم بالنص هو الفرق معناها يبان في حالة أن عدد الرؤوس يختلف بين كل شريك من الشركاء فلذلك لما يبدو مثلا 3 وعدد الرؤوس لكل واحد يختلف فمش بالضرورة 2 التانين اللي بيعطوا له قيمة الشاة اللي أخرجها أو الإبل يكون تلت لكل واحد مش بالضرورة
2: كل واحد بعد ما يملك يعني لو قدرناه لو قدرناه هذه الجدعة ب 4500 مثلا لما تقسم على 72 يطلع 75 دينار على كل راس ماشي رطوبة في العدد ويطلع
4: يطلع اللي عنده عدد رؤوس أقل حيطلع للنتج أقل
2: يعني عدد الرؤوس
4: هذه أكثر عدالة من أنك أنت تقسمهم بينات تقسمها بيناتهم هيك مباشرة
2: هذا القسم اللي مشي بها العلماء والله أعلم
4: واضح
2: إنهما وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا كلام النبي صلى الله
4: عليه الصلاة والسلام
2: سواء يعني ضر ولا ضرار يعني هذا عند يعني المقاسمة تكون بهذه الطريقة يعني والله أعلم وتقاس هذه على عدد الشركاء وعلى عدد المواشي
4: والنعام
2: نفس الطريقة والله
4: أعلم بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى أيها المستمعون نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل في برنامج فقه الزكاة. أحييكم أيها السادة المستمعون من جديد، وأحيي فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا بك شيخنا.
2: أهلا بك شيخ أسامة المستمعين الكرام.
3: الشيخ توا كنا تكلمنا على كيفية إخراج زكاة الخلطاء، وذكرنا كيف يتراجعوا بينهم بالسوية وكذا. طيب شيخ توا، في مسألة، ممكن لو افترضنا مثلا أن شخص عنده عدد كبير من المواشي وشارك أكثر من شخص، شارك زي ما نقوله بخمسين مثلا من الشياه متاع مع فلان، وشارك بخمسين أخرى مع فلان، فهو أصبح شريك في جهتين، فكيف تكون عملية الزكاة في هذه الحالة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يسميها علماؤنا هل خليط الخليط خليط، هل خليط الخليط خليط أم لا، مشهورا ما يقول بأن خليط الخليط خليط. يعني كما ذكر شرح خليل رحمه الله، مثل مثلا سبيل المثال يقول شخص عنده 80 شاة، عنده 80 شاة، شارك نفرين
3: كويس،
2: كل واحد عنده 40، يعني هو عنده 80 وشارك نفرين، كل واحد يملك 40 مثلا، ف 40 80
3: كويس،
2: 80 160 160. فلو كل واحد بيزكي بروحه، بيزكي هو شاه منين
3: وشريكة، هذا اللي علمين شاه وشريكة الآخر شاه،
2: وصحاب الأربعين زوز ما يمشي على خط بعضهم،
3: ما يمشي على خط بعض.
2: هو مشارك
3: وعنده شركتين، في مشارك شخصين في متفرقين منفصلين عن بعض،
2: منفصلين عن بعض بالضبط. فهنا الواجب شن بيخرج؟ بيخرجوا ثلاثة أشياء لو كل واحد بروحه،
3: لو كل واحد بروحه بيطلعوا ثلاثة،
2: كل واحد حق شاه
3: كويس.
2: فالواجب هنا بدل إخراج ثلاثة أشياء بيطلعوا شاتين بس،
3: شاتين
2: طبعوا شاتين على صاحب 80، بيطلع واحدة شاه واحدة، والاثنين الآخرين شاه واحدة بينهما، شات بينهما.
3: صاحب 80 اللي هو مشارك بشخصين، مشارك 40 هنا
2: بيطلع شاه، بيطلع شاه،
3: بيطلع شاه
2: إيه
3: ده،
2: والاثنين الآخرين شاه واحدة بينهما.
3: نعم،
2: يعني مع أن كل من صاحبي الأربعين لم يشارك الآخر، يعني الرابط بينهما هو. فعوملوا هؤلاء الثلاثة معاملة الخلطاء الثلاثة، معاملة الخلطاء الثلاثة. نعم يعني
3: لكن تو هو معاملتهم مش كأنها شركة واحدة، لأن هم كانهم في شركة واحدة بيطلعوا واحدة بالصح ولا؟
2: أما بيطلعوا
3: كانهم هم ثلاثة،
2: هم ثلاثة، هم مسألة قلنا الخلطة هذه هل خليط الخليط خليط أم لا، ضرب لها مثال.
3: نعم.
2: يعني القول المشهور عند علمائنا المالكية أن خليط الخليط خليط، وهذه ما زي ما يقولوا الآن شارك إنسان عنده عدد من الأغنام أو الإبل، شارك كل شخص على حدة.
3: نعم.
2: وزي ما قلنا شخص مثلا عنده 80 شاة، شارك مع زيد بأربعين، وزيد هذا عنده 40، وشارك مع عمر بأربعين حتى نفسي، وهذاك عنده 40
3: كويس،
2: يعني 40 زيد وأربعين عمر 80 وثمانين اللي عنده هو
3: 160.
2: لو كانوا متفرقين يطلع هو شاه ويطلع
3: زيد شاه وعمر شاه، هذو ثلاثة
2: عمر شاه. نعم
3: تمام.
2: في هذه الحالة بيعاملوا معاملة الخيط الواحد كأنهم ملك لشخص واحد. معاملة الخيط شخص واحد بيطلعوا شاتين يعني فائدات على واحد سازات على 200 سازات على 120 إلى 200 ففيها شتان ولا الحديث هكذا يقول. ففي هذه الحالة بيطلعوا شتين هذه الحالة بيطلعوا شتين فقط يعني قالوا صاحب 80 شاه وصاحب والآخرين يخرجان شاة واحدة في إجمالي هكذا يعني. وفي مسألة أخرى اللي هي عند 80 وشارك هذه تدخل في مجال آخر أنه هو عند 80 شاه وشارك نصفها فقط 40 قالت عند في الحوازة في المزرعة
3: ما شارك بهم حد
2: والأربعين هذه شارك بها زيد
3: كويس
2: وزيد حتى هو عنده يقول إحنا 40 فكذلك تعامل معاملة الخليط الواحد الأربعين عنده في الحوازة
3: أيوة حتى ما يخشوا في الشركة
2: بالضبط اللي عنده في المزرعة والحوازة والأربعين اللي شارك بهم أربعين صاحب الثاني مجموعهم 120 مجموعهم 120 مع بعضهم
3: 120
2: فتعامل كذلك معاملة الخليط الواحد أي خليط الخليط خليط الخليط خليط هكذا يقولون وهو المشهور عند المذهب زي ما قلت المجموعة هنا 120 مجموع 100
3: معناها فيها واحدة بس
2: فيها شاة واحدة فقط يعني أخذت منها شاة واحدة ورجع بقيمتها على شريكه بحسب عدد رؤوس الأغنام زي ما قلنا يعني قسم أنت الآن 120 بتقسمهم عليه حسب قيمة الشاة المخرجة وتقسم على 120 كل واحد يطلع نصيبه في هذه في الشاة المخرجة والله أعلم
3: بنفس الطريقة اللي ذكرناها سابقا.
2: نعم.
3: الشيخ توكي بالشكل هذا نكون كملنا تقريبا الحديث عن زكاة الماشية بأصنافها.
2: نعم في مجمله نعم.
3: بقى الشيخ توكي لو تأذن لي بس نرجع بيك شوية لزكاة المال.
2: نعم.
3: احنا تكلمنا عليها لكن ممكن في مسألة يعني قد تقع في بعض الأحيان وهي مسألة القراض اللي هو لما واحد يعطي فلوس لشخص باش يخدم له بهم. وبعدين يتفاهموا على مبلغ معين من الربح وكذا فهذه كيف تم الزكاة فيها يعني لكن قبل ما نتكلم حتى على الزكاة شيخ لو تعطينا بس فكرة عامة على مسألة القراض أصلا شنو المقصود به
2: نعم هو القراض أو ما يعرف الآن في المجتمع المالي تقريبا المضاربة مضاربة يعني القراض المضاربة بمعنى واحد وعندنا احنا القراض مأخوذ من القرض وهو القطع لأن صاحب المال كأنه اقتطع جزءا من ماله لهذا العامل يعني يتصرف فيها مقابل قطعة من الربح يعني بمعنى القطع بمعنى القطع نظم القراض أو المضاربة
3: صار القرض من ناحية اللغوية مأخوذ من القطع
2: من القطع لا من القطع يعني كأنه اقتطع جزءا من ماله يعطي جزءا من ماله يعطيه للعامل لعامل يعمل فيه بالتجارة مقابل قطعة من الربح هذا من هذا الجانب اللغوي وفي الاصطلاح هو دفع مال لآخر يتجر فيه مقابل جزء من الربح يتفقان عليه يعني إنسان عنده فلوس وإنسان عنده أقول إحنا صنع خبرة زي ما أقول فيجي مثلا زي ما يحدث الآن على سبيل المثال تجارة السيارات مثلا على سبيل المثال يجي واحد يعطي لشخص يقول له مثلا
3: واحد عنده فكره على استيراد السيارات
2: وبيعها وكذا يمشي يسافر لكوريا زي ما يقولوا كذا ويجيب السيارات وعنده خبره وكذا وانا ما عنديش خبره ما عندي فلوس لكن ما عنديش خبره بقول له يا فلان وش رايك اعطيك مثلا 500,000
3: تمشي
2: بيهم لكوريا غاديكا وتشتري بيهم السيارات وتبيع لنا السيارات غاديكا
3: والربح نقسمه بالنص مثلا ولا
2: بالنص 50% 50% يعني وياك
3: زي ما يتفقوا نعم. مش شرط يكون بالنص
2: لا مش شرط هو لكن يعني هذا زي ما اقول باب التسهيل يعني نقول بالنص يعني وهذا العاده هو دائما تكون قريبه في المساله النص يعني في العاده يعني حسب ما يتفقوا فياخذ هذا المال ويتاجر فيه طبعا القراض لا يلزم بالعقد وانما يلزم بالمباشره في الشروع في العمل مو زي العقود الاخرى يلزم بالشروع في العمل لما طال الفلوس وبدأ ما عادش يقدر يرجع صاحب المال خلاص ما يقولش ما صار ليش راهو يعني يبدأ ملزم ملزم بالشروع في العمل فهذا المراد به يعني هنا أنه هو القراض وسمى المضاربة يعني يضرب في الأرض وعادة القراض كان يعني قديما دائما يكون عادة في فيه وراء سفر وراء كذا في العادة يعني هو باب معروف في باب المعاملات في باب البيوع له أحكام خاصة به فزي ما قلت يمشي الإنسان بالتاجر ويبقى في هذه المسألة أمتى تنتهي المعاملة، تنتهي لما تنتهي عملية البيوع، يصير يقبض الفلوس ويتم خلاص التجارة تمت والصفقات تمت وكذا، ثم يقتسمان كان هناك ربح يقتسمانه، هذا المراد بالقراض. هو يدخل في زكاة التجارة ونغفلنا عليه شوي احنا في مثل هذه المسألة. فزكاة القراض يؤديها صاحبها يعني من ماله الخاص وليس من مال القراض، هذه أول شيء. الزكاة تخرج من مال القراض، من مال الخاص المالك وليس من مال القراض. يعني إني معطيتني 500,000 قلت له بر يا زيد تاجر بهم، لما مين طلع الزكاة ما أقولهاش يعني نتصل به ولا أقوله يعني طلع خذ من الزكاة بتاعهم وطبعا نعطيكني بعدين ولا كذا، لأنك أنت بعدين بتنقص من رأس المال اللي يخدم به وعنده فيه النص هو. هذا ينقص حصة العامل من الربح، مدام ينقص من رأس المال ينقص من رأس المال ينقص من الربح نصيبه يعني. هذا من باب الحقوق يعني. فيخرجها أنا عندي 500,000، نفضل أني عندي علم 500,000، لأن إحنا زي ما قلنا رأوا الأحكام تتغير بعض الأشياء، أو مش الأحكام يعني الظروف تتغير. يعني قديما لما يسافر مال القراض تاجر مشي العامل اللي يأخذ مال القراض ويسافر يضرب في الأرض مثلا في بلد معين لكي يتاجر، الله أعلم يرجع بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة مش معروف معاي. فالأحكام تتغير الآن. الآن وسائل الاتصال يعني في السابق قلنا مسائل القراض ومغاربها في لحظات وبالكاميرا تتفرج على كل شيء فيه يعني مع صاحبك يعني تعرف شو في
3: لحظة بلحظة
2: حركة حركة التجارة يعني زي ما قلت حضرتك لحظة بلحظة يعني. فعلى كل حال فكان لا يزكى هذا المال ما دام هو بعيد عنه إلى أن يرجع، حنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن تعالى. فإذا قلنا لما يجي حول الزكاة بيطلع الزكاة، لو قلنا أن يخرجها عن كل عام سنتكلم على قول العلماء متى تخرج الزكاة، فيخرجها من ماله هو الخاص ولا يأخذها من مال القراض. طيب هذه المسألة القراض إما أن يكون حاضرا في البلد
3: المال يعني
2: المال والمعاملة تجار نقول له حتى في السوق هنا يقول له خلاص اشتري سيارات وبيعها هنا أو ما أي بضاعة يعني صاحب الخبرة، هذا كان منه الجهد وهذا منه الفلوس وزي ما قلنا يعني يتاجر ويخدم ويبيع ويشتري، سواء أحكام المدير أو أحكام المحتكر، سواء كان يأخذ ويشتري بضاعة يعني يوميا بضاعة تخش وتطلع زي ما قلنا معاملة المدير زي ما بينا، أو محتكر يشتري في بضاعة ويدفع فترة معينة تقول حتى بستة شهور أو سنة وكذا ويبيع. الأحكام تأخذ أحكام في العادة يعني أحكام المدير والتاجر في العادة، وهناك خلافان قد نتعرض له إن سمح بذلك الوقت. فالآن يقولوا إذا كان المال حاضرا في البلد في البلد أو بعيدا لكنه حكم الحاضر، يعني زي بهذه بتتمشى مع وقتنا الآن، حاضر في البلد هنا في طرابلس ولا في مصراتة ولا في الزاوية ولا في كذا قريب، وأشاهد حتى انتبع حركة المال أو مثلا بعيد زي ما قلنا مشي لتركيا يتاجر في الملابس ولا كذا، ولا مشي للصين يتاجر غادي في السيارات أو في أي بضايع وكذا. الآن أنت تعرف حضر الشيخ حسام التقنية الآن ممكن المنظومة حتى المنظومة عندنا نفس المنظومة يخش على يعرف شنو خش وطلع كل يوم مش غير في السنة يعني إذا يتابع حركة الحركة اليومية للبضائع وللدخول المال وخروجه. فهذا حكمه حكم المال الحاضر قدامه، الحاضر قدامه. هذا اختلف العلماء كيف يزكى مال القراض، كيف يزكى اللي هو الموجود المال الموجود عموما إذا كان حكم هذا. فالقول الأول قال يزكي صاحب المال رأس المال والربح عند الحول كل سنة مستقلة بروحه يزكيها دون نصيب العامل،
3: يقتطع نصيب العامل
2: معناه ما يحسباش بالضبط. السنة هذه اللي أعطيتها 500,000 500,000 جيت مثلا أعطيتها في شهر رجب زي ما نقول الآن، في رجب اللي بعده هذا الحول متاع الزكاة متاعي، سواء حتى زكاة المال أخرى عندي غير يعني الحول متاعي في العادة يكون في هذا الوقت يعني معي، فنتصل بيها وعندي ذلك المنظومة مرة تخش على حتى من بيتي يخش على المنظومة متاعي نعرف رأس المال قداش. أنا أعطيتها 500,000 قال لي راهو باتصال أو عرفت أن إحنا ربحنا 750,000 بقى كم نصيبه؟ هو قلنا النص بياخذ النص هو النص المكسب 250,000 السنة هذه نص 125,000 فعندي إذن عندي 500 رأس المال موجود،
3: عندي 125
2: وزكي على 625 ألف مزكي أيوة. عليهم يعني كل سنة هكذا أيوة. كل سنة لن يروح لن تفضل
3: العقد المضاربة،
2: العقد المضاربة يكتمل هذا هذا قول أيوة. هذا قول
3: تمام.
2: والعامل قالوا بعد المفاصلة عن جهة إن شاء الله، القول الثاني اللي هو اشتراط المفاصلة هو الذي ذهب إليه علامة ابن رشد وغيره من أهل العلم، قالوا لا يزكى مال القراض حتى تقع المفاصلة، حتى تقع المفاصلة. قلنا المفاصلة هي انتهاء العقد، تمت البضاعة وتمت خلاص تمت الصفقات وخلاص بيقسموا الأرباح إذا كانت فيها أرباح، ويرد رأس المال إلى صاحبه، لأن رأس المال بيرجع لصاحبه. المفاصلة بيجي بيروح زي ما قلنا قداش يعني اعطيت 500 ألف باقي دازت معك معك مليون بيتر حولي 500 ألف على الجنب 500 هذه على الجنب هذا رأس مالي إيه. منتسمه البقية الربح وبينقسم بين العامل وبين
3: رب المال
2: رب المال. قلت لك القول الثاني قالوا لا يزكى القراض حتى تقع المفاصلة اللي هي انتهاء المضاربة، ينتهي العقد بين صاحب المال والشريك العامل بجهده وبيعت البضاعة كلها وقسمت إلى أرباح، فيزكي عن جميع السنوات إذا كان أكثر من سنة. والقول الثاني هذا حتى هو ماشيين بالمفاصلة حتى العامل يزكي لكل السنوات، أنا في قول الآخر يقول أنه يزكي سنة واحدة فقط يعني. وهنا طبعا يظهر الفرق، هنا يظهر الفرق بين كل سنة وبين بيزكي كله بيزكي كل سنة. الآن يعني نقول إحنا سنة أولى جاب مكسب نقوله 100 ألف مزكي على 100 ألف، السنة الثانية جاب 200 ألف مزكي على 200 ألف، والثالثة 300 ألف هو 300 ألف مثلا، الرابع خسر بكل هو في الحقيقة ما حصل شيء في يده إذا كان خسر يعني. لكن جماعة القول الأول هذا يقولون مزكي كل سنة، يعني قالوا الشروط الموجودة اللي هي أول شيء إنه هو ملك النصاب، شروط الزكاة متوفرة فيه اللي هي
3: النصاب والحول.
2: النصاب والحول نعم، النصاب والحول قالوا متوفرة فيه، وبالتالي يجب عليه
3: أن يخرج الزكاة.
2: يخرج الزكاة المال المملوك لصاحبه موجود، وحصول النمو النضوض معه، وحال عليه الحول وعلمت قيمته كم، مش غايب الآن، فوجبت الزكاة فيه. أما هؤلاء القول هذا الفريق والقول الأول قالوا لما كان المال الغائب لا يزكى حتى يحضر للجهل بحاله. القول الثاني اللي ذهبوا بأن لابد بعد المفاصلة قلنا اللي هو رجحه ابن رشد وغيره، قال أن المال لا يعلم حاله النهائي إلا بعد المفاصلة، إلا بعد انتهاء العقد المضاربة هذا، لأن ربح السنة الأولى والثانية لا يضمن، مش مضمون، قد يأتي السنة الأخيرة ويذهب جل المال
3: صح.
2: وقد ليس حتى رأس المال ما تسلمش، حتى يخسر التجارة معرض ربح وخسارة يعني، لأن المآل غير معلوم، مش عارفين شنو العاقبة بالضبط، فكيف أزكي على شيء يعني مش معلوم لم أنتفع به نعم منه بشيء يعني. وعلماء يقولون قوله يعني كل مال لم يصل صاحبه لم ينتفع به فلا زكاة فيه. وكيف يزكي ما لم يعلم وجوده من عدم في نهاية القراض، عارف شنو بالضبط يعني. قال أما يجي المال عندي وتفاصله وأحد كل واحد يعرف نصيبه، بعدين أزكي لكل سنة على حالها. قول حتى تجده يعني قول له وجه كما يقال يعني. القول الثالث قالوا يعامل مال القراض معاملة الدين، لا يزكى إلا لسنة. طبعا القول الثاني قالوا بعدين لما يجيني المال
3: يزكيه مع بعضه،
2: يزكيه على كل سنة بروحه، عشان تعرضوا لها إن شاء الله بنوع من التفصيل يعني شوية تفصيلية. فقالوا يزكى لما يجيني المال قداش قعدني، قعد سنة بنزكي سنة واحدة، قعد العامل مثلا غايب علي 3 أو 4 سنوات مثلا، أو حتى انتهي العقد مثلا حتى موجود هنا وقعد 3 أو 4 سنوات عفوا 4 سنوات، بنحسب كل سنة قداش فيها وبدينا لها حسبة خاصة بها. تعرضوا لها قلنا بالتفصيل يعني أنا فاهم التفصيل. القول الثالث هذا قالوا يعامل معاملة الدين، لا يزكى إلا لسنة واحدة بعد المفاصلة، لأن صاحب المال لا يستطيع التصرف في ماله كأنه مسلفه إلا بعد انتهاء معاملة القراض، لأن قلنا حمال القراض لا يجوز له التراجع فيه.
3: صح.
2: يقول ما صاريش في نص العقد، يقول لا ما صاريش وهات
3: فلوس، لا فلوس.
2: لا ما يمشيش الكلام هذا، لابد أن تنتهي الصفقة بالكامل يعني. فهذا المال قد يربح وقد يخسر بالكامل زي ما قال. فربما لا يرجع منه شيء لصاحبه، مثل اللي سلف واحد فلوس واشبح يعني يرده له يرده له الله أعلم يموت أكادايم يغيب معاش القاه. قالوا فأشبه الدين الذي قد لا يرجعه صاحبه أو يموت أو يختفي. وحتى العام قد يختفي وقد أحدث هذه أحدث يعني بين الناس. فالخوف الذي يجمع بينه وبين الدين اللي هو عدم رجوع المال شبهه بالدين، وهذه فشبهه هنا المال القراض الذي هو غائب ولا يعلم مآله، أو حتى المال يعني اللي عفوا الذي يستطيع اللي يستطيع أن يقبضه، قلنا لأن بشروع في العمل لا يستطيع أن يتراجع صاحب المال معي. المال مش معروف وبالتالي فإذا جئن وزكوه لسنة واحدة معاملة بالدين. طبعا هو القول المشهور القول الأول والثاني، أما القول الثالث يعني مرجوح والله أعلم.
3: شيخ ذكرتم أنه مازال في تفصيل في القول الثاني، لكن لعل الوقت لا يسمح بتفصيل الآن، مش عارف لو تأذن ربما نأخذه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن وقت الحلقة قد ضاق اليوم. أشكرك شيخنا شكرا جزيلا على ما تفضلت به. الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية دجورة. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غيره، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة اشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
6: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: تسال عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل للمطلقة جائز.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: خلاص مثلا يغيب ايام
1: سواء كان من الكفرة يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة لان هم اللي كانوا الان يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الايام لنعيش معا رحلة الايمان واليقين مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
4: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابني آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم، وما المقصود بقول الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم، ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في يعني مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادر وغيرهم اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهر في القرن الثالث ميلادي، والسلطنة يعني كل منهم استوطنوا شرق الأردن وفلسطين ولبنان، واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقول أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي، وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت، و يعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر

0: آلاف السنين، فأضيف إليه ما أضيف وحذف،
1: تحرف.
0: حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقوله هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، و فيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل بشيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كل عرضة للنسيان والنقص في كل شيء،
1: والتغيير.
0: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط. فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأن يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول: اتلو على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، اتلو على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، واتلو على النصارى وعلى المشركين، واتلو على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، واتلو على الجميع وذكر الجميع وحذر الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلو عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية. فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قابيل وهابيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علمنا. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قابيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قابيل يعني هابيل وقابيل ونحو ذلك. هذا الأمر هو وارد في بعض الآثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. واتلو عليهم ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، فحصل ما بينهم الخلاف بين ابني آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق. فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه كتب التاريخ وكتب التفسير بقابيل، وكان هو هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفق أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قابيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قربا القربان؟ الله جل وعلا أعلم، في يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
1: شيخ أول
0: نعم،
1: طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من راسهم داروا؟
0: هو طبعا بعض أهل العلم يقولوا أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان يقوم مقام الصدقة، لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
1: ما فيش أصلا من يتصدق،
0: نعم
1: كانوا هم فقط موجودين.
0: نعم، وحتى مش معروفة يعني، فكانت هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان، يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم يعني اللي هو توأم الآخر، كان التقريب بأمر أبيهما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال، وهذه وفيها أقوال أخرى، وكل هذه الأقوال ما فيش عليها دليل واضح، لا تستند يعني لمستند صحيح، لكن أورد المفسرون في هذا الصدد أثار، وأثار كلها لا يعني فيش صحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الروايات اللي تتحدث يعني الزواج من بنت الأجمل، وهذا معنى ظل ساري المفعول في بني آدم وزي من غيره، يعني كله يعني اسمه حتى قيل يعني
1: مش ثابت، كل
0: ما فيش دليل،
1: مجرد اتمام للقصة وخلاص، اجتهاد. نعم. من
0: ما فيش دليل واضح يعني. الصراع لمسألة الجمال والثياب والطعام وكونه مثلا سبب كثير من الحروف وغيرها، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك، لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر جميعا يعني، وهذا هو الذي يركز عليه القرآن. القرآن لم يعنى حتى بتفعيل القربان لا، كان أحدهم له صاحب غنم فقرب أفضل ما لديه يعني بطيب نفس، والآخر له قبيل صاحب زرع فقرب شر ما لديه يعني بغير طيب نفس. فالقبول يعني هذا قبول الله جل وعلا للقربات. فطبعا شو العلامة متاعها؟ قيل إن علامته يعني ورد إن علامته أن تأتي نار من السماء فتحرقه، وجاء في القرآن يعني حتى في قول اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وحتى في قصة يوشع بن نون لما جمعوا الغنائم فأقبلت يعني النار فلم تأكلها فأعادوا إليها الذهب المغلول، فيعني أقبلت النار فأكلتها. هل كان هذا الأمر يعني حسدا بسبب قبول القربان فحسب، أم كان القربان يعني اختبار ينتج عنه تحديد من هو اللي يتزوج الأخت الأخرى ولا الجميلة وغيرها؟ هذا كل الأمر محتمل، كل الأمر محتمل، ما فيش أمر قطعي فيه حتى ننسج له القصص والأمور الأخرى يعني.
1: لكن الموضوع المهم ربي فصلهن في القرآن اللي فيه العبرة،
0: اللي فيه العبرة
1: اللي هو التهديد والغيرة والحسد والقتل
0: ومسألة القتل. نعم. القربان طبعا أي شيء يتقرب به الله جل وعلا، من سواء ذبيحة ولا أي عمل صالح من أعمال البر،
1: حتى عمل صالح
0: صح. جمع قرب وقربات، ومن قول الله جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني القربة في الشرع هي ما يتقرب به الله جل وعلا من الطاعات، وهي نوع من الطاعة، والطاعة تشمل القرب وتشمل يعني الأمور المأمور بها كل هذه، والقربات طبعا في يعني روحية وبدنية ومالية يعني، فهذا منها يعني. فالخلاصة أنه قال لأقتلنك، لما حصل القبول من أحدهم قال هذا اللي هو قبيل، قال لأقتلنك، بشكل أخوه الآخر يعني إنما يتقبل الله من المتقين،
1: سبحان الله.
0: لأقتلنك، فهذه كلمة الظالم الآثم اللي طبعا بسبب خلو قلب من الشعور بالحق ومشعرش بالعدالة في ذاته ومشعرش بالرحم اللي واصلة يعني فيما بينهم،
1: سيطر عليه إبليس.
0: نعم، ومشعرش حتى بحق الحياة التي يعني خلقها الله جل وعلا وأودعها كل نفس، فمشعرش بحرمة الدم، وبأن القتل هذه أعظم جريمة في هذا الوجود الإنساني. هذا كله يعني ما نظرش لهذا الأمر. فلذلك يعني كل ما زادت الروح الإجرام في المجرمين وغيره كل ما زاد يعني مسألة القتل هذا وانتشار السوء والأخبار في المجتمع. فطبعا الكلمة واللي رد بها أخوه، وهي طبعا أول كلمة نطق بها هذا الشخص التقي البر في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه، والجهر يعني جهر خوه بنية الاعتداء عليه، وهذه عددها في ذات اعتداء، فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: شيخنا هو هدد أو توعد؟
0: هو هذا بالنسبة لي هو هذا هذا هو بالقتل هذا
1: هو الباين إن توعد يعني
0: نعم قال لا أقتل يعني نعم لما يقول لا أقتلنك بهذا الأمر هذا تهديد بالقتل والتهديد بالقتل يعني بمن قلت لك بهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو يعني كان رد بأربع كلمات بس أربع كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين فالكلمة هذه اللي قالها لها يعني إنما يتقبل الله من المتقين فلعل أخوه يرجع ولعل يطهر قلبه ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى فقال لا أول حاجة إنما هذه كان معروفات يعني إنما تفيد الحصر يعني والقصر فأي التقوى راهي هي سبب السبب
1: قبول
0: سبب قبول سبب القبول فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب والجزاء يكون على قدر النية وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق مش من أمر خارجي
1: يعني هو تحسه كأنه ينصح فيه يعني
0: التقوى هي سبب القبول كان وجدت القبول هذا موجود فقال له يعني إنما يتقبل الله من المتقين ركز على هذا الجانب ووجه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل ووجه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب وهذا هو اللي قال لأخوه يعني وزاد قال له كلام آخر يعني قال له كلمة ثانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال له هذه الكلمة الثانية هو مسألة بسط اليد ويعني لما قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا كان بتعتدي علي أنت وشاف المسألة هذه يعني يعني شاف نيته يعني طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل هو وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار والأشجار دي من منتضات هذا واحد قلبه سليم وعمله سليم والآخر طول مباشرة جيل اتجاه الآخر مباشرة فقال له لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الأمر واضح ونفي عليه يعني على نفسه وصف يعني بسط اليد لأجل الاعتداء ما قالش يعني راهو يعني بتبسط يدك للخير تمام لكن لأجل الاعتداء أني هذه مش حندير الأمر هذا فالتعبير باليد كله مش يشير إلى راهو بينهم رابطة الرحم وهذه رابطة الرحم هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأذى قال لأقتلنك لم يقول التعبير أقتلنك هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليمة وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم لا يرضى بها قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وحتى له يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس يقول به هو علاش هو ما دافعش عن نفسه الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره دفاع عن النفس صحيح إن عند يعني محاولة الجاني للقتل هذا أمر مشروع وهذا ما يتنافس مع التقوى لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفي غير يقولوا الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل يكون الدفاع هنا واجبا هنا لحفظ نفسه لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع وليس ب يعني ليس بذلك بلازم سواء كان هذا أم ذاك فالمهم أنه ليس من التقوى أن يقف المجني عليه يعني مكتوف اليد لا يدافع هذا عند ولكن على يعني رد على هذا وكلام الفقهاء التقوى في هذا المقام يعني اختيارية، هو له أن يختار أحد الطريقين، فإما أن يدفع الشر، وإما أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم، يعني ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذن لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما في شيء تقوى نحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون دخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل، ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به، ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، وهذا المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال لا، طبعا هذه الكلمة الأولى إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية لئن بسطت يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي لك لأقتلك، وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا، إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه، الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إشعار لأخيه اللي الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي أن لعله يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي، وهو عليم بكل ما في الصدور، وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وفي الآية هذه واضحة فيها تأكيد خوف الله جل وعلا، يعني لما ذكر لهذا الكلام، ويعني وصف الله جل وعلا بأنه هو رب العالمين، هو اللي يعني منشئ الكون ومن فيه، وهو الذي يتعاهد يعني بالنماء والتربية والتغذية، وقتل النفس التي حرم الله وقتلها هدم لما بناه الله تبارك وتعالى، وتخريب في الأرض ونشر للفساد. بعدين جت الكلمة الرابعة الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك، يعني هذا الخاطر مسألة القتل اللي بتديره أنت، هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا ولا يدور بنفسي أصلا، وما اتجهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا، هذا كله خوف من الله رب العالمين، راه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاريكك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر، طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانه كده، إثم داير أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا وذلك جزاء الظالمين.
1: ستكون ظالم.
0: نعم، وطبعا هذا كله فهرة تصوير حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، لعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي، يعني عرض له يعني مسألة القتل وغيره لكن نفر منها، لكن ونصحه وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا بسبب النفس الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تتطعد، وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها فقتل أخاه، الله جل وعلا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: نعم بعد الشيخ. نعم. بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخ نستاذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعين الكرام، دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها عاملين. العامل الأول في عامل هيك ود ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا الأمر الآخر، أخوه فيما ساقه من قول وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو لعله تتحرك انها تتحرك نفسها
1: وغير رايه ويتوب
2: ويتوب الى الله تبارك وتعالى، لكن النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومه من قبيل في داخله وفي شعوره قبل ان يقع في الجريمه، لكن نفسها هي شجعتها، سهلت له الأمور، وسعت له وزينت له وحسنت له. هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه عند التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع، ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، جوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة. كل هذه كانت دواعي تعارض دواعي القتل، تعارض هذه الدواعي القتل. فلكن هو الحسد هو الذي أعمل النفس وأبعده عن معاني الأخوة وأبعده عن كل معاني الخير فقتله فأصبح من الخاسرين، صار من الخاسرين بسبب هذه الجريمة الكبيرة التي تحيط بها الشناعة من كل أطرافها. ولذلك كان التعبير القرآني هنا فأصبح من الخاسرين، تدل على أنه حتى هو كان مدركا لما ارتكبه، عندما أشرق نور الصبح كأنه هو وقت الحيرة، عرف نفسه الذنب الذي فعله والأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحق هو خسران القلب المؤمن إذا أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، وحتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه هو خسر خوه الطيب، خوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك قال الله جل وعلا فأصبح من الخاسرين، صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث كثيرة من السنة، أن أول من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا نفس ظلما، لا تقتلوا نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. مش حدلها بس لا تقتلوا. لا تقتلوا نفس ظلما مش تعدلها بس الآن. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة نكبات ومآسي ومدابع بشرية وجماعية. شن السبب فيها كلها؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه إحنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة التول الفتاكة هذه الكيميائية والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جماعية لرفات مئات من البشر. نعم نعم، أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جماعية. ويعني أصبحت الدماء رخيصة واستبيح القتل كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما ينمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول أنه يسلم في نفسه لإبليس.
2: نعم
1: عليه الله.
2: نعم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دين أمر آخر، وهو كيف يعني
1: كيف استطاع أن يواري سوءة أخيه.
2: نعم، الله جل وعلا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا طبعا هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد الذكاء ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو. كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقار، ليكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه ويرفع برفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا. ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر وعنده عدة أمور أخرى، هذا كله عرفناها توا بالعلوم الحديثة، وأن عنده يعني يرتفع ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة. هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى، وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحها، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد أخ، وليس له ذكر حتى في كتب الـ الـ الـ الـ الـ الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجود، موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا المنظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك. وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت، وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام مدى القاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة أوضحت هذا، وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها، أن يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر بأخيه حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن تم
2: التعليم. نعم السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك، يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. و يعني العبرة اللي أخذها إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم، ولكن في غير مندم، الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف ننجو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة، وعند الويل قال يا ويلتا، يعني يا بليتي ويا فضيحتي، يعني من هذا الأمر هذا الكلام يا ويلتا، يعني كان يقول يا فضيحتي. وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها، وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه، وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها هو بسبب جهله وبسبب غباء وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا وكان أخا مباركا، وصور يعني حتى هو صور نفسه وجهله بإقرار يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلة. والآيات طبعا بينت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجع الأرض بدماء وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبل أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع، فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها زي نعم الديانة الهندوسية اللي يدفنون الموتى لم يحرقوا فيهم يعني بالنار وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم. يعني طبعا هذا زيغ وضلال مع ما فيه من الضلال
1: مخالف هو حتى الطبيعة البشرية.
2: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه، الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله جل وعلا امتن على عباده ان جعل لهم يعني الارض كفاته، يعني كان الارض وعاء ليهم في حال الحياه وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول سوره المرسلات الم نجعل الارض كفاته احياء وامواتا، يعني هي الارض تضم الاحياء على ظهرها والاموات في بطنها. نعم فهي يعني الارض هذه كفاته لنا، فاكرم الله جل وعلا بني الانسان بالدفن، ولذلك المقصود من دفن الأموات هو ستر السوءات بالتراب عن الأحياء، وهذه الآية تدل على وجوب مواراة الميت وعلى وجوب دفنه، وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض على جميع المسلمين على الكفاية، يعني من فعله منهم سقط الفرض عن الباقين، وأخص الناس بذلك هم الأقرب الناس الأقرب فالأقرب الذين يعني يلون الميت وقرابته، ثم بعد ذلك الجيران، ثم سائر المسلمين، وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة، لا، هذا بر وهذا في طاعة وفيه إكرام للميت، وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل، وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة، كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره ومحترم لا يجوز التعدي عليه ولا إذاء. القبر هو بيت الميت، وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة، وجاءت السنة بذلك، لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات، لا يطأ القبر، لا يداس القبر، لا يتكأ على القبر، هذا كله أمر معروف يعني. ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. يعني الميت، الإنسان الميت محترم في قبره، وهذا يعني واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم، وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل، فهي منازل المرحومين، فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال فأصبح من النادمين، طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفلا يواريها وأحس بالبلية اللي وقع فيها، لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه، وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها ورأى الغراب، طبعا أحس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل، لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثبات أو إصرار على الإنكار، حتى ما صرخش بالاعتراف، يشوفوا فيها قرائن تتكون منه عند اضطراب ظهر، عند سرعة النبض، عند اصفرار وجه، هذا كله يديروا فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح، لأن صوت الفطر المستنكر
1: في يعني نوع من خائنة الأعين. نعم، التي ذكر الله عز وجل.
2: إيه، صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا، ويستيقظ ويتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح، ويعني
1: أصحاب الخبرة يكتشفوا
2: الملسانة. نعم، اضطراب أعصابة، سرعة نبضة، كل شوفوا فيها هذه يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة، وصار من النادمين، دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين، فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة، حتى مش تكون الصورة أوضح، وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته، يعني
1: ما فيش منها فائدة.
2: يعني اللي زرت شنو يعني أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منه يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، فما بالك بما دونهم. فلا بد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين ندم وندم. يعني في انسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا، وشرب الخمر بالنقود نتاعها بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للاسره، ولما عاد الى منزله وجد اهله يعني في انتظار الطعام،
1: ندم
2: لانه شرب الخمر. هل يعني ندم الرجل هنا على انه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لانه لم يشتري الطعام لاهله؟
1: ايوه، ندم نقيسه ممكن على ذلك في هلبه اول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر قالوا لك كم تقعد تسكر بتموت او بتزيد
2: إيه
1: كبر
2: إيه يعني
1: ظهرك،
2: لما تكون التوبة
1: فيسيب عليه خاطر
2: ليس لله جل وعلا،
1: سيب
2: لما تكون الشرب والندم ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا يعني يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لأهله،
1: مش على خطر عصي ربي زي
2: نعم.
1: ما نقول
2: ففي فرق في بين الندم وبين الندم. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال في شعرا، وهذا الكلام طبعا يعني منتشر لكن هو يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بيّنه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظها يعدل إحياء الناس جميعا بالتواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا ما تب 15 يا ما تب 20 يا ما توصلوا فيه، لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينه والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت، الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0. عندنا اتصال من السيد محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الشيخ عبد المحسن، نهارك مبارك، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم يا شيخ.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، أنا كانت عندي رحلة على الخطوط التركية وصار فيها تأخير زي في الذهاب زي في العودة. في الذهاب تسبب عليها إن صورة ليلى مخلص حقها في المكان اللي أنا ماشي له، وفي العودة تسبب عليها فقد رحلة تانية، مما خلاني هنا في المطار لمدة أكثر من 15 ساعة. فلما روحت قعدت نطالب فيهم بتعويض، لأن هذا موجود من خطوط شركة الطيران، يعني ما تقدر تطالب بتعويض لما تضرر منهم. فقعدت نطالب فيهم بتعويض وحصلت منهم التعويض هذا، فأنا بنسأل على حكمه التعويض هذا، قال إنه يحق لي وحلال أو لا يا شيخ بعد إذنك؟
1: بإذن الله تعالى تسمع الإجابة.
2: يرحم والدك، الله يرحم والدك ويبارك فيكم. شكرا شيخ،
1: الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم.
1: سيد محمد قال جاءتني رحلة أو حجزت رحلة على الخطوط التركية وحصل تأخير في رحلتي الذهاب والعودة. رحلة الذهاب ترتب عليها إقامتي ليلة في فندق، والمفروض أنني ما نقيمش هذه الليلة لو كان الرحلة لم تتأخر، وترتب عليه أيضا تفويت رحلة أخرى كانت بعد هذه الرحلة اللي هي رحلة الإياب. فقال رفعت قضية وربحت تعويض منها، هل يجوز لي أو لا يجوز لي؟ يجوز، لا حرج، لا حرج، لأنه ليس مترتبا على زيادة على الدين، وإنما هو تعويض عن سوء الخدمة، وهذا أمر قانونا وكل شركات العالم تأخذ به، لأن الشركات تربح ضعاف مضاعفة. ولو ما بديرش الميزات هذه زي الخطوط التركية ولا الخطوط المشهورة في العالم، لو ما بديرش الميزات هذه تفقد زبائنها، وبالتالي ما حصلت عليه جيد، سواء كان مساويا لقيمة ما دفعت أو أكثر. يعني لو أنت دفعت مثلا 400 دولار وهم أعطوك 1000 باهي، دفعت 1000 وداروا لك 500 5000 باهي، أو كان مساويا أو أقل فلا حرج بإذن الله تعالى في الجميع، لأنه تعويض عن سوء الخدمة وليس مقابل دين. عندنا اتصال. أخت فاطمة، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال يا شيخ بفتوى إن شاء الله.
1: تفضلي.
3: نبي نسأل عن حكم الشرع في الحديث يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالأسمك، هو نوع من أنواع الكحل، هذا النوع سنة مؤكدة، وليش الأسمك بالذات يعني؟
1: باي تمام. ماشي. سيد ميلود، أن بعض الأسئلة عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ذهب الزينة عليه زكاة إذا لم يستعمل سنوات طويلة؟ إذا لم يستعمل ليس بسبب تغيير النية، وإنما بسبب عدم المناسبات، زي مثلا فترة الكورونا الناس كلها معاش تمشي للعراس ومعاش في مناسبات، فقعدت يجي سنة ونص أو سنتين الناس ما استخدموش. إذا كان بهذا المعنى يعني متخذ للبس ولم يحصل مناسبة للبس، ولم يكن الذهب من الذهب النادر للاستعمال، هذا لا زكاة فيه، وقصة عدم لبسه لا تؤثر في وجوب الزكاة فيه، لأن الزكاة متعلقة بالنية. فلو النية كانت الكنز بالدرجة الأولى حتى لو استعمل مرات ففيه الزكاة، ولو النية اللبس ولم يستعمل أحيانا ففيه الزكاة. أما إذا كان هذا الذهب من النادر للاستعمال أصلا ولم يستعمل ففيه الزكاة، يعني مثلا زي ذهب السدر هذا الآن ولا قريب كل سنة ولا سنتين ومرات كل ثلاثة يستعملوا فيه، وهو قيمته كبيرة جدا، ولذا رأت دار الإفتاء أن يزكى مثل هذا الذهب الكبير جدا الذي يندر استعماله. أن اتصال. سيد أحمد، السلام عليكم. سيد أحمد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام الله شيخ مصر.
1: لبس عليكم.
4: الحمد لله، شنبارك.
1: الحمد لله.
4: والله عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
4: حكم لبس الدبلة للرجل، دبلة الفضة.
1: الدبلة للرجل.
4: ايه.
1: هتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أنا السيد علي.
5: أيوة شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ، أنا صليت المغرب مع الإمام.
1: إيه.
5: وفي الركعة الثالثة صار لي سهو. طلقت السلام قبل الإمام. طلقت السلام قبل الإمام في الركعة الثالثة.
1: با
5: صار لي وسواس، وصار لي واحدة سهو معاش واحد.
1: انت سهو يعني؟
5: سهو. ايه سهو. ايه
1: با
5: ايه ايه سهو. ايه
1: با صار لك وسواس شن يعني؟ شن الوسواس اللي صار لك؟ ان الصلاة باطلة.
5: والله مشاكل هيك عائلية، واحدة قعدت نفكر في حجاب معاش انتهيت الصلاة في الواحدة.
1: باي بإذن الله تعالى، هاي تسمع الإجابة.
5: الله يرحم والديك شيخ، الله يبارك فيك.
1: ماشي. سيد ميلود.
6: ميلود محمد.
1: تفضل يا سيد ميلود، السلام عليكم.
6: عليكم السلام يا شيخ عبد المحسن، بارك الله فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم البرنامج القيم هذا.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
6: يا شيخ عبد المحسن، أنا عندي سؤال. أنا مدرس متقاعد. يعني صديق قال لي شرايك، والله أنا عندي مدرسة بندرس ترخيص. شرايك تعطيني بعض المسوغات باش يدير بيهم الترخيص، ونعطيك زي ما تقول منحة بقيمة 500 دينار كل شهر.
1: إيه.
6: تسمع فيا
1: شيخ؟
6: نبي نسأل، هل أنا طبعا بنعطيه أوراق، بنعطيه شاي؟

0: مدرسة
1: من الناحية القانونية؟ من الناحية القانونية
0: القانونية والله ما بالنسبة للمدرسة قائمة والدرس ومن الروضة حتى الابتدائي والإعدادي،
1: ما لناش
0: لكن طبعا في الفترة الأخيرة طلبوا منهم قالوا لهم لازم الجوزة قاعدة تشتغل، قالوا لهم لازم يا تتقاعد وتسيب المدرسة وتقعد في المدرسة يا تسيب المدرسة وتقعد في العمل. فقال لي أنا شو رأيك أنت بما أنك مدرس متقاعد واشتغلت فترة في التعليم ومؤهلك تربوي تعطيني شهادة ميلاد وشهادة شهادة مستواك الدراسي ندير بهم ترخيص ونعطيك مقابل
1: 500 دينار.
0: كل شهر 500 دينار.
1: ما تسمع لي جواب،
0: هذا المبلغ هذايا يجوز ما خدت أنا شرعا لأني ما نبيش نقدم خدمة، نعطيه وراد بس.
1: تسمع لي جواب بإذن الله تعالى. بإذن الله
0: تعالى. بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك كل جنة. أن السيد صالح، السلام عليكم، يبدو أن الخط انقطع. إذا كان يسمع فينا يعيد الاتصال. الأخت فاطمة، إذا لم يكن هناك اتصالات. السيد يونس، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السيد يونس، لبس عليك، شن حالك باهي؟
2: الله يعزك وبرك فيك ومتك الله بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالمين.
2: وشيوخنا الأفضل والقناة المباركة، بارك الله فيكم.
1: آمين.
2: أتمنى منك لكم استفيدوا بالطيب. أتمنى منك كي كان أعطاك وقت الموضوع كبير شوية، ولكن نبه ولو باختصار ولو باختصار.
1: إيه.
2: لماذا الأصول ما فيهاش بإذن الله خلاف ونجد الخلافات كلها في فرع الفروع؟
1: الأصول شو تقصد بالأصول؟ أصول الفقه ولا العقيدة؟
2: أصول الفقه العديد متعرف عليها ممكن جميع الأئمة كلهم يعني الصلاة وغيره وغيره، لكن أقول حقيقة التسدي هو فرع الفروع، هو هذا اللي بارز للأسف. منك ولو حتى مقتضب ومعطول شوية
1: بتسمع إجابة
2: تسند بالصفاري زينا يعني يعني
1: شوية بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى أجمعين يا رب العالمين. سيد أبو محمد،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير الشيخ عبد المحسن، تحية طيبة لك وللعاملين معك في الإذاعة
1: وجميع
3: المستمعين.
1: آمين يا رب.
3: الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، مستوى الدولة بيع في الغازات يوقف الغاز يعني مؤسسة تطلقها
1: بيع في بمبة الغاز.
3: ايه تبيع في السوالات الغاز يعني بسعر غالي شوية 240 دينار في السيمانة. قصدي هذا واحد مثلا استحقه بيبيعها، يجوز بيعها لشخص ثاني ولا لا؟
1: يعني هو بياخدها باش يبيعها.
3: ايه بيشريها هو ب 240 يبيعوا فيها وبعدين يبيعها لشخص ثاني برا.
1: باه. وانت لما تاخذ بمبلة ولا اثنين تقدر تعاود تاخذ مره ثانيه وثالثه ورابعه، ولا هي هذه وخلاص؟
3: لا هذه وخلاص، لان محكومه بالرقم الوطني بشروط.
1: باه تمام. باه.
3: السؤال الثاني الشيخ، احنا نحضر في الدروس في القنوات وفي الاذاعه اللي دعتكم هذه الكريمة، ومرات الشيخ يعطي في درس والله كذا يتكلم عن أحكام النساء من حيث الحيض من حيث التفاف، أحكام الجماع، واجبات الغسل كذا. فمرات حين قاعد شيخ لي والعيلة ومعنا بنات ومعنا قريبات وشباب، فمرات أنا نحكي عن نفسي مرات نشعر بحرج هيك لما واحد يتكلم عن الموضوع هذا، فنرد في الصوت او نتذكر ان واحد والله نحول لقناه ثانيه لانه قاعد بنقعد هيك يا نطلع يا بنوتي بيطلعوا. قصدي هذا الحياه هذا والتصرف هذا سليم؟ والله هذا حياه وحشمه مذمومه كزايده على الحد يعني، يلزمك توجيه الكلام هذا شيء.
1: باذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك. شكرا.
1: عفوا. الأخت فاطمة قالت هي حكم الشرع في استعمال الإتمد

0: هل هي سنة مؤكدة وليش الإتمت بالذات؟ حكم الشرع أنه هو سنة، هل هي مؤكدة ولا مش مؤكدة؟ يعني هي سنة وخلاص، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من خير أكحالكم الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وفي حديث ثاني اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طلب النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه سنة. بعد ذلك هل هناك تفرقة في درجات السنة أو ليس هناك تفرقة؟ هذه مسألة أخرى. ما أوصى به وداوم على فعله وأظهره، هذا يعتبره من السنة المؤكدة. ما أوصى به وأظهره ولم يداوم على فعله يكون سنة. المهم هكي في درجات. هو الآن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب منا الاكتحال بالإثمد. لماذا؟ لأنه يحقق هذين المصلحتين. في بعض الأحاديث فيها مصالح أخرى، قال يجلو البصر يخليه يعني صافي مش مدغدش، وينبت الشعر يقوي البصيلات، يطلع الهذوب باهيات، والهذوب هذا يحافظ على العين من الغبار ومن الأوساخ وهكذا، فتصبح العين قوية. هل هو ينبت حتى بقية الشعر ولا العين؟ الظاهر إنه شعر العين، لكن على كل حال هذا ما ورد في الاكتحال بالإثمن. بعد ذلك من أراده له ذلك سنة، ومن فعله باعتباره سنة وباعتباره يجلو البصر وينبت الشعر له الأجر، واللي فعله هكي وخلاص أو فعله لأنه يجلي البصر وينبت الشعر بدون اعتباره سنة أو أنه وارد، هذا لا أجر له. فهو سنة كما قلنا وله فوائد من تحصل عليه. الإشكالية الآن وين الحصلة؟ تمشي لواحد يقول لك والله هذا إتمد أصلي ويعطي عليه أرقام كبيرة، وبعد ذلك تجي لواحد تاني يقول لك لا لا والله ما هناك، هذا داير شوية كذا ومخلطهم مع بعضهم، وتمشي للتاني هذاك اللي قالك والله ما صارت، يعطيك واحد تاني وتقعد في المشاكل هذه كلها. لكن الإنسان يحاول إنه يأخذ من مصدر أو شركة معروفة يأخذ منه الإثم هذا ويكتحل به، وبإذن الله تعالى ينال الأجر بالدرجة الأولى وينال هذين المنفعتين اللي هي جلاء البصر وصفاؤه، والمسألة الأخرى إنبات الشعر في العين. طيب في ليبيا احنا مش وارد عندنا هذا، وخاصة للرجال، خاصة للرجال لأن بيبان الكحل في العين. هو حتى الإتمت نفسه في مشاكل، في اللي يقول لونه زي القهوي، والراجل لما يديره ما يأثرش عليه. ولما مشانا للحج واحد مش عارف هندي ولا شن، هو قال واحد من جماعني نعرفه وهذا ثقة وكذا، جبلنا إتمت أكحل، معاش عرفناه هو الأكحل ولا الأحمر. فإذا كان الأكحل الراجل صعب أن يديره، يعني إلا إذا كان مثلا بيديره من بعد العشاء وبيغسل الفجر، ومع ذلك حتبقى أثار، ومرات الناس يقعدوا يتكلموا عليه. لكن في النهاية يتكلموا ولا ما تكلموش، ما دام الأمر سنة وهو ما يديرش في حاجة غلط، اللي بيتكلم يقول له والله هذا الإثمن وهو سنة، كان هذاك سكت وهذا ربي باهي، وكان قاعد يتكلم خلي يتكلم. السيد أحمد يسأل على حكم لبس الدبلة للرجل من الفضة، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. هو لبس الدبلة إذا كان هو أول شيء خاتم الفضة مأذون فيه، مأذون فيه للرجل بشرط أن يكون 6 جرام فأقل، وأن يكون واحدا وليس متعددا، يعني ما تديرش 3 خواتم زوز جرام زوز جرام زوز جرام، ولا تدير خاتمين 3 جرام 3 جرام، لا هو واحد بس، جاي 6 جرام، جاي 4، جاي 3، جاي 2، جاي جرام، المهم واحد لا يتعدد، هذا جائز سواء كان لدبلة ولا مش لدبلة. الاتخاذة للمتزوج أمر فيه فائدة، وخاصة للمرأة في فائدة شرعية، طبعا هذا لمن لم يفعله تقلد تشبها وتقليدا للكفار، أما من فعله وقال لا والله الكفار يديروا في دبلة حتى ني بندير، هذه مسألة أخرى وهي محرمة. لكن الليبيين الآن، الليبيين وغير الليبيين ومعظم المسلمين يتخذونها سواء للرجال ولا النساء. بالنسبة للنساء بالدرجة الأولى أني مع أنهم يلبسوا الدبلة، علاش؟ لأنها تحقق مقصد آخر شرعي، وهو ترك الخطبة على خطبة الغير. الخطبات الأم ولا الأخت ولا المهم اللي تبي تخطب، أول ما تبي تشوف البنت وبتعجبها بتشوف صبحها، كان لقيتها لابسة دبلة تتجاوز الموضوع ومعاش تدور. وين المقصد الشرعي؟ نخافوا أن مثلا واحدة ما تلبسش ويحسبوها مش مخطوبة، ويمشي يخطبها واحد تاني أحسن من الأول، فأهلها يفركسوا الخطبة، ولا حتى هي تفركس الخطبة وتفسخ الخطبة من الأول وتمشي للتاني لأن أغنى ولا أجمل ولا شخصية ولا اللي هو. فالآن الخطبة على خطبة الغير هذه ممنوعة، وجود الدبلة تحمي من هذا الأمر. خلاص ما دام شافوها لابسة دبلة معاش بيجي حد تاني يخطبها مرة تانية، وبالتالي هيك تستقر الأمور نوعا ما. وبالتالي الآن الرجال ممكن ما فيش المقصد هذا، لأنه يقدر يخطب واحدة ولا اثنين ولا أربعة ولا اللي بيديره يديره، يقدر مش حيجوه هم يخطبوه باش يشوفوه مداير دبلة ولا مش مداير دبلة. لكن اتخاذه هو في الأصل جائز، اتخاذ الخاتم في الأصل جائز، فهو بعد ما تزوج اختر له بيدير دبلة وما كانش يدير فيها، جائز لا حرج في ذلك. المهم زي ما قلنا ألا يكون الأساس والنية هو تقليد الكفار، وتقليد الكفار في الأمور التي تغلب على المسلمين، وخاصة هي من أمور العادات وليس من العبادات، لا حرج فيها، لا يعتبر تقليدا للكفار. الآن القرواطة كل دكاترة المسلمين في العالم يلبسوا فيها، نحكي حتى بتاع الشريعة تلقاهم يلبسوا فيها ومستعملة وما فيهاش نكير، وما في حد يقول له هذا تشبه بالكفار ولا غيره. وهذا حصل حتى مع الصحابة أن لبسوا لبس جاهم وعجبهم كانوا يستعملوا فيه الكفار قاعدوا يلبسوا فيه، وفي حد قالوا والله هذا تشبه بالكفار لأن هذه يلبس فيها. إذا كان اللبس لباس شهرة أو كان خاصا بالعبادة.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بعدين نخش في الحرام، اللي يلبس القلنس وهذه متاع النصارى، ولا يلبس الزنار اللي هو في الوسط، ولا يلبس العباية متاعتهم، لا هذه خاصة ما يلبسوهاش إلا في العبادة، هذا حرام. الطقي هذه اللي زي الصولجان، هذه اللي يلبسوا فيها القساوسة، أيضا لا يجوز. أو يكون لباس شهرة، لا لبس لابسة مغني، ولا لابسة ممثل، ولا لابسة لاعب كورة، ولا حلاقة غريبة مديرها لاعب كورة ولا مغني ولا اللي هو، ويجي يديروها باش يشتهر بها ويجي يديروا زيها، هذا ممنوع. أو حتى هو نفسه يبي يحلق حلاقة غريبة باش الناس يعرفوه ويقولوا فلان فلان فلان ويقعد يدعو عليه. لباس الشهرة وفعل الشهرة أو ما هو خاص بعبادات النصارى، الملابس الخاصة بعبادات النصارى، فهذا لا يجوز. أما بقية اللبس العادي الذي يحقق ستر العورة، لو داروا الكفار وإحنا عجبنا باعتباره مثلا أنيق، ولا باعتباره يحمي من البرد، ولا رطب في الصيف، فهذا لا حرج بإذن الله تعالى في لبسه، حتى وإن كانت بدايته من لبس الكفار. أن السيد أبو أحمد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله يدفني على السيولة يا شيخ، والله زر الناس على الربا وزر، والله قاعد أشوف بحاجات يا شيخ ما عمرها شفناها في العهد الإسلامي، بالله يدفني على السيولة لو سمعت يا شيخ.
1: باهي بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. السيد علي قال أطلقت السلام قبل الإمام سهوا فصار لي وسواس. لا لا لا, لا شيء في ذلك، ما دام وليت معاه وسلمت معاه فصلاتك صحيحة، ولا تطالب لا بسجود ولا بغيره، يتحمله الإمام عنك. المهم أنك أنت أول ما عرفت أنك أنت أخطأت رجعت للصلاة وسلمت معه، فصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى ولا شيء عليك. السيد ميلود قال أني مدرس متقاعد، وفي شخص عنده مدرسة قال بندير ترخيص بمسوغات السيد ميلود، ندير بيهم الترخيص ونعطيك منحة 500 دينار شهريا. هذا راجع لقانون البلد، إذا كان قانون البلد يسمح بتأجير الشهادة هذه لتقام بها المدرسة فهذا جائز، لا حرج فيه، وإذا كان القانون لا يسمح فلا يجوز. تو في الصيدلة ممنوع في القانون إن واحد يأجر الشهادة متاعها باش يديروا صيدلية بأوراقه، هذا ممنوع، وبالتالي يجب الالتزام به، يا تخدم فيها يا تديرها باسمك يا تترك، يا تكون شريك فيها في الخدمة حتى بالورقة هذه وبالخدمة، المهم انت اللي تخدم وتولى شؤون الصيدلية ماشي الحال. اما انك تعطيهم الصيدلية تعطيهم الشهادة وهم يقعد يخدموا بها، لا، هل هذا الأمر زي في التعليم ولا لا؟ هل يجوز للتعليم أن للمعلم أن يؤجر أوراقه لتقام بها مدرسة خاصة أو لا؟ راجع الوزارة، إذا كان قالوا لك لا ممنوع ولازم اللي يبي يخدم، والظاهر أنه ممنوع، لازم اللي بيخدم في الظهر، علاش قلت الظاهر أنه ممنوع؟ لأن المرأة هذه قالوا لها يا تطلعي تقعد هنا يا بس، منعوها من مزاولة العمل. لو كان الإيجار جايز، إيجار الشهادة من أي حد جايز، راهو خلاص ما كلمتهمش بكرة مش اتخذت من الأول وخلاص. فالظاهر أن حتى هنا زيها، أن تأجير المسوغات باش يديروا بيهم مدرسة وانت ما تكونش فيها لا من قريب لا من بعيد، الظاهر أنه غير جائز. لكن ما تسمعش الظاهر اللي نقول فيه هني، وراجع الوزارة، شوف الوزارة، امشي ولا حد في التفتيش ولا كذا يمشي يسألك، يقولهم راهو فلان يبي أجر مسوغاته العلمية باش يفتحوا مدرسة خاصة باسمه، وهو ما يبيش يخدم فيها ولا يراقبها ولا لي علاقة، بغض النظر بالبلاش ولا مش بالبلاش، هذه ما تعنيناش. لو قالوا احنا ما عندناش ما يمنع هذا الأمر، لا حرج بعد ذلك بالتبرع بالشهادة باش يفتحوا بها مدرسة خاصة، أو أخذ أجرة عليها. ولو قالوا له ممنوع، الزوز ممنوع، لا يجوز لك التبرع بها مجانا ولا يجوز لك أخذ أجرة عليها. فالموضوع في الدولة، هل الدولة لها الحق في هذا؟ لها الحق في هذا. الآن الدولة شافوا لما حد يعطي شهادة الصيدلة لتاجر، الأمور على المواطنين تتلخبط، يبدأ التاجر يمشي، وإما يلقى دواء رخيص يجيبه وخلاص، لا يعرف مكوناته، لا يعرف المادة الفعالة، لا يعرف أصلي ولا مش أصلي، لا يعرف طاح الصلاحيته، ما يعرفش، هو يعرف بجنس وبس. لقى حاوية بنادول قالوا له ب30 جنيه، وهني ينباع ب100، هذه على قول التجار كزيوني، فرصة، هيا خذها وبرا بيعها لليبيا. هل هي المادة الفعالة موجودة؟ هل هي طايحة؟ هذا كله ما يعنيش التاجر، بالعكس لما يكون صيدلي بالنهاية بيخاف على سمعة الصيدلية متاعه، ويعرف هذه المكونات، ومرات لما يشك يطلب حتى تحليل. يعني لما مثلا زي ما قلنا هو ينباع في الصيدلية ب100، هو يلقى ب20، هذا لابد أن يحصل له ريب وشك في هذه الصفقة. علاش التانين كلهم يبيعوا ب50 ولا ب60 وهذا يبيع ب20؟ كذا في مشكلة. وبالتالي الدولة هكذا، هذا القانون من الدولة هو لإصلاح الشعب اللي هي مسؤولة عنه، فيكون مقبولا ويجب تنفيذه. هل هذا الأمر موجود في المدارس الخاصة ولا لا؟ الله أعلم، أنا ما عنديش علم. لكن الرجوع إلى الوزارة سهل، تمشي تقولهم ويقولوا لك، كان قالوا لك عادي عادي، أجر بالفلوس ولا أعطيها تبرعا، كان قالوا لك ممنوع، لا يجوز بعد ذلك لا بالمال ولا بالتبرع. وهذه مش وقتها، لكن المدارس الخاصة في ليبيا نكبة حقيقية، نكبة غير طبيعية حقيقة، المدارس والجامعات الخاصة نكبة غير عادية، وكل من شارك فيها سينال الإثم يوم القيامة، سواء بإعطاء الترخيص سواء بإصدار القوانين. يعني الآن أنت تصدر في جامعة خاصة وتعرف أن الشباب يبوا يخدموا، وتلقى أصلاً أنت معينة بالثانوي، يخش للجامعة الخاصة ولا المدرسة الخاصة، حتى الامتحانات في اللي ما يحضرش فيهم، وفي اللي يجي ويكتبوا له المدرسين، المدرسون هم اللي يكتبوا له، وفي اللي يجيه الورقة من برا، وهذا كله كلام حقيقي مش واقع، في اللي حتى الامتحانات ما يحضرش فيهم، وفي اللي مدرقها شوية يقول لا غرت على الامتحانات وتنديروا الكراي، وفي اللي حتى أعطيه الورقة بيضة يديروا ذوك يغروا في الدرجات غران. فحقيقة نكبة على التعليم، واللي أكبر منها، النكبة الأكبر منها، إن جماعة الجامعات الخاصة يحصلوا تعيينات، وجماعة الجامعات العامة ما يحصلوش تعيينات. شن بيصير الآن؟ الطالب اللي بيخش للجامعة هو ما عنداش نية في القراية ولا العقلية ضعيفة، أول فصل يرسب فيه في الجامعة يقول بالك يمشي للمدرسة الخاصة ويقعد يخدم البرة، ويجيب لهم كل سنة كذا أو كل فصل كذا، الله أعلم قداش، وبعدين يأخذ الإفادة ويتعين. بينما اللي قرأ في الجامعة العامة وأرهق نفسه في الدراسة، بعد ما يطلع ما يتعينش. شو بتكون النتيجة على غالب الدولة اللي احنا نشوفه فيه؟ قرارات عشوائية، تخبيط، عدم تخطيط، الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب أصلا، وقص على ذلك. فالخلاصة يا سيد ملود، راجع الوزارة واللي يقولوا لك عليه ديرة. سيد يونس قال لماذا الأصول ليس فيها خلاف كالفروع؟ قلت له شن تقصد بالأصول؟ الأصول الفقه ولا العقيدة؟ قال لي أصول الفقه. أنا نجاوب عليهم الزوز، ليس صحيحا أن المعلومة هذه غير صحيحة، إن أصول الفقه ما فيهاش خلاف، بالعكس الخلاف فيها أشد من الفروع. علاش؟ لأن بيترتب عليها خلاف فروع كثير. لما نقول إن مفهوم اللقب لا يؤخذ به، والتاني يقول يؤخذ به يعني تستنبط به الأحكام الشرعية، هذه مش الخلاف في مسألة هذه بس، هذه بترتب عليها مرات 40 خلاف في مسائل أخرى. وما فيه مفهوم لقب أني نعمل به والتاني لا، أني نعمل به والتاني لا، أني نعمل به والتاني لا، فيترتب على الخلاف في هذه المسألة الأصولية 40 خلاف في المسائل الفرعية. عمل أهل المدينة حجة في الأحكام ولا ليس حجة في الأحكام؟ هذا خلاف في الأصول. الاستحسان هل هو هوى أو مصدر حقيقي وصحيح لاستنباط الأحكام؟ زي ما قال الشافعي، هل المصالح المرسلة يعتد بها أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هذه كمسألة أخرى. هل العام بعد تخصيصه يبقى على عمومه أم يكون منسوخا؟ هذه لما نقولها أراه في مئات المسائل بيترتب عليها خلاف بناء على الخلاف في هذا الأصل. هل القياس حجة ولا مش حجة؟ هل عمل الصحابي حجة ولا مش حجة؟ هذه كلها في أصول الفقه وكلها فيها خلاف. هل الإباحة حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ هل الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة أم هو باق على الوجوب؟ هذه كلها مسائل خلافية في الأصول وهي أشد. العقيدة أيضا فيها خلاف، رؤية الباري عز وجل هذا حصل في الدنيا، حصل الخلاف فيها بين الجيل الأول من الصحابة، بين السيدة عائشة وغيرها، رؤية الباري عز وجل هي قالت ما شافهاش والتانيين قالوا شافها. مسائل الأسماء الصفات هل تؤول ولا هي على ظاهرها؟ هذا الخلاف كل يوم وقاعدين الأمة تبدع بعضها وتضلل بعضها بناء على هذا الخلاف العقدي. هل الصراط والميزان هما شيئان حسيان أم هم والميزان الصراط والميزان هل هما شيئان حسيان حقيقيان ولا هما كناية على ميزان الأعمال والمرور على النار؟ هذا خلاف بين السنة والإباضية. وخلافات المعتزلة في مرتكب الكبيرة وغيرها، هل هو كافر مخلد في النار ولا في مرتبة بين المرتبتين ولا هو مسلم عاصي؟ هذا خلاف مشهور. الخلاف في الإيمان، هل هو مسماه التصديق فقط كما يقول أبو حنيفة ولا معاه حتى العمل، قول وفعل وعمل زي ما يقول غيره، هذه ترتب عليه الإرجاء. فهذه كلها أمور خلافية في العقيدة ويترتب عليها طول. الخلاف في الأمور الفرعية لا يترتب عليها تبديع ولا تضليل ولا تفسيق ولا غيره، لكن هنا يترتب عليها، وبالتالي ترتب عليها بناء على الخلاف فيها. يعني مش معنى ذلك أن احنا نقول للناس أنتم بدعوا ضللوا، لا مش هذا المقصد. فكل هذه الأمور أمور في العقيدة وفيها خلاف. مسألة هل وقع التأويل في الصدر الأول من الصحابة ولا لم يقع التأويل؟ فالأصول والعقيدة فيها خلاف ربما أشد من الفروع. لكن علاش احنا ما نعرفوش إلا الخلاف في الفروع، أو غالب الناس ما يعرفوش إلا الخلاف في الفروع؟ لأن ذيك مسائل دقيقة، الخلاف فيها منتشر بين أهل العلم. ممكن مسألة الصفات هذا انتشر الخلاف فيها بين العامة، ونشوفه الآن في الطوام اللي تحدث هذا لاش. لكن الخلاف لما يكون بين العلماء ما يخوفش، الخلاف اللي يخوف هو لما يكون بين العامة بس، لأنه هو اللي يضلل من لا يستحق التضليل، ويفسق من لا يستحق التفسيق، ويكفر أحيانا من لا يستحق التكفير، ونقعد في مشاكل لها أول ما لهاش آخر. ولذا الآن الناس كلها تصلي، الناس كلها تصيب، الناس كلها تجيها مسائل خلافية في الصوم والصلاة. علاش ما نلقوش المسائل الخلافية هذه في الزكاة إلا نادرا؟ ما نلقوهاش في الحج، أو يا أخي حتى الحج نوعا ما موجود. علاش ما نلقوهاش في باب الجهاد؟ علاش ما نعرفوش المسائل الخلافية في المعاملات، في الأقضية والشهادات، في النكاح؟ لأن هذه مسائل قليلة غالبا لا يدركها إلا أهل العلم، فالخلاف فيها مش منتشر بين العامة. الأمور طيبة، أول ما ينتشر الخلاف بين العامة هو اللي يترتب عليه المشاكل، لأنه يبدأ الكلام بغير علم. رمي الناس والتبديع والتفسيق وكذا، هذا يبدأ بدون علم، يعني يبدأ هو جاهل. وزي ما قلنا هو مش غير المالكية والشافعية يقول لك ما أصاب عمر، ولا عمر ما عندهش بعد نظر هو والصحابة اللي معاه لما درسوا هذه المسألة. وإن كان للأسف هذا يعني قاله من يحسب على أهل العلم، لكن تخيل أنت من أهل العلم قلت الكلام هذا، ما اللي اللي اللي يسمعوا لك شو بيقولوا بعدين؟ إذا كان ما كادوش في سيدنا عمر، شو بيصير زعمك في الإمام مالك والشافعي؟ فضلا عليه شو بيصير في علماء العصر؟ إذا كان أنت جرأت على أبي بكر وعمر زي ما قلت في اللي قالهم تعرفون أبا بكر، قالوا له إيه، قالهم لو كان قال ما نعدلوش عليه، في خلاف في حديث من أحاديث الأحكام. أنت والتاني قال والله عمر ما عنده بعد نظر هو والصحابة اللي معاه. بأنت لما تجرأ الطلبة وانت عالم تجرأهم على أبي بكر وعمر، شن بيصير في البقية زعمك، بقية الصحابة، وشن بيصير في من دونهم من التابعين، وشن بيصير في، وهذا نسمعوا فيه تلال المالكية، هذو ما يعرفوا شيء، هذا كلام حقيقي ونسمعوا فيه. لما يخرج زي ما قلنا، يعني هو بيتبع الكلام الإمام أحمد مثلا ويبدأ يسب في المالكية الذين كان يعظمهم ويجلهم شيخ الإمام أحمد، مش حتى الإمام نفسه اللي هو الإمام الشافعي. فالخلاف في كل الفروع في كل العلوم موجود، حتى في النحو في خلاف ره، حتى في العروض في خلاف. علم العروض، العروض علم العروض اللي هو أوزان الشعر، حتى هو في خلاف. زي ما الطب في خلاف، وزي ما في الفيزياء في خلاف، وزي ما الكيمياء في خلاف. مع الناس العلوم اليقينية القطعية ممكن الرياضيات بس، لأن حتى لو في خلاف سهل يزول، واحد زائد واحد اثنين، جاي واحد قال ثلاثة، لا نحطوا له شيشة مشروب هني وشيشة مشروب هني ونقولوا له عدهم، يعدهم اثنين يزول الخلاف. لكن المسائل مدامة دقيقة ومتشابكة وما فيهاش أمر قطعي، رأوا الخلاف سيبقى إلى يوم القيامة. والمفروض إنه ما يكونش فيه مشكلة، الغلط مش في الخلاف، رأوا الغلط في نحن اللي نتعصبوا في الخلاف. وإلا الصحابة والتابعين، يعني واحد قال لي معرفش مالك الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد قال له نصلي ورا واحد ما يقراش الفاتحة، وهو مذهبه مش الفاتحة، ما يقراش البسملة، هو مذهب أن البسملة واجبة القراءة وأن اللي ما يقرأهاش صلاة باطلة. مش عارف توا يا الإمام الشافعي يا الإمام أحمد سئل هذا السؤال، قال أنت قصدك أنت تبيني ني ما نصليش وراء مالك وسعيد بن المسيب، مع أنه يرى أن من لم يقرأ بالبسملة صلاته باطلة، لكن لما سئل هذا السؤال قال لا عادي. أنت كيف يعني تبي تقول أن سعيد بن المسيب والإمام مالك صلاتهم باطلة لأنه ما يقروش في البسملة؟ لما يبدأ الخلاف بهذه الطريقة تمشي الأمور، لكن لما يخش الخلاف بين العامة تحصل الطوام بعد ذلك. السيد أبو محمد يسأل على بيع اسطوانات الغاز، دولة تجيب فيها 240 يجوز بيعها ولا لا يجوز بيعها؟ الظاهر جواز بيعها ولا تقاس عليه المسائل اللي فيها دعم من الدولة. علاش؟ لأن الدعم هذا لن يتكرر، هم بيعطوك بمبلتين وانت حر تبي تبيعهم تبي تخليهم تبي ينخنبوا منك، تجي تقولهم اعطوني زوز ثانيات يلقوا الرقم الوطني متاعك مسجل يقولوا لك فمن له. هذه صارت مثل الحق الواجب، بعدما حق واجب يجوز لك بيعها، مش زي البنزينة، ما البنزينة بنبيعها توا بنمشي بعد غضوة ناخذ وناخذ حصة واحد المفروض انه ياخذها ونبيعها له هو، بخلاف بمبلة الغاز هو حقه من الدولة اثنين برا خذ اثنين تب ثلاثة شري مني حقني. وبالتالي الظاهر والله أعلم أن في هذه المسألة ما لم يصدر فتوى رسمية من دار الإفتاء بالمنع قياس عليه مسألة بيع البنزينة ولا السلع المدعومة بعيد شوية، والأصل الجواز على ما ملكه الإنسان بطريق حسن ثم يجوز له بعد ذلك أن يفعل به ما شاء. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. عندنا اتصال، سيد أبو طاهر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا شيخ عبد المحسن، حياك الله.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله رب يفتح عليك.
0: أجمعين يا رب. آمين يا رب، أجمعين يا رب.
1: شيخ عندي سؤال وملاحظة إن شاء الله.
0: تفضل.
1: سؤال، بين صلي منفرد صلاة الفريضة. ضروري من الإقامة طيب، والنية، والنية هل تصح حتى عند الوضوء؟ أستاذ ولا ضروري نملي قبل
0: تكبيرة الحرام؟ أنت شن تقصد بالنية يا أبو طاهر؟
1: مثلا أنت صلي صلاة الظهر، ننوي في قلبي أن نصلي صلاة الظهر، لازم نقول الله من نوي صلي صلاة الظهر.
0: باه؟
1: النية هي تجوز من الوضوء ولا تجوز قبل تكبيرة من الله والإقامة.
0: باه؟ باه تمام باه؟ يعني أنت ما تتلفظش بها؟
1: لا لا ما نفوتش بها. لا
0: باه تمام باه. والملاحظة،
1: الملاحظة شيخي نقول تو احنا ألبا شباب ترجع لكأس العالم، الشاشات أمالي مديرينها برا.
0: ايه
1: طيب بدأت من القاو يلا تو احنا نفرجوا على الكبار يلعبوا في الكورة يا شيخ. طيب
0: ايه
1: زوج شباب مسلمين يتعاركوا على المباريات، لا ولا هم حاجات في المفهمة ولا ما أعرف، هم يبغوا يتعاركوا مع بعضهم على شان كورة يا ويش مع بعضهم، فهمت كيف ولا؟ هذه واحدة. الثانية شيء إن يوم اللي فات وأنا مشيت نشري خضرة باي، أفضلت كلها وزنتها طلعت في 58 دينار.
0: باه
1: جاي اختار علي بناخذ الله، قلت شويه خلينا ناخذ الله ونجي. عموم مشى في القاطه الله ليبي مش تونسي، انا ناخذ تونسي ولا في القاطه حافظ قاع وجانا هم دارين زوز ميزانات زوز مصريين يوزنوا. جاي عموم مختار بضاعه المصري الثاني مش اللي وزن لي، قلت خلي يوزن خير ما بقول انا، قال لي كذا كذا، قلت ما بيقول لي كذاب هذا خلي يوزن. عموم بعد ما وزن قال لي 83 دينار، والأول أنا قال لي 57.5، قال لي يقول 57، فهمت علي؟ يلعبوا في الميزان وإحنا بالشارع الميزان نبي أنا ننزل فيه نص صريح في القرآن الكريم يا شيخ. ندي نصيحة الموضوع
0: بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك. السيد علي، السلام عليكم. قطع اتصال بالسيد علي. الأسئلة جت مباشرة، لم أستطع التذكير بالأرقام. أرقام البرنامج 092-092-15-0 وأيضا 092-092-16-0. السيد عادل، عن عادل. السلام عليكم.
2: صباح الخير يا شيخ.
0: نبس عليكم.
2: نهاركم سعيد إن شاء الله، وربي يمتعكم بالصحة.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: لا يا شيخ أنا ما نعرفش، هل هو أنا وصلكم رسالة لكم أنتم، لأن أنتم تهمونا أكثر شيء.
0: باه إن شاء الله.
2: والبلاد في حاجة ماسة لكلمة حق منكم أنتم.
0: إن شاء الله خير. باه.
2: في برنامج المتحكم والنفقات اللي يحصل نسوين الرجال متاعهم، بالله ما حكم هذه امرأة وتجي تحبس خاطر فلوس وهو ما يستحق صغاره بال5 سنين بال6 سنين وجي تدير فيه امر حبس، فهمت كيف؟ بالله بكم يا شيخ تديروا حلقه لهالموضوع هذا.
0: يعني المطلق ما يخلصش على أولاده لأن المرأة ترفع قضية ويحبسوه. يبدو أن انقطع الاتصال. أنا أخت أم فرج.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معي الشيخ ولا
0: تفضلي؟ تفضلي تفضلي أختي.
3: يقول لك يا شيخ، عندي نسألك سؤال.
0: تفضلي.
3: عندي مرت خوي فوق، هي يقول لك يا عزرج ما تيجي الشي بكل زي الأولى زي الثانية، احنا نمشي ونشوف من البكرة زي ما هو.
0: مرت خوك؟
3: مرت خوي فوق مستحيل يدير في شيء أصلا، هو درج تخلي فيه سنة سنتين واحنا نمشي ونشوف على أمي يعني.
0: ايه.
3: وهو ولا تدير مع أمي بروحها، أمي أصلا معاها حد.
0: أمك ساكنة
3: في العيد ولا تدير في مونك سبعت.
0: أمك ساكنة لوطة وخوك أمك ساكنة لوطة وخوك ساكن فوق.
3: إيه.
0: ومرته ما تسيقش في الدروج.
3: إيه ما تسيقش في الدروج بكل، ويكلمش فيها حتى أخوي.
0: باه.
3: باه وأبوي حتى لا ما يخليش فينا نكلموها فوقية.
0: بوك.
3: إيه بوي.
0: باه.
3: باه ولا تدش مع أمي ولا حاجة. ولا في العيد ولا في مناسبات.
0: يعني تحكي ان مرت خوك كيف ما تخدمش امك، ام ما تخدمش امك.
3: ايه ما تخدمش امي، واحنا نجوا من بعيد، سكان بعيد يعني.
0: جو من بعيد باش تخدموا امك.
3: ايه وجو على خاطر نخدموا امي.
0: ايه ايه يعني انت تبي تسالي مرت خوك عليها اثم ولا لا؟
3: ايه ايه كل شيء هيك.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بس تمام.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. سيد أشرف. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: لا بس عليكم.
4: الحمد لله، كيف حالك أنت طيب؟
0: الحمد لله.
4: يا شيخ أنا أتفسر على قصة
0: ما ما يا سيد أشرف. سيد أشرف. سيد أشرف تسمع فيا.
4: قبل 4000 دولار كان مقدم قبل دخوله للعملية. وقاعد معه مرافق غير يخوه.
0: سيد أشرف.
4: وصرف عنده 4000 دولار هو خرج.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ أبو محمد قال نحضر في الدروس مع المشايخ، وأحيانا بعض المشايخ يتكلم عن أحكام الحيض ومعي بناتي ولا أختي ولا أمي ولا كذا، فاني نسكر في القناة ولا نغيرها. هل هذا التصرف صحيح أم هو مذموم؟ يعني هل الحياة منهن في هذا الموضع صحيح وأنني غيرت القناة ولا سكرتها تصرف صحيح، ولا هذا تنطع وزيادة في الدين والمفروض نسمعه؟ الأصل أنه هو من الحياء غير المذموم، إلا في حالة واحدة، إذا كان زوجتك هذه ولا بنتك ولا أختك ما تعرفش أحكام الحيض، بعدين لا تسكر القناة ولا تغيرها، خليها تسمع وانت تطلع برا. لكن لو أختك ولا زوجتك الزوجة عادي يعني ما فيش إشكالية، لكن بنتك ولا أختك ولا أمك ولا اللي هو بتسمع معاك وهي تعلم أحكام الحيض، فالتصرف اللي درته لا خرج فيه. لو تفرجت وقلت لا حياء في تعلم الدين مع بعضكم، هذا أيضا أمر حسن. ولو في حياء وقلت أني والله بنغير وكذا باش ما نسمعوش، وهم يعلموا أحكام الحيض ويعلموا أحكام النفاس والكلام هذا والاغتسال، فالخير الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة هل يستفيد من المعلومة ولا لا؟ كان يستفيد من المعلومة بحيث هي ما عندهمش وما يصححوش عبادتهم إلا بها، الحل الوحيد أنك أنت تطلع أنت كانت حشمت، لكن لا تسكر القناة ولا تغيرها. وكان هم زي ما قلت يعلموا الأحكام، بعد ذلك حر تبي تخليها ما فيش بأس، وتبي تغيرها ما فيش بأس. فإذا كان الإنسان دائم الحياة مع هؤلاء، لا يتفرجوا لمسلسلات، لا يتفرجوا لأفلام، لا يسمع في الكلام هذا، قولوا له والله استمر على هذا الحياة ولا حرج، غاية ما في الأمر إنك أنت تطلع وتخليهم يسمعوا، أو تغير إذا تعرف أن هم يعلموا هذه الأحكام، وإذا كان ما يعلموش أنت أطلع وخليهم. أما كان أنت تتفرج على المسلسلات اللي كلها كلمات عشق وحب وغرام، والأفلام اللي كلها الله أعلم شني فيها، وبعدين بحكيش على المتصل يعني، وبعدين تقول لا والله هذا حياة وما نقدرش نسمع الحيض وكلام، هذا كلام متناقض. يتكون حيي في كل الأماكن، يا تخليهم يسمعوا تسمع معاهم، ماذا ما أنت تسمع فيما هو أشد وأنكى من هذا الموضوع. وهذا زي ما قلت مش خاص بالسيد أبو محمد، وإنما نحكي عليه الكل، لأن بعض المسائل تتغير. أنت اللي يقول أني والله نتحش نسمع حتى كلمة الحب ولا كذا، قال ما نقدرش، هذه أول ما نلقى يا هم يهربوا يعني نهرب، وحتى هذه زيها نقولوا لا ماشي الحال. لكن يقول أني نسمع معاهم في الأغاني ونحضر في الأفلام ونحضر في المسلسلات اللي زي ما قلنا من بدايتها لنهايتها وهي كلها خادشة للحياة، وبعدين بيجي ذي الروح يتحشم في كلمة حيض ولا نفاس، قولوا لا لا هذا ما ليش علاقة بالحياة المرغوب بكل، هذا حياة مذموم. زي ما قلت يعني لما سئل الإمام أحمد قالوا له فلان طلبت منا أمه يطلق مرته، يطلقها ولا ما يطلقهاش؟ شن قال؟ قال إن لم يكن له إن لم يبقى له من برها إلا أن يفعل فليفعل، وإن كان يضربها في الصباح ويريد أن يبرها في الليل بطلاق زوجته فلا. هذا نفس اللي نقرأ فيه إحنا، أو نفس اللي نتكلم عليه الآن بالضبط. يعني إذا قال هو بار في كل الأشياء وخلاص ببرها بطلاق زوجته، قال يطلق عادي. أما قال كان في النهار يضربها ويعق فيها، وفي الليل يدير في روحها يبي يبرها بطلاق زوجته فلا. حتى إحنا نفس الشيء هني، اللي هذا بس اللي ناقصه من الحياة، والباقي كل الحشمة تامة، نقولوا له سكر ولا حول ولا أطلع أنت، سكر القناة ولا حولها ولا أطلع أنت. وإذا كان زي ما قلنا يحضر في الأفلام والأغاني والمسلسلات اللي كلها هابطة وبيدير روحه حيي، هني نقولوا لا لا، الحياة ينبغي أن يكون في المجال الأول وليس في هذا المجال. سيد أبو أحمد قال لي تكلم على السيولة، والله ما أنا عارف شو منقول يا سيد أحمد، يعني مش عارف المسؤولين إذا كان يشوفوا في الناس طوابير ونسوين الساعة 3 في الليل واقفين قدام الماكينات، والموظفين الساعة 4 في الليل واقف قدام الماكينة، والساعة 11 الظهر الصبح واقف قدام الماكينة، وفي القايلة واقف قدام الماكينة فيها النو، وماكينات كلها أقل ما يطلق عليها أنها غير آدمية، تلقاها لم دايرين مظلة، لم دايرين كراسي، لم ناشرين هيك الناس في الشمس، تلقاهم دايرين كرتونيات فوق روسهم، راجل مصنع منع ولا مرام دايرة كرتوني وتوقف بالساعتين بالثلاثة ومرات حتى أكثر. إذا كان ما أترش فيهم هذه المناظر شو بتأتر فيهم كلمتيني؟ كون نقص السيولة أدى بالناس أو كثرة من الناس إلى الدخول في معاملات ربوية لا حد لها، هذا كلام صحيح وأني معاك، وكل من دار معاملة ربوية كل من كان سببا في نقص هذه السيولة متعمدا سيكون إثمها عليها أو سيكون إثمها عليه. يعني ني نقدر نوفر سيولة ولا عندي سيولة وما نبيش نوزع، أو نقدر نطبع وما يضرش بالناس، أو نعرف من اللي يسبب في نقص السيولة واني عندي الإمكانية اني نتحرك وما نبيش نتحرك، سواء تقاعسا أو لفوائد، لأن نرى كثير من الناس المتنفذين في الدولة مستفيدين من نقص السيولة وقصة الدولار. ما نبيش نسمي أسماء، لكن قطعا في ناس ما تبيش السيولة تتوفر، أما ناس مش التجار اللي برا، الناس اللي عندها كيف تفعل ولم تفعل. يعني لما بنوفر السيولة الدولار يبدأ راس براس هو والنقد والحوالة، واني بنخسر مزايا هلبة. اني نقدر نطلع من مصرف المركزي كل يوم ولا كل يومين نطلع مليون ولا زوز مليون كاش، نطلع زوز مليون كاش ونشري بيهم دولار ونبيع الدولار بالحوالة، يولي لي زوز مليون وتلتمائة ألف ولا ستمائة ألف، يعني رابح ستمائة ألف واني راقد مقعمز، والمليون وستمائة ألف نطلع أيضا نطلعهم المركزي ونبيعهم بثلاثة مليون ومعاها وهكذا، فتقعد ملايين تزيد واني مستفيد، مالي ومال اللي قعمز في النو ولا أغمي عليه ولا جاطة جلطة ولا مالي ومالني. يعني ما دام الملايين تزيد ونقرف أولادي برا ونعالج برا مالي ومالي. هذا كلام واقع ما يقدرش أي واحد يقول كذب. أنا ما قلتش كلهم يديروا في الكلام هذا، لكن أكيد في فئة متنفذة وتقدر تعرف الأسباب وما تبيش تعالج، أو على الأقل ما تبيش تدير رقابة على هذا الأمر. يعني هذا الكلام اللي لما جابوا السيولة طلعوا الصناديق من مصرف ليبيا المركزي بلوحهم للسوق المشير اللي وراهم اللي بيعوا في الدولار، هذه رناها على عينك يا تاجر. شن صار؟ جاء ديوان المحاسبة، جت الرقابة، المصرف المركزي دار تحقيق، قالوا راه اللي طلع الفلوس فلان ولا فلان، لا صار شيء. دق هذاك 300 ألف ولا 600 ألف ولا الله أعلم اللي قداش حطهم في رصيدة، والناس قاعدين في الطوابير زي ما هم. بالك بيكذب مصرف ليبيا المركزي ويقول ما تطلعش السيولة بصناديق اللوح، تطلع سيولة قاعدة بستيكة مصرف ليبيا المركزي تلقاها قد التجار. هذا المليون كانوا يقدروا يعطوا ألف واحد ألف دينار، لا أعطيهم لي واحد باش هو يعطي للي طلع له 50 ألف ولا 30 ألف ولا اللي هو المهم. فالمسألة شائكة، كون الناس يتحججون بأن مدام عندهم حلول شرعية أن مصرف ليبيا المركزي هو الملام وأني عادي نحرق الراتب، هذا كلام خطأ. هذاك الإثم عليهم، وأنت لما تحرق الإثم عليه قطعا، لكن مش معنى أنك لأن عندك حلول شرعية دير حلول شرعية، اشري الدولار بالبطاقة ولا بالحوالة وبيع بالنقد لغير من اشتريته منه، وهيك بنخسر. وحرق الدولار شني فيه رباح ما فيه خسارة، تعطيه ألف ويعطيك فيدك 800 ولا 750 ولا أي رقم، غير الفرق اللي خسرته بالدولار طريق حلال.

0: الآن ما دام هذه في مقدورك، ما يجوزكش بعدين تحرق الراتب وتحطها في مصرف ليبيا المركزي، ولا قلة السيولة ولا كذا، زي ما يديروا الناس أيضا، بالخاصة جماعة مصرف الأمان، يمشي ويبيع بنسبة، يعني يعطيهم البطاقة فيها 1000 جنيه، ياخذوا في 7% ولا كذا، ويعطوا الباقي، هذا ربا. نفس الحل، اشري بيهم ذهب ولا اشري بيهم دولار، وبيع لغير من اشتريت منه، تخسر 7% ولا 8%، لكن تخسرهم بالحلال، وهذوك تخسر فيهم بربا. شوف هذو شن فوائدهم، وشوف هذوك شن مضارهم. عندنا اتصال. سيد محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله طيب يا شيخ، نسأل الله يبارك لك في علمك
0: أجمعين يا
1: شيخ.
0: آمين يا رب أجمعين.
1: أنا أكثر مرة طلبت رقم هاتفك وما تحصلتش على الأمانة، فبنحكي معك في موضوع السيولة. إحنا نعلم في ظل غياب الدولة كل الحلول التلفيقية، كل أي حل يديروه تلفيقية، اللي يحكم فينا للأسف الشديد أنهم سافة الأمر الواقع، ميليشيات، ناس ما عندهمش علاقة بإدارة الدولة بقدر ما عندهم علاقة بإدارة مصالحهم الخاصة. هذا الأمر حتى بنحاول نديروا حلول، بنساعد الدولة، بنتماشوا معها في فكرة، إذا ما سمحني سميتها دولة من باب الافتراض، حتى بنتماشوا معهم في الحلول اللي يطرحوا فيها، مثلا البطاقة المصرفية، ونستغنوا عن السيولة باش هم يعالجوا، ما فيش إمكانية يعالجوا. والشاهد على ذلك المثال البسيط اللي نذكر فيه، المصرف ليبيا المركزي خلفه مباشرة وباع الدولار، الدولار مين يطلع؟ يطلع مصرف ليبيا المركزي وينباع خلفهم. منين بتجينا السيولة؟ السيولة الدينار الليبي منين بيجي؟ مش حيجينا الدينار الليبي. لهذا يؤكد غياب الدولة. الدولة الغائبة لن تحقق أهداف المطالب الشعب والمجتمع. فلهذا احنا مهما نحاول نتدارك هذا الأمر كمواطنين، ونقول نوقف مع تاسة الأمر الواقع والمؤسسات المفروضة علينا حتى لهذا النظام، لن نصل إلى نتيجة يا شيخ. هذه وجهة نظري. فياريت هاتفك يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: لا لا لا لا، كلمت المخرجة وبإذن الله يمل عليك،
1: وبعت
0: لي رسالة أقول لي محمد أحتاج إلى فتوى، بإذن الله نكلمك. أن الأخ صالح.
2: السلام عليكم الشيخ عبد المحسن.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك مبروك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك
2: الشيخ عبد المحسن. أنا صالح من سلطان وصاحب 8 صغار، ودي ما نكلم فيك على المقطع دي. رينا شيء لزيادة لشيء، فما تلاقي سيولة في دولار ياخذوا فيه التجار والناس المستفى، ما عندنا شيء، ما فيش سيولة في المصرف، ما فيش يا شيخ عبد المحسن سيولة في المصرف، شيخ لا بطاقة يا شيخ عبد المحسن.
0: حول ولا قوة إلا
2: بالله. عبد المحسن
0: تفضل.
2: اليوم حل عليه يجتمع السيد عبد الحميد الزبيبة ووزير الاقتصاد والمحافظ حماد، الحاجة اللي تخص المواطن، وننضم صوتي لأخونا محمد، بارك الله فيك يا أخونا محمد. يا شيخ عبد المحسن قلت لك اليوم ومعام الشيخ المفتي، ويديروا اجتماع عاجل بتوفير السيولة وخفض الأسعار على مستوى ليبي.
0: لا ممكن الكلام السيد محمد قال حلول تلفيقية لأن الدولة غائبة، هو السبب الرئيسي أن الدولة غائبة. السبب الرئيسي في هذه المشكلة، السبب الرئيسي في هذه المشكلة أن الدولة غائبة، سواء ميليشيات ولا غير ميليشيات، كل الدولة غائبة، وبالتالي الحلول تكون غالبا حلول تلفيقية. لأن أنت لما تجيب مثلا الآن مليارات انطبعت، مليارات الله انطبعت من السيولة، لكن لأن ما فيش رقابة والآلية غلط، هتمشي للي عندهم ملايين. يعني مثلا داروا 100 مليار الآن، طبعا هو كلمة أطبع، ينبغي التنبيه للمواطنين باش أرى مش حل الطباعة، أرى الطباعة قد تكون نكبة على الدولة زي ما صاير الآن. لما يكثروا الفلوس بيصير تضخم، يبدو المعروض من الفلوس أكثر من المعروض من السلع والخدمات، تبي تغلى الدنيا راهو. فيقدروا مثلا مصرف ليبيا المركزي يطبعوا 300 مليار ويضخوهم في المصارف.

0: وبعدين حكة الحليب تبدأ ب 80 جنيه، كيلو الدقيق يبدأ ب 400 جنيه، لكن مصرف ليبيا المركزي فيه تقصير، فيه تقصير، الدولة فيها تقصير، والمراقبة فيه تقصير، فيه تقصير، في قوة جبرية تقدر تفسد وهم ما يقدروا يديروا شيء فيه، من الشرق ومن الغرب فيه أكيد، في قوة جبرية تطبع فيه فلوس وتاخذ بالدين وتاخذ السيولة اللي تجي، ومصرف ليبيا المركزي عين تضحك وعين تبكي موجود هذا كله، لكن اطلع وقول ما نقدرش، بس ما تقدرش تجتمع وتديروا في حلول على أساس وانت عارف الحلول هذه أول من سيستفيد بها هم الأغنياء وليس الفقراء. أنا نعطي مثال بمصر باش تعرف الفرق بين الدولة وعدم الدولة. مصر الآن دولارها تقريبا 56 أو 54، مهم حاجة، و50 فعليا. مصر لو لم تكن دولة الدولار ممكن يبدأ حتى ب500 جنيه مصري، لكن دولة عممت قرار أي واحد عنده دولار طبه، أي واحد عنده دولار يبيع فيه ولا يشري فيه غير اللي مقايلات الدولة طبه هو ودولاراته. غلط غلط، هذا تصرف بوليسي، هذا ما هوش اقتصاد صح، لكن في النهاية الدولة قاعدة تتحافظ، قدرت تتحافظ عليه في مستوى الخمسينات بالقوة الجبرية وبالقوة العسكرية، وبعد فترة أظن أنه معاش حينفع الكلام هذا، وممكن تنهار الدولة بكل بكل مرة واحدة اقتصاديا نحكي، لكن في النهاية قدرت. أنت ما عندكش دولة باش تدير لك الكلام هذا، بتجيب جيش ولا بتجيب ميليشيات باش يحمولك الفلوس وكذا، هم اللي بيخنبوهم قبل التانين، جيش وميليشيات، كان هو حق جيش وكان هم حق ميليشيات، ولا سميهم الزوز جيش ولا سميهم جيش الزوز ميليشيات، المهم انت كدولة ما تقدرش تفرض عليهم شيء. تلقى روحك انت تصب لهم في الأموال باش غير يخلوك في مكانك ولا كذا، وهذا السبب ان كل واحد خايف على كرسيه. زي ما قال السيد محمد، يهمني بالدرجة الأولى مصلحتي الخاصة، أني لما الميليشيات ولا الجيش ولا اللي هو يدير هيك في صالحني، نقدر نطلع ليبي ونبيعه نشري بيه دولار ونبيعه بالحوالة ويزيد رصيدي، وأني أصلا نخلص بالدولار وبصالح أنه يقعد الدولار بثمانية جنيه وخمسين ولا الله أعلم بقداش توا، وبرا وافق شن طبقة، وافق شن طبقة، يعني هذوما مصلحتهم يخنبوا الفلوس، وهذاك مصلحته الفلوس ما يندروش كلهم، لا مش كلهم، لكن اللي غالبين هم اللي يبوا الشعب يقعد في الحالة هذه لأنه مستفيدين، واللي ما يبيش وكذا يلقى روحه مع الوقت يعوم مع التيار، ولا يبوا يحبسوه ولا يبوا يقتلوه ولا كذا. فمسألة السيولة راه هذه السياسة النقدية للدولة تحتاج إلى دولة حقيقة، يعني لما تقول الدولار كذا بكذا ما ينباعش في السوق السوداء، ما ينباعش في السوق السوداء، الاعتمادات تراقب الاعتمادات، مش يعطوها لعيلة ولا عيلتين والعيلتين هادو يولوا مليارات الله رصيد، ويعاملوا في المواطن على أن الدولار ب78 ب8 جنيه و70 وهم واخدينه ب6.75، ويا أخي ممكن يعاملوا فيه ب11 ولا ب12 على حسب البيع بالصك، ويبيعوا له في السلع بهذه الطريقة. باي انت اعطيته خلي يولي مليونير معلش، لكن على الاقل خلي الشعب اللي اعطيته على خاطره يستفيد، حاسبه قول له راك جبت طن، اني نبي نشوف الطن، ولابد يكون درجه باهيه وربحك يكون 20%، انت مقدم على على على اعتماد ب 20 مليون ب 100 مليون، 20% راك تحكي في 20 مليون دولار اللي هو 160 مليون ليبي الآن وأكثر، خذهم صحيحتين، لكن خلي الطن بخمسة جنيه، لكن مش تبيعه ب12 جنيه وتدير 400 مليون بدل 60 مليون، وانت يا مصرف ليبيا المركزي لا تراقب على الدورة، فالمسألة يعني قال التسع الخرق على الراقي ما لم تجد دولة حقيقية. وهذا نفس اللي يحكي فيه السيد صالح، قال مفروض الدبيبة وزير الاقتصاد وكذا والمفتي يجتمعوا ويقولوا بنخفضوا الأسعار، من يبي يطبق؟ ما عندهمش الحصاة السحرية هؤلاء، من يبي هم شركاء، شركاء للتنفيذيين هذو، شركاء في المأساة، إنما جابوش ناس باهية، شركاء قطعا هم اللي مختارين هذو اللي متغولين الآن، ولا لقوهم واقع مفروض عليهم، هذا رأي أيضا. فالإشكالية عميقة، يعني ما هيش مسألة أن دبيبة ولا غير دبيبة يقول غضوة نبو ليبيا جنة بتولي جنة، ترى تبي ناس صادقين وتبي ناس تضحي وتبي ناس تعرف الحق وتبي ناس تعرف ربي وتبي وقت وتبي تخطيط. يعني لو تحلف هادو الأربعة اللي خافوا ربي ويبوا ويبوا ويبوا ويبوا لكن هم ليسوا أهلا لهذا العمل حتى بالتخطيط، وحتى لو التانين مشوف يطوحهم روح تضيع الحكاية، لأن الرجل المناسب، الرجل غير المناسب في المكان اللي نبوا له رجل مناسب. فتبي أشياء كثيرة، أولها صدق النية، أولها صدق النية أنك أنت تبي تصلح، بعدين تقدر تدير رأي إن شاء الله تجيب مستشارين من برا البلاد. لا شن إحنا ما عندناش خبرات يا ودي عندنا، ولا المهم غردين اللي حل في الشعب، أنت توه دير حل للشعب. الشعب الآن يا إن حقيقة الشعب يا إن الآن رأى الشعب والله ما يعلم بيه إلا ربي الآن، رأى من الأسعار اللي نشوفه فيها. يعني السيد صالح هذا مسكين نتكلم كم من مرة قال 900 جنيه، وعندي 8 صغار يعني 10 صغار، يعني النفر أقل من 100 دينار شهريا، شن بيديروا هذا؟ الأكل ما يسدوش، الأكل بروحه ما يسدوش، وراه الأكل الأساسي لا فواكه ولا خضروات إلا ممكن البصل باش يحرقوا بيه ولا الحم، وما يسدهم شرا 900 ما يسدوش الأكل، ودرت الحسب أكثر من مرة. فالمسألة تحتاج، وشعب أيضا تحتاج رأوا مع هذا كلهم اللي قلناهم، حتى الشعب ليه دور. إحنا الشعب يتعارك على كرة القدم وما يتعاركش على السيولة اللي ناقصة، يطلع يكسر ويحرق وكذا لأن فلان يبي فلان ولا ما يبيش فلان، وما يطلعش وما يتكلمش، وهو مذلول ذل العبيد قدام المصارف وفي السيولة وفي الكلام هذا. ما حتى هذا جزء من المشكلة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان اللي بيستقيل نقولوا الحمد لله، تو يجي واحد باهي، يجي واحد متعطش للسرقة وللخنبة أكثر منه، وهذا يحبسوا يجي واحد أحرف منه، ويحبسوا اللي أحرف منه يجي واحد أحرف منه، ونقعد في هذه الإشكالية ما دام الشعب مغيب عن صنع القرار بهذه الطريقة للأسف. أيضا التدخل الخارجي له دور كبير في دول مش من مصلحتها تستقر ليبيا، يبوا التهريب ويبوا الفلوس، والمهم ما يبوش ليبيا قوية. هذا كله أنا بتحطها في بالك، أنا المسألة مش 1+1=2، تبي جهد السنين، وحتى بعد جهد السنين تبي شعب وراك. يعني شوف تركيا الآن كيف كانت، كيف بعد ما جاء حزب الحرية والعدالة كيف ولت، وشوف بعد الحرب الأخيرة كيف، يعني غريبة أنها منهارتش إلى الآن. لكن شوف اقتصادها وشوف الشعب وشوف غلاء الليرة، مع أنها هي نفس المعطيات اللي كانت قبل، لكن تدخل الإمارات بالذات في البنوك التركية والمضاربة في الليرة والدولار وكذا، شوف شنو مخلي وضع تركيا الآن، وضع سيء، لأن في دولة منهارتش بس. لكن لو كان اللي يحكموا في تركيا زي اللي يحكموا في ليبيا الآن، وقداش لها يسفوا في التراب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد أبو طاهر قال قال لما نصلي بروحي هل ضروري نقيم الصلاة؟ لا مش ضروري هو، لكنه مطلوب سنة. صحيح الصلاة لا تبطل بترك الإقامة، ولكن المالكية قالوا من تركها متعمدا يستغفر، مع أن سنة ما دارش إثم، لكن قالوا يستغفر باش يشعر بأنه هو مقصر تقصير كبير، مش استغفار حقيقي، وإنما استغفار ليرده إلى الجادة. فمن يصلي بدون إقامة لا تبطل صلاته، ولكن فاته أمر مرتبط ارتباطا كبيرا بالصلاة وإن كان خارجا عنها. قالوا النية ينفع تكون من الوضوء؟ لا لا، النية لابد أن تكون مقاربة للشيء قربا حقيقيا، يعني بينهم تواني أو ربع دقيقة أو نص دقيقة بالكثير. هي شن النية؟ أنت لما جيت وشبحت من تال القبلة، ولا تدور في القبلة، ولا تدور في مكان طاهر، هي هذه النية. إقامة الصلاة تدل على النية. تو أنت جاي تقيم في الصلاة، علاش هيك؟ ذكر معين ولا هذا ذكر خاص بالصلاة؟ هذا ذكر هو ينفع تقوله حتى في غير الصلاة، لكن هذا ذكر لما أنت تقول فيه معناه واقف تبي تصلي، خلاص هذا يكفيك. مش لازم أن تنوي في قلبك ولا لا، لا هو وقوفك واتجاهك في جهة القبلة حتى لو ما قمتش الصلاة، تدويرك للمكان المقابل للقبلة والنظيف، هذا بروحانية للدخول في الصلاة. قال تفرجوا على كاس شاشات كاس العالم، يتفرجوا على الكفار يلعبوا ويتعاركوا ويشتموا في بعض. ما خاش بالدين الهبال، هذا مشكلة والله. يعني كرة القدم أفلحت في تغييب الشعوب، كل الشعوب مش بعض الشعوب بس، لكن بعض الشعوب تجعلها من النافلة، وبعضها اللي هي مسحوقة تجعلها من الأساس زي ما قلنا من بكري. يمات القدافي والسطوة الجماهيرية، السطوة الحديدية على الناس بخليهم زي العبيد، يوم أعطيه للجزائر المباراة طلعوا قعدوا يهتفوا ضده وكذا، كان توا عفس عليهم وسحقهم، فيش حتى واحد تكلم، لكن على خاطر مباراة طلعوا ماتوا ناس وكذا. لماذا؟ لأنه بيفرغ كل المشاكل اللي عنده في كرة القدم. الأجنبي مش هكيره، لا هدية مديرها من المتعة والزايد، ترى نقص عليه المعاش، فوت الكورة وبو أم الكورة ويمشي يدير مظاهرات واحد على المعاش، زي ما رينا في فرنسا على زيادة سن التقاعد، ورينا في كثير من دول العالم الإضرابات العمالية على خاطر قروش. ترى أدير لكاس العالم في ذاك الوقت مش حيدوره، لأن همه في بطنه هو الآن، أنا كاس العالم شو بنستفيد منه؟ والشعارات الكذابة رفعوا رؤوسنا، يعني نفرض أن مصر ولا تونس ولا فازوا بكاس العالم، شنو اللي المواطن اللي يأكل من القمامة معاش بيأكل منها؟ المواطن المسحوق بيولي غني؟ لا لا غيرك يا، وشعار شعار أو شعور كاذب بأن الدولة ولت عظيمة، لا ولت عظيمة لا شيء. كاس وملايين يبوا يضربوهم، ممكن ياخذوهم منه هو ويعطوهم للملاعبية اللي أصلا بالملايين، ويقعد هو بعد كاس العالم أحرف من قبل كاس العالم وخلاص. أو شعور هيك ممكن يومين ثلاثة ويعيط ويشجع والله وعملوها الرجالة ومش عارف شنو، وبعدين يولي أحرف من قبل وخلاص. ولذلك كل ما مصر تربح مباراة يزيد عليهم في الأسعار، علاش؟ قالك لأنهم مخدرين، مغيب أو قاعد فرحان بالمباراة مش حيفيق بمعنى زيادة الأسعار، لا بعد يومين ثلاثة يلا زيد له. وهذه رناها في كثير من الأحوال، هذا ليس تجنيا، هذا أمر حقيقي. فمشكلة إن لما نتعارك مع أخوي ولا صاحبي على خاطر كرة القدم، الله سواء اللي يلعبوا كفار ولا اللي يلعبوا مش كفار، غير لما كفار أحرف وأحرف. ناس تتعارك على خاطر رونالدو وميسي، لا والله هذاك خير، لا مش عارف شنو، وتلقاهم يتعاركوا مرات حتى يتسابوا ويتضاربوا، علاش؟ ذهب شيرة، هل هو حرام؟ طب قطعا حرام، لما يوصل التعصب إلى هذه الدرجة أنني نسب صاحبي ونشتمه قطعا حرام. هو حرام نسبه ونشتمه في أمور حقيقية بيني وبين ميرات، ولا بيني وبين عمل، ولا بيني وبين مصالح، فما بالك بنشتمه وبنسبه على خاطر فلان بيفوز بكأس العالم ولا سجل جولين ولا كذا. هذا زي ما قلنا كله من ذهاب الشيرة اللي قد يصل إلى الحرمة وقد لا يصل، لكن في الغالب اللي نشوفه فيه راه يصل إلى الحرمة. يعني والله مرة أتذكر مشينا من نحضر مباراة كرة القدم، كانت مش عارف بين اليوفي والميلان ولا في عائلة، هم مشينا غادي القرام يتفرجوا، والله قلت لهم الفتوى بالتحريم اللي هي الصواب، لما يصير قول العراك والعياط والضرب والله حاجة ما أظن كنت أن مسلم يصل به الهوس إلى هذه الدرجة، مسلم ولا غير مسلم. يعني صاحب البيت لما ضيعوا فرصة ولا شني ضرب التلفزيون ضربة بيده، والله لو من الشاشات العادية هذه ما عاد خادم أكثر مما خدمت، مع أن الرزق رزقه هو، لكن وصل به الهوس إلى مرحلة الجنون حقيقة. يعني لو تشوف الآن مباراة كأس العالم وتشوف لما يسجلوا جول، شوف اللي فوق كيف يعيط وعلامات اللي على وجوههم، معناها تقول إلا هذا يلعبوا باش يجيبوا له هو كأس العالم، مش باش. فهوس حقيقي لما يبدأ الهوس هذا يغيبك عن الواقع مصيبة أكبر وأكبر، لما ما غيبكش عن الواقع والله نقولها وفي الهمة يختار. قال اللعب في الميزان، يعني تخيل واحد يقولها ب57 واحد يقولها ب83، مع أنه قال من نفس المكان وزنت على ميزانين مختلفين. للأسف وهذا من غياب الدولة، زي ما قلنا العمالة المصرية تسرق الميزان في غالبها، باش ما نقولو شكي، لكن انت باش تعرف كلامي صح ولا كذب، برا للوحدات اللي فيهم المصاروة وخود وزن وبرا لميزانك انت. يعني والله يحكوا في حاجات غريبة، يعني مش الكيلو يخنب منا 50 جرام، ولا تقريب يخنبوا منا نص كيلو الكيلو. فحقيقة الدولة ملامة بالدرجة الأولى، ملامة لأن المصري يفتح وهو اللي مسيطر على السوق، وفاتح 60 لمبة وما يخلصش في الضي، وفاتح بدون ترخيص، برا افتح أنت دكان في مصر، والله لو تدفع ملايين ممكن ما هو فاتحي لك، وكان فتحوك حتدفع من ضرائب ومن مخالفات، لأن بروحك حتسكر زيك زي الراجل الطيب. يعني نشوفوا فيهم مصريين وغير مصريين، لكن المصريين أكثر، يعني المصريين مسيطرين على سوق الخضرة، والله يبوا الطماطم غضوة ب40 جنيه لما يولي ب40 جنيه، يبوا الخيار ب90 جنيه لما يولي ب90 جنيه، تشري ولا ما تشريش ماشي، لكن تمشي مش حتلقى الطماطم أقل من 90 جنيه. سوق الخضرة، سوق الحم، وأسواق أخرى مسيطرين عليهم، وين الدولة؟ ما فيش دولة، زي ما قال هو، قال راهو سيد محمد المتصل قال التسمية بالدولة هذه تسمية هكى على من باب ذر الرماد في العيون، ولا حقيقة والله ما في دولة هي هكى بالمعنى هذا اللي نعرفوه، راهو ما فيش دولة حقيقية، أبدا بدولة فيها حكومتين، وين الدولة اللي فيها حكومتين في العالم كله؟ وبرا. فالتطفيف الميزان موجود، لكن شين الحل؟ يقولك ما عنديش إلا بنشري منه وخلاص، وما نبيش ندير ميزان أني نوزن قدامه، على الأقل جرب لين نطيح في واحد يوزن به، على الأقل هذا مفروض هو نرفع أمر في القضاء ويجوا يعيروا للميزان الموازين، ولو كان لقوه غاشي يطبوه، لكن هذا كل كلام بعيد على بعض حاليا للأسف. السيد عادل قال نبي رسالة في النفقات ما يدفعوش لن يول لن يجيبوا لهم امر حبس. النفقه هذه النفقه واجبه على الاب، سواء طلق امهم بالتراضي ولا ما طلقهمش بالتراضي ولا ما طلقهاش بالتراضي، لان قال وعلى المولود له الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كون هو ما يبيش ياخذ ويرتكب في المحرم، الزوجة لها بعد ذلك أن ترفع أمر قبض ولا أمر حبس. كان ما بتش باهي وهنت على صغارها باهي، يعني لا يجب عليها إلا إذا خشيت على أبنائها من الموت أو من الضياع، بعدين يجب أن ترفع أمر باش يحبسوه ولا يخلص. أما إذا كان هي تخدم ولا جدهم موفر لهم الكذا الحاجات متاعهم، بعد ذلك هي حرة ترفع الأمر أو تترك. أم فرج، يا أم فرج، مرت الإبن ليست مجبرة على خدمة الأبوين، لكن في نفس الوقت يقولها بقى نجيب امرأة تانية تخدمهم، كان أنت ما تبيش تخدميهم. ما يقدرش يتزوج امرأة تانية يخدمهم هو، خدمة الأبوين هو اللي ينظف الدروج، كان الأبوين يديروا منه، هو اللي يوقف معاهم في العيد، يصيب مرته ويمشي ليبوه وامه. يعني لما مرته تقول له تصلح اللامبة يقولها لا لاني مش واجب علي نصلح اللامبة، اني واجب علي نخدم بوي وامي. لما يدير لها هكا 4-5 مرات وهي تنزل تخدم بوه وامه. لكن هي فعليا الزوجة ليست مجبرة على خدمة لبوه وامه، هو اللي يخدمهم، ولا خدمة خوته ولا خدمة عمامه ولا خواله، هي راه دابه ودابه هو. معنى كونها ليست مجبرة إن لو تبرعت بهذا باش تنال رضا زوجها لها الأجر، مش معنى أنها مش مجبرة معناها حرام تدير الدروج ولا حرام تخدم الأب والأم، لا بالعكس نبوها تخدم الأب والأم. ما يبيش يجيب امرأة تانية تخدم الأب والأم تكون راضية بهذا الأمر، يا إما هو اللي يخدمهم، لكن الزوجة ليست مجبرة شرعا على خدمة الأب والأم، أنتم اللي مجبرين كأبناء وهو بالدرجة الأولى اللي قاعد معهم. قال السيد أشرف آخر سؤال، قال عندي واحد يبي 4000 جنيه، أعطيت له هكي وخلاص، وبعدين قلنا اتفقنا بيع، قلت له شوف قداش يسوه، لا هذا ما ينفعش لك، لا ماذا كله يرد لك رد للحوالة اللي اعطاه لك، وبعدين يا إما قعمزو واتفقوا الآن، قل له شو رأيك الـ4000 اللي نبيهم منك تحولهم بالليبي الآن بسعر كذا، أما مسألة تشوفه بيمشي يشوفه وبعدين بيحول لك هذا ربا نسيئة، نقدروا نرجعوا فيه نقدروا نرجعوا فيه، حول لك 8000 ولا 40000 ولا اللي هو رجعهم لي ما دام بالحوالة سهل، جت في 20 جنيه اللي في الفرق هذا في العمولات الله غالب، رد له الفلوس وبعدين قول له تو خلاص 4000 جنيه اعتبرها دولار، اعتبرها سلف ورد لي 4000 دولار وهذه أفضل الحلول عندي. يا إما كان هو عنده مالهم قول له خلاص الآن الغينة وبنديره 4000 دولار نبيهم بالليبي، قداش 80000 10 جنيه اللي هو طق يحول لك مباشرة هيك تمشي. أما بالطريقة اللي درتوها راه فيها ربا نسيئة، والحاجة البيع ما كانش مداير غير خوذهم وخلاص، هذه ما تجيش، راه كان بتاع غير خوذهم وخلاص الأصل أنها دين، أرى لأن لو قلت له غير خوذهم وخلاص بعدين نتفاهم وما يجوزش يكون بيع ولا صرف، بيع بمجهول وصرف مؤخر ومخلطة أمور كثيرة. فالأفضل ترد للحوالة اللي حولها لك ثم يرجع لك 4000 دولار، أو تقعمزوا مع بعضكم ولا حتى بالهاتف عادي وتقول هاي 4000 تعطيني ليبي بالحوالة ولا بالصك بالحوالة، إيه قداش تبي فيهم؟ تبي فيهم 36000، نبي فيهم 40، نبي كذا، ويحول لك في نفس اللحظة، هيك تمشي، غير هيك بتقعوا في الربا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقول له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
6: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية، ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرين أو فكة بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرين السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبها السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقول لك هو دجال، ولا نقدر نقول لك نجح، ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى، جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
5: بارك الله فيك شيخنا.
6: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
8: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزاني هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يكون أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
7: نعم.
8: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
7: نعم.
8: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
9: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن قات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
4: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
10: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
5: نعم. بارك الله فيك شيخنا.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.

مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل عبر الواتساب أو الموقع الرسمي لقناة التناصح الفضائية، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على تردد راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال بارك الله فيكم. نعم، يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو توجيهكم حول ما تمر به البلاد من مرحلة خطيرة ومحاولة فرض مبادرة بوليس في وقت انخفضت فيه ردود الأفعال وشعور بالمسؤولية، وما تشكله هذه المبادرة من فرض تقاسم عائلات للسلطة دون رجوع إلى رأي الشعب ولا قوانين دستورية. تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفتر وأولاده ربتهم دوائر المخابرات الأمريكية الصهيونية منذ أخذوه من تشاد وهم يتعهدونه ليعدونه لهذا الدور الخطير الذي يرصدونه لليبيا ولأهلها. حاول يعني الأمريكان، أرادوا أن يكفيهم هو المهمة، هو وعملاؤهم من الداخل والخارج، الإمارات وبعض دول الخليج وبعض العملاء في الداخل ما يسمى بالبرلمان، أعانوه بكل ما يقدرون في عمالة وخيانة، عمالة للأمريكان في حرب دامت أياما طويلة على أهل بنغازي من الصالحين والوطنيين والمخلصين والقراء والعلماء والشيوخ، قتلوهم واستعانوا بالفرنسيس وبالإماراتيين وبكل الشواذ، وقصفوهم بالطائرات وتخلى عنهم أهل بلدهم حتى قضى عليهم باسم مكافحة الإرهاب زورا وبهتانا. ثم بعد ذلك سلطوه لما يعني استولى على المنطقة الشرقية ونكل بأهلها وسامهم سوء العذاب وأحكم قبضته عليهم سلطوه على أهل طرابلس فشن عليهم حربا شعواء مدمرة استمرت أكثر من عام كامل لكنه هزم ودحر هزم شر هزيمة ورجع على أعقابه خاسرا لما لم يقدر أن ينفذ ما أرادوه بكل الوسائل التي أتيحت له الآن تدخلوا تدخلا مباشرا لفرضه ما عجز عن تحقيقه عن طريق عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية وما عجز عن تحقيقه بالحرب الدامية على طرابلس هو الآن يريدون أن يمكنوه منه عن طريق صفقة جديدة باسم يعني توحيد ليبيا وجمع الصفوف والحفاظ على الدولة وعدم الانقسام والوصول إلى الشرعية وإلى الانتخابات وتوحيد الميزانية وما إلى ذلك من الشعارات الكاذبة بالمناسبة هذه الشعارات الفضفاضة الممجوجة التي هي مجرد إنشاء مثل يعني الحرص على ليبيا وعلى إقامة الدولة وعلى توحيد المؤسسات وعلى الحفاظ على المال وكذا هذا أصبح شعار كل الظالمين المتسلقين في الحكم داخل ليبيا كل ما يريد واحد منهم يصدر بيان بمناسبة ولا بغير مناسبة البرلمان عقيلة ولا الرئاسي ولا مجلس الدولة ولا بعثة الأمم المتحدة ولا الحوار المهيكل ولا الحكومة أي واحد الآن أصبح يعني

المقصود فيما بعد وهو تدمير ليبيا، لأن الطريق الموصل إلى وحدة الصفوف ويعني إعطاء ليبيا حقها وأن تتولى أمرها، الطريق إليه واضح صريح، ما فيش لا يختلف عليه اثنان، هو إقامة انتخابات من اليوم. لو أرادوا صدقا، لو أرادت هذه المؤسسات صدقا أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، الطريق قصير جدا وهو إجراء انتخابات. لكن هذا هم لا يتكلمون عليه، يريدون إطالة الأزمات هكذا، لأن هذه الأطراف كلها مستفيدة، كلها مستفيدة من هذا التشظي وهذا الانقسام وإطالة الأزمة من البعثة الأممية وما بعدها. فلما عجزت يعني أمريكا عن هذا المشروع وحفتر لم يعني يوصلها إلى ما تريد، إلى أن تدخلت تدخلا مباشرا في القضية الليبية. والآن عندما يجتمع ولد حفتر مع وزير الخارجية، معنى هذا المشروع معجز، زي ما يتكلم الناس في السابق يقول لا هذا ما عنده سلطة ولا عنده قرار سياسي، هو مجرد مبعوث ومن صهر الرئيس الأمريكان، والموضوع ما ليش يعني اعتبار ولا قيمة. والآن تحول إلى الدوائر السياسية الرسمية بمتقابل بين ولد حفتر ووزير الخارجية. وإذا كما كان يقوله بعض الناس من المعلقين وغيرهم، كانوا يهونون من هذه الصفقة، هي ليست مبادرة هي صفقة، كانوا يهونون من أمر هذه الصفقة على الشعب الليبي، ويقول إنها يعني لن يعني تتحقق، وأمريكا مش من أولوياتها الملف الليبي، ومنشغلة عنه بأوكرانيا ومشتغلة عنه بإيران. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أن الرئيس الأمريكان الحالي ومن قبله، لكن هذا هو أشد ممن قبله، يصرح ويعلن بأنه صهيوني، لا يعني واري ولا يعني يخفي هذا ولا يستحي منه، يقول هو صهيوني هكذا. ولذلك رأينا ما فعله من الإجرام بأهل غزة، ارتكب في حقهم جرائم يندلها جبيل الإنسانية، قتل الأطفال الصغار والمواليد والنساء واللاجئين والمرضى والعجزة والناس في الخيام، وحاصرهم ومنعهم الماء ومنعهم الطعام ومنعهم الدواء، وحرق المستشفيات وقتل الطواقم الطبية ومنع عنهم الطاقة والكهرباء. ما ترك شيئا من الإجرام إلا وارتكبه هو ومعه اليهود والصهاينة مع أهل غزة، ولا يزال إلى حد الآن يفعل ذلك، ويستهزئ بأهل غزة وبالفلسطينيين وبما يسميهم الحلفاء والوسطاء وحكام المسلمين الذين أحضرهم في شرم الشيخ ووقع معهم على وقف الحرب في غزة. استهزأ بهم وخدعهم وخذلهم، وأخذ من المقاومة كل ما يريد، أخذ منهم أهم ورقة لديهم، وهم يعني الأسرى الصهاينة وجثثهم وقتلاهم وجيفهم، استخرجها منهم وهم أدوا له حسن النية والتساهل وعاملوه بمصداقية، لكنه خذلهم وطعنهم. ف
فأخذ منهم

0: كل ما يريد بضمانات من قادة الدول الإسلامية الكبرى، والآن انظروا ماذا يفعل بهم، تركهم ولا يلتفت إليهم ولا يحرك له شيئا على الإطلاق. ما يحصل في غزة إلى حد الآن من القتل المستمر والتجويع والحصار كله لا يساوي شيء. خدعهم وخذلهم، خدع الأطراف وخدع الوسطاء وخدع الدول اللي سميها حلفاء له ودول العالم الإسلامي، واستهزأ بهم لأنه كما يقول هو صهيوني، هو والصهاينة سواء، فعل هذا كله بهم. ولذلك هو جاد في أمره ولا يمكن أن يتجاهل ليبيا ما دام هو بهذا المستوى في طاعة اليهود أمرا ونهيا، ورطه اليهود في حرب مع إيران كلفته الكثير دون أن يكون له فيها ناقة ولا جمع، ولم يجني منها شيئا، ورجع يفاوضهم. وهو الآن يعني لا يمكن أن يزهد وهو بهذه المكانة من يعني السيطرة الصهيونية عليه وعلى إدارته، لا يمكن أن يزهد في ليبيا. ليبيا لأنها من دول النطاق والجوار، ووجود حكم أو دولة ذات سيادة تملك قرارها معناه هو خطر على أمن الصهاينة اللي هو أحدهم. ولذلك يعني فكرة أنه منشغل عني بهذا كلام لا يمكن أن يقبل ولا يصح ولا يجوز. وكذلك هو من جهة أخرى يعني استبدلوا هذا القرار الذي أتى به الأمريكان أتى به الأمريكان لحفتر لحكم ليبيا والاستيلاء عليها، هو جزء أيضا من أمن إسرائيل ليستمر الفوضى وعدم الاستقرار لمدة 40 عام أخرى. هذا المشروع ربما الناس يستهينون به ويستسهلونه، هذا المشروع اللي هو صفقة بولس هي ارتهان لمصير ليبيا لمدة 40 عام أخرى كما ارتهنها الأمريكان للقذافي أكثر من 40 عام في الفترة الماضية. قد يقول قائل القذافي كان يسب في الأمريكان وكان كذا ويقول طز في الأمريكان، هذا كلام لا معنى له، لأنه يحقق لهم من الناحية العملية، هم يقبلون منه ذلك، يقبلون منه هذه البلطجة التي لا معنى لها، لكن يعلمون أنه يحقق لهم أغراضهم الحقيقية في أنه لن تقوم في ليبيا دولة. كان 40 عام ويتكلم على اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة والمؤتمر الشعبي العام، والشعب يملك السلاح ويملك السلطة ويملك الثروة، والشعب ما يستطيع يفتح حتى طريق بيمشوا فيها الناس ما يمكنش فتح إلا بإذنه هو. فهو الأمريكان كان يقدم لهم خدمة حقيقية استراتيجية وهي أمن إسرائيل المحفوظ. وبالمناسبة هو أول من بدأ بالتطبيع مع اليهود منذ الثمانيات من القرن الماضي، كان ينادي ويقول فلسطين ينبغي أن تسمى إزراطين. ما عاش فيه حتى كلمة فلسطين وبلد فلسطين، يريد أن يقضي عليها، ومزج بين إسرائيل وفلسطين في كلمة واحدة يريد أن يطلقها على أهل فلسطين. التطبيع من ذلك الوقت بدأ به القذافي، فكان مهنيهم على مسألة ليبيا. لكن لما انتهى دوره واستهلك أعدوا لنا رجلا آخر مجرما كإجرامه أو أشد، ربوه في دهاليزهم وفي مخابراتهم ورموا به إلينا بعد ثورة فبراير، ولما لم يقدر على أن يصل بنفسه وبعملائهم هم الآن تدخلوا بأنفسهم وصدروا لنا هذه الصفقة، ما يسمى بصفقة بولس وتقاسم السلطة بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية. وإني أحذر حكومة الوحدة الوطنية من هذا الأمر، لأن حفتر وولاده لا يمكن يقبلوا شريكا، وقد جربتموهم كم حكومة جاءت في طوعهم من اثني ومن بشاغة ومن فلان ومن فلان، هل واحد منهم استطاع أن يثبت نفسه ويملك أمره ويملك قراره؟ كلهم تخلصوا منهم، لا يقبل أحدا، لا يقبل شركة في حكم ليبيا. ولذلك هذه زربحة، وهذه من ضمن الخداع اللي هو يعني يسوق، وضمن الخداع الذي يدبر يا أهل ليبيا اقبلوا الآن هذا، نريد توحيد ميزانية ونريد توحيد المؤسسات، وهو الحكومة الوحدة في طرابلس تستمر، هذه كل أمر كله مرحلي. ولذلك أحذر الحكومة من أن تتماهى مع هذا وأن تقبله، لأن حفتر لا يقبل أحدا معه شريكة، فسينتهي الأمر إلى حكم القذافي أو أشد. تبقى هذه القوات التي يتكلمون عن توحيدها تبقى هي للسحل وللقتل، وأي واحد يتكلم ولا معارضة، ونرجع لنفس القوانين التي كانت تصدر كل صباح من القذافي، أوامر المظاهرات، من يخرج مظاهرة حكم الإعدام، المشانق ستنصب، كل ما فعله القذافي سيفعله هؤلاء أو أشد، ولا تفرح الحكومة ولا من حولها بهذا الوعد وببولس وبالأمريكان، فإنهم لن يوفوا لهم بذلك، وحفتر لا يقبل أحدا يشاركه. هذا السبب الأول الذي نقول أن من كان يسوق ويقول أمريكا ما هيش مهتمة بليبيا وما هيش من أولوياتها وملفها ما هوش يعني مما مدروج وكذا، أن كلام غير صحيح، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن رئيس الأمريكان الحالي رجل شره مراب يتخبطه يعني كما يتخبط الشيطان من المس، مراب يتخبطه الشيطان كأن به مس، هذا الرجل من هذا النوع في سبيل الصفقة، وإلا رفع سهم شركاته، وإلا الحصول على عقود لأمريكا في ليبيا، مستعد يفعل كل شيء، لا يحجزه عن ذلك شيء. لو مات 100,000 من أهل ليبيا لا يؤثر عليه ولا يفكر فيه ولا يبالي به إذا كان الصفقة يصل إليها. ولذلك فكون يتجاهل ملف ليبيا، وليبيا فيها ثروات وفيها نفط وفيها كذا، هذا الكلام لا يتفق مع ما هو عليه من هذا الحرص على المال، وأنه في سبيله يفعل ويقتل ويرتكب من الجرائم كل ما يمكنه أن يرتكبه، لا يحدث شيء، لا دماء ولا ما عندهش أي شيء من الأخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ التي يمكن أن تمنعه من هذا. فهذا كلام غير صحيح أن الأمريكان ما يهمهمش أمر ليبيا وأن ملفها موش من أولوياتهم، هذا الكلام يعني ينبغي أن يضعه الليبيون وراء ظهورهم وأن يستعدوا للقادم، القادم خطير، القادم أمر جلل، لأنه لا أحد بعد أن يمكنوا حفتر من حكم ليبيا ويبسطوا نفوذهم عليها، لا أحد بعد ذلك يستطيع أن يتنفس. انتهى كل شيء، ليبيا قضي عليها، ليس لعام ولا ليوم ولا لانتخابات كما يزعمون، بل لأربعين عاما أخرى كأعوام القذافي المشؤومة التي عاشها الناس في ذاك الوقت، ستعود عليهم وسيندمون عن تفريطهم. الآن هم الآن ما زالوا يملكون أمرهم، لابد أن يخرجوا وأن ينتفضوا، وأن يكون أهل فبراير تكون أيديهم على الزناد، ولا يسمحوا لحفت ولا لأولاده أن يستولي عليهم ولا على بيوتهم ولا على حرماتهم. فقد رأوا ما فعله بأهل بنغازي، المشهد أمامهم والتجربة أمامهم، وسكوتهم سيصل بهم إلى حتفهم. ولذلك لابد كل الفترة الماضية التي كانت تسوق لصفقة بول سادي كانت كما ذكرنا هي جس نبض، هي تطويع، هي تهويم الأمر، هي خطوات، بحيث زي ما تريد أن تعطي المريض الدواء المر، يعني جرعات جرعات، شيئا فشيئا إلى أن يتلطفوه ويقبلوه. وها هم الآن سكتوا، الغضب اللي كان في أول الأمر خفت. لا يجوز، يجب على الناس، هذا دفاع عن حرماتهم، هذا دفاع عن أموالهم، هذا دفاع عن دمائهم، عن حقوقهم، عن ضحاياهم، عن شهدائهم. لابد أن يخرجوا. إذا خرج الناس بالآلاف في الميادين رافضين لهذه الصفقة، وتوعدوا من يأتي بالتبور والنكال، وأنهم لن يفرطوا مهما كان الثمن ولو بالرجوع إلى السلاح، لو فعلوا ذلك ربما يفشل المشروع في هذه المرحلة وتنجح ليبيا ويفرضون الانتخابات، لأن كل البلاد الآن هم استولوا عليها. المشروع له مشروع واحد صهيوني أمريكي، دول الخليج كلها تحت قبضتهم، الملوك والدول الأخرى، يعني اللي حصل حتى اللي حصل فيها الثورات، تونس يعني استولى عليها سعيد حليف لهم ووكيل عنهم، مصر فيها السيسي هو حارس الآن زي ما تحرس الأردن قطاع غزة وتمنع الإغاثة وتقتل الفلسطينيين. بقي في المنطقة اللي فيه ممانعة هو ليبيا والسودان. السودان سلطوا عليها الإمارات وحفتر الداعم القوي للإمارات. الآن هناك معسكرات رصدت من قبل جهات إنجليزية بالأقمار الصناعية، هناك معسكرات لتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان للقتال هناك ضد الحكومة الشرعية الرسمية، وتهريب وقود ودعم بالأموال مستمر لم يتوقف. الإمارات وإن كانت تكذب وتقول هي كلام غير صحيح، لكن هذا سمعناها الكذب منها حتى عندما كانت تقصف في طرابلس، قصفت طرابلس بطائراتها وقتلت في غارة واحدة أكثر من 20 شخص، وكذلك الفرنسيون قصفونا. فكل هؤلاء الآن يعني يتورطون في القضاء على ما بقي. بقيت السودان كانت قوة مسلحة وقوية وكذا، هم الآن أتوا عليها ليجهزوا عليها، فلا يبقى فيها تهديد لإسرائيل. بقيت ليبيا أيضا، ليبيا لو تصير دولة ذات سيادة تملك أمرها وقرارها، سيكون المجاهدون في غزة من ليبيا، وهذا لا يمكن أن تقبله، وقد جربوه في عام 2012. ولذلك هم بعد أن تخلصوا من القذافي والسهلك هم يريدون أن يسلطوا عليها هذا المجرم وأبناءه ليقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم به القذافي.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج. نعم سراج، نحن في الاستماع.
2: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، نحييك ونحيي سماحة الإمام المفتي صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه. بنسأل سؤالي، ما رأي فضيلة المفتي حول تكييف رئيس جديد مخابرات، يعني دون مراعاة الكفاءة ولا التراتبية المهنية في الجهاز، يعني ولا يخفى عليكم أن خطورة هذا المنصب وأهميته يعني.
1: نعم طيب، شكرا لاتصالك. في اتصال آخر؟ طيب طيب شيخنا، ناخذ هذا السؤال من الاخ سراج من طرابلس، يقول ما راي فضيله الشيخ حول تكليف رئيس جديد للمخابرات دون مراعاه للكفاءه ولا التراتبيه المهنيه؟
0: والاصل في تولي المناصب سواء كان من الناحيه الدنيويه او من الناحيه الشرعيه، حتى من الناحيه الدنيويه إذا أردت لولاية من الولايات ولمنصب من المناصب أن ينجح ويكون له شأن، لابد فيه من توفير شرطين. الشرط الأول هو الكفاية والخبرة، لابد أن يكون متخصص من أهل هذه المهنة. إذا أردت أن يعني تعمل خباز لابد يكون متخصص في الخبزة، إذا أردت أن تعين نجار يخدم لك في بيتك لابد يكون متخصص في النجارة، حداد لابد أن يكون في الحدادة، لكن أن تعمل من يطبخ لك الطعام رجل جاهل لا يعرف الطعام ولا يحسنه، وإن كان متخصصا ومتفوقا في شيء آخر، قد يكون متفوق عند رسالة الدكتوراه في علم من العلوم لكنه لا يحسن الطبخ، أو يعني تعين في مرفق من المرافق الحيوية شخص لا علاقة له به، تحط مهندس مسؤول على الشؤون الطبية يعمل الجراحات يفتح بطون المرضى. الآن العالم يتجه إلى التخصص الدقيق مش مجرد التخصص، كان نبي نحط شخص مثلا مسؤول على هيئة الأورام مثلا لابد أن يكون متخصص في تخصص دقيق في شغل الأورام، مش عند يعني شهادة طب عام ولا يعني صحة عامة ولا كذا. نبي شخص ويعمل لي خرائط لإنشاء كوبريات ومشاريع هندسية، مش مجرد متخرج من كلية الهندسة، لابد أن يكون هو تخصص في هذا الشأن، وهو يعني تأسيس وبناء الكوبريات وكذا، بحيث تكون الصنعة متقنة وبأقل تكلفة. هكذا العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه. فنجاح العمل سواء كان فيما يتعلق بالدنيا ولا ما يتعلق بالدين، شرطه الأول أن يسند إلى أصحاب الخبرة المتخصصة والكفاية العلمية، والشرط الآخر هو الأمانة، أن يكون حفيظ أمين، لما تسند لحاجة تبقى في أمانته وانت ترتاح ومعاش، تبقى انت تخمم ولا تخاف أن ضاع شيء من هذه المؤسسة. هذا أصله في كتاب الله، هو قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما خاطب ملك مصر، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب الرئاسة، طلب الولاية، طلب الولاية الأصل فيها أنه منهي عنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الرحمن بن سمرة أن يوليه منعه من ذلك، وقال إن ندامة حسرة وندامة ومن أعطيها بناء على سؤله وكل إليها، فمن يطلب الرئاسة أو الولاية لا يمكن منها، هذا هو حكم الشرع. فنبي الله يوسف عليه السلام لأنه كفء له كفاية وخبرة وعلم، وفي ذلك الوقت رأى أن إقامة مصلحة الناس ومصلحة الدين ومصلحة بلد مصر في ذلك الوقت يعني تقوم على ما عنده من خبرة وعلى ما عنده من أمانة وصدق، طلب الولاية فوضع شرطين أهلاه لها، ذكر مؤهلاته لما طلبها من الملك، ذكر له ما يؤهله لذلك، ما قالش لا حطني في هذه الولاية وخلاص، قال لا إني حفيظ عليم. حفيظ معناه مؤتمن، يحافظ على أموال الدولة ويذود عنها ويحاسب نفسه على الدينار والدرهم كما يحاسب عن ماله الخاص، هذا الشرط الأول الأمانة. عليم يعني صاحب خبرة وصاحب معرفة كيف يدير هذا المرفق بالذات، مرفق خزائن الأرض اللي هي وزارة المالية والأموال وغيرها، تحتاج إلى هذين اللي هما الأمانة والخبرة بإدارة الحسابات وإدارة هذا المرفق. وكذلك يعني نبي الله شعيب عندما استضاف موسى عليهما السلام، قالت ابنة شعيب لأبيها يعني استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرت أيضا شرطين لا بد منهما إذا أردت أن تستأجر أحدا على عمل وتعطيه ولاية صغيرة وكبيرة، إن شاء الله يكون مدرس، يكون مدير مدرسة، مدير إدارة، مدير عام، مدير خاص، وزير، رئيس، رئيس مؤسسة أمنية عسكرية، لابد من هذين الأمرين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي اللي هو عنده حزم وقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ما يكونش متردد مرتعش متلفت يخاف بالك الأمريكان ما يبوش، بالك اليهود ما يبوش، بالك يحاولوني، بالك كذا، لا هذا لا يصلح. إذا كان هكذا هو يتلفت يمينا وشمالا وكل ما يتخذ قرار في برلمان ولا في غيره يظل يحسب في حساب لحفته، وربما يحاسبه وربما يأنبه وللمخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية ولا كذا، إذا كان هو من هذا الشأن فهذا لا يصلح للعمل لأنه ليس قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصفة الأخرى هي الأمانة والحفاظ على أموال الدولة. ولذلك هذا المرفق، مرفق المخابرات العامة، للأسف منذ بداية فبراير لم يتوله شخص ضابط من أهل المهنة محترف متدرج في الرتب العسكرية الأمنية الذي تؤهله. الخبرة غير موجودة، أو المتولى بعد الثورة سالم الحاسي مدني، تولى بعد ذلك مدني، تولى بعد ذلك مدني، هذا اللي كان في السابق مدني الذي أتي به الآن مدني. ما في دولة هكذا في العالم جهاز من أهم الأجزاء اللي بيحافظ على أمن الدولة، لأن من خلاله تخترق الدولة كلها، يلعب بها رأسا على عقب. أن يكون شخص مهوش مهني، مهوش يعني متدرب محترف، ترقى في الجهاز من أول يومه درس فيه، من فرد إلى ضابط إلى عقيد إلى كذا إلى لواء إلى كذا، انظروا أي دولة في الدنيا، انظر إلى مصر، انظر إلى باكستان، انظر إلى الدول اللي هي عندها مؤسسات قائمة، هل يأتون بأحد هو تخصصه مدني ولو كان هو فائق في العلوم الأخرى وناجح وكذا، لكنه لا يصلح لهذا، قد يصلح لغير هذا لكن لهذا لا يصلح. وذلك هذا من وضع الأمور في غير مكانها ودون تتوفر فيها الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وجاء في حديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يتكلمنا في موضوع، فجاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله متى الساعة، سأل عن وقت الساعة يبي يعرف وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب من أسأله عن وقت الساعة، أسألك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت ما تشعل وقتها، اسأل نفسك ماذا أعددت لها. فانصرف عنه أول أمر ثم أجابه وقال وين هذا اللي سأل عن الساعة؟ قال أي فلان أي سألت عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. هذا من علامات آخر الزمان الذي تضيع فيه الأمانة ويكثر فيه الهرج والهرج والمرج ويكثر فيه الفساد. هذا هو الوقت الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها، هذا صفة عامة، وهذا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها بالغيب وهي الآن حقيقة، تسند وتوسد الأمور إلى غير أهلها، وهذا ليس له في مصلحة الدين وله في مصلحة الدنيا.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. نعم محمد معي، انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. أخ إدريس من مصراتة، تفضل يا أخ إدريس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، الله يبارك في الشيخ الصادق، الله ينوره ويزيد عز وتبات ونور وينور شيوخنا وعلمانا.
1: الله يبارك.
3: وإذا عدنا المبارك اللهم انصر أخوتنا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم.
1: شكرا.
3: اللهم زيدهم عزة، اللهم نزل عليهم السكينة والرحمة.
1: اللهم
3: أهلك ترامب المشؤوم هذا الملعون.
1: لو عندك
3: اللهم
1: أقصف
3: مضيق هرمز يا شيخ عبد الله، اللهم أفلق يا ربي مضيق هرمز.
1: آمين.
3: الآن مضايق ترامب الملعون، الاقتصاد منهار.
1: نعم.
3: الأمريكي.
1: شكرا.
3: هذا المشؤوم الذي حاط بليبيا يا شيخ عبد الله.
1: يا شيخ
3: عبد الله دعني استنى يا شيخ عبد الله، خد ندوي يا شيخ عبد الله، خد
1: ندوي يا اخي الوقت ضيق.
3: خلينا ندوي، نتكلم ولا شعبنا شنو مضايقين؟ نحن هذه البعثة المشؤومة لابد من خروج الشعب.
1: طيب شكرا اتصالك.
3: امس الوقفة غير.
1: شكرا اتصالك. في اتصال اخر، اعطيني محمد. نعم تفضل يا محمد. نعم اخ محمد معي. نعم محمد تسمعني؟ اسمعني من الهاتف يا محمد.
4: ايوه بالاستماع.
1: تفضل يا اخي محمد.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، انت على الهواء تفضل.
4: مرحبا يا استاذ. الو
1: محمد انت على الهواء لو تتحدث بسرعة.
4: مرحبا يا استاذ، معك محمد صالح من معتقل المعتيدة.
1: تفضل يا محمد، تكلمنا الان من سجن المعتيدة.
4: والله احنا بنحكيكم عن المعاناة داخل السجن.
1: نعم تكلم.
4: الو.
1: اي نعم نستمع اليك، انت على الهواء.
4: ويا استاذ عندنا معاناة احنا داخل معتقل.
1: نعم.
4: السجناء يعانون من حملات تفتيش قاسية، من حملات تعذيب وحملات ضرب، والحال لا يعتد عليه، الحال فات حبة. الله يرحم والديكم، نطلب التدخل من رئيس الوزراء عبد الحميد الزبيدة ومن سياداتكم للتدخل في هذا الأمر.
1: نعم. هل في أضرار لحقت
4: في في حالات اضراب داخل السجن.
1: اضراب؟
4: نرجو منكم التدخل، نقل لاي سجن اخر. الحال
1: تحدى يا استاذ. نعم طيب، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك، نسال الله ان يفرج عنكم. شيخنا بارك الله فيك، لو تعليق حول هذا المتصل من داخل معتقل هو سجن معتيقة، ويتحدث عن معاناة السجناء وحملات تفتيش، وهناك إضراب بعض المعتقلين ويطالبون بنقلهم إلى سجون أخرى.
0: هذا والله في غاية العجب، هذه البدايات. ما نراه الآن الحكومة عاجزة عن أن تبسط نفوذها عن سجن معتيقة، ويرون الناس يعذبون فيه. كتيبة الردع متغولة ومستولية على نصف طرابلس ومستولية على المطار، وتمارس أنواع من التعذيب، مش بكلام نحن، بكلام حتى يعني المنظمات الدولية التي عملت زيارة، قتل وتعذيب وتفتيش وانتهاك للحرمات واغتصاب للصغار وللنساء وللأطفال، أشياء يندى منها الجبين. هذه الأشياء أنادي وأكلم المسؤول عن سجن معتيقة، كارا والله هذا في عنقك، ما يجري، ما يتظلم به هذا الرجل الآن الذي يتصع على الهواء ويذكر أنهم من شدة العذاب ومن شدة التفتيش والضرب أنهم يعلنون الإضراب، هذا في عنقك، كلهم سيجرونك إلى مصيرك في القيامة إن لم تتب إلى الله. اتق الله في هؤلاء المظلومين، فإنه من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولو أن ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ألا تذكر هذا؟ ألا تقرأ القرآن؟ ألا تعلم شيئا من هذا؟ اتق الله، إن كنت مسلم تؤمن بالله اتق الله في هؤلاء الناس، اطلق سراحهم، حولهم على القضاء، حولهم على النيابة. أعداد كبيرة لا تزال تسحل وتعذب وينتقم منها وتغتصب وتقهر وتذل، الرجال يذلون، يعني ما كان يجري في بوسيم يجري مثله من أشباه أولئك هو يجري الآن في سجن معتيقة، والمسؤول عليه الأول والأخير هو كارا، وكل من يتولى شيء من هذا في ذلك السجن ابتداء من الحارس، حتى الحارس الذي يحرسهم والذي يحقق معهم والذي يجوعهم والذي يضربهم والذي يفتشهم، كله شريك في هذه الجريمة، وسيلاقي كل هذا عندما يقدم على ربه، وسيقتصون منه ويأخذون منه حقوقهم، ولا ينجيه من ذلك أن يقول أنا عبد مأمور ولا موظف، هذا كله لا معنى له شرعا ولا حقيقة له ولا ينفعه، بل لا بد أن يقتص منه بأشد مما كان يفعل.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال من محمد من طرابلس، خلاصته أنه هو متخصص في تقنية المعلومات، وعرضت عليه وظيفة في أحد المصارف، فيسأل عن حكم العمل في المصرف في مثل هذه الوظيفة في تقنية المعلومات، وللعلم يقول ليس في الأقسام المالية أو متعلقة مباشرة بالمعاملات المصرفية.
0: الموضوع شبه، لأن المصافي الآن غير صافية، المصافي في بلادي، وإن كان هناك قرار رسمي بإلغاء الربا، لكن المعاملات المصرفية إلى حد الآن يشوبها شيء كبير من المخالفات في نواحي عديدة وكثيرة، منها أبدأ حتى من خصم العمولات، يخصمون من الناس أموال من غير وجه حق، يعني تزيد عن المعتاد، بقوة القانون بعقود هي عقود ليس فيها رضا، لا يستشيرون الإنسان عندما يقول له أفتح حساب راهو بناخذ منك كذا في كذا، هذا لا يقولونه، هي عقود من جهة واحدة لها نفوذ عليه دون أن يرضى به. ثم بعد ذلك هذه الأموال التي يأخذونها من غير وجه حق هي يقتسمونها ويسمونها أرباحا. هذا وحده فقط هو يجعل العمل في المصرف شبهة لا تحلله له المال. ولأي جسم نبت من سحت، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي مال، أي لحم ينبت من مال حرام سحت مع صاحبه ما عندهاش في حق فالنار أولى به. وذلك عليه أن يبحث إلى عمل في أماكن نظيفة. المصارف ما زالت لم تتحرر من عقدة الربا ومن عقدة المخالفات والعقود الشرعية والتهاون في الأحكام لا تزال، والسبب في ذلك أن لم نجعل يعني لم نهيئ هؤلاء الموظفين في المصارف، لم نهيئهم للعمل المصرفي الإسلامي، لم نهيئهم لذلك. يخرجون من كليات المحاسبة والاقتصاد وغيرها وهم يدرسون في تلك الكليات النظريات الربوية والقسم والزيادة والنقص وعدم الاكتراث بالحرمات والأحكام الشرعية، لا يدرسون الصرافة الإسلامية في كلية الاقتصاد. هل الآن؟ ولذلك أناشد وزير هذا التعليم العالي، وناشد وزير التعليم العالي أن يعمل لجنة لمراجعة المناهج في كليات الاقتصاد والمحاسبة بحيث تصفى من المخالفات الشرعية والنظريات الربوية وأكل المال الحرام، وتجعل مواد حقيقية في الصرافة الإسلامية توجه الناس وتكون كوادر يمكن لما يخدموا في المصارف يقفون عند أمر الله ونهيه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغنياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم يا الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذا بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا فيه اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هيك، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
2: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 17 من الباب الثاني من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق.
0: الشفقة والرأفة والرحمة ثلاثة ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر الثلاثة منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال الثلاثة. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجي منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما. ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال الثلاثة شفق ورأف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم، كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه. والرأفة أكثر تعطفاً من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة. ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه، وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان. والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم

0: هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنيدتم بالدال، ولكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة، وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها، مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية، وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين مستعملة هنا، المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليها دين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع

0: توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته، وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500 في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله، وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس الشيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي و القاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
1: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
0: حدثنا أبو الطهر، أنبأنا ابن وهب، أخبرنا يونس.
1: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا، وفي ذلك يقول واختصروا في قولهم حدثنا على تنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا، فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال تنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
0: عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
1: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
0: قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100.
1: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 100 و100 و100، 300. وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
0: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
1: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب، وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر، المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاه والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم، ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم، وهو جمع الجمع. نعم.
0: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك.
1: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن نهاهم أن يمدوا أيديهم إليه، ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده. في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي، ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
0: ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه.
1: الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجمل، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه، فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
0: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغدو أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
1: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي، وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي: أكذلك؟ أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال: كذلك.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في العشرين من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها اتركوها فأنا أعرف بها، فيقدم لها يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من العربي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة، الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج، فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل، فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان، فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل.
0: نعم. فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه، فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة رداً على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له، فقال الله تعالى هو أذن خير لكم، هو يسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئاً من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
0: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
1: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك، ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
0: وخبر صلاة الليل.
1: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد، فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفردا، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
0: ونهيهم عن الوصال.
1: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك، وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها، وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بين لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
0: وكرهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم.
1: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
0: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
1: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه، فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
0: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
1: فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.